0: مثل الليلي مثل الليلي عيد ميلادي.
1: عقبال المية خي جابر.
2: خليك خي رزق.
3: عقبال المية خي جابر.
4: قال لي ياكل يا شباب.
1: بسيطة خيي، كل يومين زمان بتاخد مازونيتك وبتعين انت والعائلة من غير شر. قول له خيي حساب حالك خلال بعد بكرة. بس ما قلت لي قد ايه صاروا
4: بعد بكرة بالله.
1: بشرفك قد ايه صاروا
4: بلا فضايح.
1: ايه بدري بقول لك على عبال المية وكان قال لك اياها بحس صوته رايح مبحوح اجلك.
4: قال لي يا خيي بدري.
2: شو مبحوح؟
1: خيي امبارح قد ما شقلب هالليل صار بريت الخيمة اكل ساقعة وندي ليوم الندي وما كان يوعى وعينا كلنا وحضرته عم يشخر
4: وعيته على الصوت.
1: لا خيي وعينا على الريحة.
0: تا هب عسكر
5: حاضر.
1: في دلالة
5: في دلالة.
1: رقيب نفيق
5: حاضر.
1: رقيب رزق
5: حاضر.
1: رقيب سامر
5: حاضر.
1: بترقيب سعيد
5: حاضر.
1: بترقيب عطا
5: حاضر.
1: بترقيب رافق
5: حاضر.
1: العريف تاني بدري
5: مبحوح.
1: العريف تاني بدري
5: مبحوح.
1: العريف تاني بدري
5: مبحوح سيدنا.
1: يعني حاضر
5: حاضر بس مبحوح سيدنا.
6: يزدر شباب
7: يا هلا.
1: استريح بعد شوي واصل حضرة عقيد ضابط جمها ورئيس الموقع حتى يعطينا اوامر الاسبوع. بدي اياكم تكونوا بكامل الجهوزيه الانضباط والتاهب. مفهوم
5: مفهوم.
1: معكم اقل من خمس دقائق تجهزوا حالكم لاستقبال حضره العقيد. بس تسمعوا كلمه تا هب
5: هب
1: يكون وصل حضرته. يعني عيتاتكم قوتكم خيامكم بدي يكونوا مثل الثلج. سلاحكم نضيف الخواص على الراس
5: على الراس.
1: مفهوم
5: مفهوم.
1: بلش الوقت. في دلاله
5: في دلاله.
1: انصراف مؤقت لحيل الجهوزيه.
5: نحن بامرك سيدنا.
7: فعل
1: فعل.
5: الملك تسرق صدر سيدنا.
4: خير ان شاء الله. شوفيتك من انت جاي يعطينا اوامر الاسبوع.
1: اوامر الاسبوع؟ حط بالخرج من امتى هيدي؟ كل عمرنا نشوفه بالشهر مره. الله يستر. شوفيه
8: انا اخر همي من الاسبوع كله. من بكره بتبلش مأذونيتي وبرتاح من خلالكم خمس ايام.
1: والايه الخي
8: انت ما حدا حكي معك.
1: مين عم يحكي معك يا حبيبي؟
8: عفوا ما تكون عم تحكي مع الحيط.
1: معك حق فيصل عم بحكي معك.
8: انا حيط
4: يا شباب. مش وقتها هلا. بنتي ايه والتاني بيشرف العقيد. شو بدكم نخترب بيتكم؟
8: مقهور مني بحيث لي رايح خمس ايام على رقبتك. خمسي بعينك
1: في اثنين.
4: الله يستر يا شباب. هيدي زياره العقيد مش مريحتني. ما تنسوا انه نحن على حدود على خطوط تماس ممكن كثير تكون لاوامر حربيه.
1: شو خاصنا يا خيي؟ نحن مهمتنا نحرس القلعه ما بنتعاطى حروب.
4: ايه انا صار لي ثلاث سنين بخدم هون ما موص ضرب بعد.
8: واللي سامعك مره مقوص ضرب عوامي مالي بالحرش بس لفش خلقي
1: ويا ريت صابوا.
8: شوفيه بس بقى
1: حكيتني
4: يا جماعه ما بعتقد في شيء بخوف. هن بيعرفوا انه نحن مهمتنا بس حراسه القلعه الاثريه.
9: ايه وعشرتها صرنا اثريه مثلها.
1: وانا اقول لك شو هالقلعه عمودين ونص وما قاعدين عليهم لنحرسهم كمان.
8: ما تتمسخر يا حبيبي. هيدي القلعه بتشرفك انت وسليلتك كلها. هيدي القلعه وطنيه تاريخيه نرفع راسنا ونفتخر فيها. هون انتصر الامير مندهوس الرابع على جيش المغول سنه 1610.
1: بطلوا بقى بلش درس التاريخ هلا.
8: من هون انطلقت ثوره المعمرجيه بقياده معلم البطول الاكثر شعبيه انذاك ابو ايسر الرابع عشر. وصلت لكل البلاد المجاوره وحررت ارض وطنك من ظلم الاستعباد.
1: بالشرف هيدا ايش بيت
8: هون ناصر الظالم مخدعوس الثاني ومضي هدنه جمريه مقابل تحريره. لذلك سموها قلعه الفخر.
1: استاذ بمحله.
8: تمسخر انت تمسخر. ما عندك جنس الحس الوطني.
1: ايه حس على دمك. وتعال شوف كل ليله من عشيه شو عم يصير بين هالعمودين. كل ساعه ونص ساعتين بيجيك اثنين كوبل بعشوا بقلعه الفخر تبعك.
8: اسعدن.
1: ليش يا خي بتفرج عليهم بسلوني بعدين انا وكنت محلهم بعمل مثلهم. شو بدي احلى من هيك موقع غزل بالهوى طلع تحت حراسه مشدده. إيه لو شدنا الأمير مندهوس بعده عيش كان عمل بوشار وعده جيش المغول حضروا الفيلم سوا.
8: يا عيب الشوم عليك عم تزخر من القيمة الوطنية للقلعة.
4: هيش حامل السلم بالعرض انت كمان. ما الحق توفيق. نحن هون مش مشان قيمة وطنية. نحن هون لأننا بلا واسطة ونقطة على السطر. الله يرحمك يا بي. ما كان يا بل يطلع الزعيم المنطقة يقف على خاطره. قال هو ما بيتزلم لحدا. طلعت براسي وكبونا هون.
10: ولك شوفوه هون كتر خير الله بعدنا احسن من غيرنا.
9: ويا بلوج قاعدين عدواوية بالليل ونقرا مجلات بالنهار.
4: نقرا ولا نتفرج؟
1: عفوقه من هو البلا اخلاق اللي خزق صورة هواجس من المجلة.
4: ما تلي غزق الصورة.
1: ولك يا شباب شو بنا؟ ما لنا هاي الصورة شاكي للكل. اللي عملها واحد عريري بيسولعني عيب عليه.
8: إذا فكرك عم تلطشني غلطان يا عيني. أنا أصلا ما بهتم لهيك مطربات متطفلات وداخلات على عالم الفن. هواجس احدى الساقطات اللي ما لي الشرف اني اطلع بصورتهم. بدي اغزيها من المجله. بعدين كلنا مجوزين هون. لشو هالتصرف الولادي هيدا؟
1: طب تصرف ولادي سمول يعني رجعنا للمحاضرة خلص خي لا جرس بحياة أمك
10: وهيدي صورة مين؟
8: ما لك حق
10: لك وين الست يا شباب؟
6: أيوة
10: أكبرني الله
4: شو خي سايف ما تكون هواجي صارت قيمة وطنية كمان
8: مين حدا بجيبتي؟ هيدا تصرف غير لائق
10: أخ لو بصير لي أتلاقى فيك بس
1: ولك تسلم لي هالطلة
4: هيدي مرة ويلي عندي مرة
11: لك الوقف لك
8: يقبرني الجمال
4: يقبرني الجمال
1: يقبرني الجمال
11: يقبرني الجمال
8: يقبرني الجمال
1: يقبرني الجمال
8: انت عليك مش دورك هلا
1: هيدا عن بدري بحس مبحوح
8: تأهب
1: مين قادر يتأهب بعد
4: شباب وصل العقيد وصل العقيد
1: كبا كبا كبا
8: عسكر
5: حاضر
8: في دلالة
5: في دلالة
8: حضرة عقيد شرفنا
5: احترامي زيدنا
8: في دلالة
5: في دلالة
8: ما راح طول كتير في أوامر من هيئة الإدارة العليا لازم ننفذها تنفيذ فوري ثلاث نقاط أساسية مفروض تطبيقها أولا بكرة الصبح وصل لعنا عنصر جديد يلتحق موقعنا اسمه العريف سلامة العريف سلامة مفصول لعنا بسبب مخالف في تفاصيله على ملفه مطلوب من المعاون في رأس استقباله تعبئة ملفه العسكري وأخذ معلومات شخصية دقيقة عنه
5: حاضر
8: تانيا في بعض من عناصر العدو عم يتموه ويتنكر بتياب عسكرية بتشبه تيابنا تماما بهالطريقة عم يخلو حدودنا بكل سهولة لينفذوا عمليات ضدنا الحمد لله الشيء صار بمواقع أخرى الحدود مش بموقعنا ولكن علينا أخذ الحيطة والحذر تفادياً للحوادث لذلك لازم ندقق بكلمة السر مع كل عنصر مشك بأمره إذا عرفها فوراً بيكون من عناصرنا إذا تردد دغري بنطلع علي النار مفهوم؟
5: مفهوم
8: نقطة الثالثة والأخيرة ابتداء من اللحظة تلغى كل المأزونيات والفرص لتحول خدمة 24 ساعة بالنهار من هلأ الأربع أيام السبب نبقى منلكم عليه بالوقت المناسب المهم إنكم محجوزين لمدة أربع أيام من بعدها بترجع الأمور لمجراها الطبيعي كل واحد بياخذ مأزينيته السابقه بالتسلسل وبالتنسيق مع المعاون في راس دعت الاوامر في دلالة
5: في دلالة
8: شو هيدي هون لمين هالصوره
5: لمين هالصوره مش لحدا سيدنا
8: اكيد
5: اكيد
8: عال بخده انا ولك يقبرني الجمال
5: في دلالة
8: استريح
5: فل
1: فل
5: ملت السكسات سيدنا
8: الله يستر يا شباب
11: ما قتلتن قلب نازل
8: معقول يصير في حرب
1: معقول
8: بدنا حرب
1: خليك من هوسك بتريف
8: أربعة أيام عشو
9: إنه ليش ما قالوا عشو محجوزين
4: إن شاء الله خير يا شباب
1: مثل ما الله بريد
4: بسيطة خي جابر ليه حيتشوف العيلة من غير شر
11: صار لي جمعتين وهدون ارجع البيت لحطلك الزاب
4: بكرا الله راد بعد أربعة أيام ما بيلاقوك إلا واصل قول الله
11: اشتقتلن
4: إنه نحنا ما اشتقنا لأولادنا كمان بس شو بدنا نعمل تعودنا على المفاجآت قول إن شاء الله ما يصير في معارك وكله هي
8: شو عاوزكن يا شباب
1: مثل ما الله بريد ديرة ربانية واتكل على الله

0: والله
1: بعد ما فهمنا لشو هالتدابير كلها.
2: بدنا ننام.
3: ممنوع تسأل، ما شفت المعاوي في راسي في نبر فيه لما سألته؟
4: وشو فيه إذا سألني لشو محجوزين؟
3: عسكري، هيدي أسرار عسكرية، نحنا منعرف إمتى منقول.
4: يلا عن عرضه شو تقيل؟
2: بدنا ننام.
4: ما هلك تعرفه، زلمة مثبت شايف الرتبة ومش مصدق.
3: الله يبعث له شي واحد يثبت فيه.
1: في دا القلعة براس الطلعة، في دا القلعة براس الطلعة، في دا القلعة براس الطلعة.
4: شو عم تعمل أنت؟
1: عم عيد كلمة السر لما أنساها.
4: عيدها على الواطي ولا بتبطل كلمة سر.
1: رأي برزق. صراحة أنا خيفان يصير جبهة مفتوحة على العدو.
4: بخيل الله بلا فعلك أنت. بعدين تفضل دافع عن جدك مندهوس الرابع عشر.
1: ما سمعتوا شو قالوا؟ عم بيصير فيه خروعات على باقي المراكز، ليش نحن بدهم يعوفونا؟
4: شباب في حدا جاي.
3: شو لابس؟
4: بدي عسكرية مثله. صوب سلاحك.
2: بدنا ننام.
4: غيبتوا فيه صوب سلاحك.
5: شو في شو هذا؟ شو في شو شو؟ شو بعمل؟
4: ما حدا يعمل شيء قبل ما نسأله كلمة السر.
6: وإذا ما عرفها؟
4: بدنا نضطر نعوص عليه، على القليلة على إجري.
5: الحمد لله وأخيرا رح نعوص. إن شاء الله ما يعرفها.
1: شو إن شاء الله ما يعرفها؟ إذا ما عرفها يعني عدو، بدي أرجع على البيت.
5: خليه هيك بنعوزك متراس.
4: شباب عم بيقرب العنصر، خليكم منتبهين. ولا كلمة.
7: عنا الدنا الدنا الدا والورد مفتح.

0: المعطيون شيكي لجبال العيلي لهده لجبال العيلي لهده لجبال العيلي
1: لهده
2: عينيك
1: ولا حركة
2: عرف عن نفسك
0: آه؟
2: عرف عن نفسك
0: أنا سلامي سلامي
2: كلمة السر
0: آه؟
2: في ده القلعة
0: إيه
2: في ده القلعة
0: في ده القلعة
2: بعدين كمل كلمة السر
0: ما خلص رحنا في ده القلعة أش بعد في بعدين
2: عسكري في ده القلعة
0: خليك معي شوي نسيت في ده القلعة في ده القلعة
2: كلمة السر
0: لك مروع أنا أتذكر بعرف منه فيها شيء على إيفكي
2: في ده القلعة
0: خد لك بلعة
2: لا
0: ولع ولعة
2: لا
0: ده ماشي
2: في القلعة
0: أفيش احتمالات
2: حلو في القلعة
0: رورو عرس لساني عرس لساني
2: استعد للإطلاق
0: عرس الطلعة هيها عرس الطلعة
2: نزل سلاحك
0: كتر خيرك
2: عسكري تاهب رايب طفي
0: ايه
2: وصل الخبر للمعاون في راس انه العريس سلامي وصل
0: سيدنا بعد اذنك وين بيصيروا الحمامات
2: ورا التصويني بدك تفوت على الحمام
0: لا عن اسأل مشان غير مرة هالمرة مش الحيل بركة فيكو سيدنا سؤال انت الالعاب انت الالعاب انت اكيد حيشش خايمة لوحدك لا فيش حدا بيسعي معك من خايمة ياما بقول لك بينصبوك خايمة وبيناموا تحتك اشبو كرشك جئرني هيك
3: عريف سلامي
4: يا روحي
0: هيدا الصال طالع منكم اشقلة عيد
3: عريف سلامي
0: يا روحي عصغار اشن حلوين اش بدك بايتي
5: اهلا فيك بموقع حراسة قلعة الفخر
0: اهلا فيك انت اش بدك
5: حضر حالك لا تعبي ملفك العسكري معاون فرانك فضل
0: احترامي حضرة الاشيرة التوب
5: معاون
0: احترامي حضرة الاشيرة
5: معاون
0: نعم اكيد احترامي حضرة
6: شريف هون نلعبي لك ملفك انصراف شباب عسكري لما ريح
0: ما حضرتك قلت انصراف شباب
6: انا قلت انصراف للشباب مش لك شريف لهون اسمك
0: سلامي
6: اسمك الكامل
0: هذا اسمي الكامل سيدنا مش ناقص ولا حرف سلامي
6: اسمك الكامل يعني اسمك واسم بيك واسم عائلتك
0: هذا ببطل اسم الكامل بيصير اسمك
6: اسمك الكامل
0: سلامي سلامي سلامي
6: اسم الوالدة
0: امي
6: اسم الوالدة
0: مثل ما انا بعيط لها ولا على التذكرة
6: على التذكرة
0: انا على التذكرة عندها اسمين بيا بده يسميها ارزي على اسم رحومي امه واما بسميها تفاحة على اسم رحومي امه اختلفوا ببعض وصار بيا عيط لها ارزي واما تفاحة
6: وهي شو اسمها
0: على التذكرة ولا مش لان بيا
6: على التذكرة
0: عيد تدخل المختار طيحل المسألة قالوا يا جماعة عيب ضلوا مختلفين سموها اثنين اول حرفين من ارزي واخر حرفين من تفاحة امه سموها ارحة ونجح الحوار بوقتها
6: اسمها ارحة
0: على التذكرة ولا مش لان بيا
6: اسم الوالدة ارحة
0: ايوه
6: من وين؟
0: من المعدة عيدة الأرحة بتيجي من المعدة
6: ولأنت الوالد شو اسم ضيعتك؟
0: عتذكرة ولا مش لأن
6: شو اسم ضيعتك؟
0: ظهر البشر
6: مكان ولادة
0: ظهر البشر
6: مكان السكن
0: ظهر البشر
6: وين تحديدا؟
0: آه؟
6: وين تحديدا؟
0: بتفوت بمفرقة ضايعة ركز معي شوي بتفوت بمفرقة ضايعة أول طالعة أش بدك منها؟ تاني طالعة أش بدك منها؟ تالت طالعة أش بدك منها؟ بضلك مكفى دغري بتوصل على الصيحة
6: ايه
0: بالصيحة
6: بالصيحة
0: في دكانة بتحاول تخذ لك قنينة أصوصة واحد راس العبد بضلك مكفى
6: عسكري وين مكان سكنك بالتحديد
0: سيدنا إذا بدلتك مضبوط مش رح فيك توصل
6: ما بدي أوصل يا ابني بدي بس أيد وين
0: أيد وين بتكفى دغري بتوصل على روم بوين في طريق هيك طريق هيك طريق هيك أنت بتفوت بولا وحدة منهم بضلك مكفى دغري أول نزلي لح تاني نزلي لح تالت نزلي لح رابع نزلي
6: لح
0: أش عارفك طالع لعنا على الضيعة قبل مرة
6: كفي
0: خمس نازلي لح سادس نازلي لح لا لا لا ضيعنا كليس نسبريك النازلي لك التهينا بالحديث هيتا ندور ونرجع بتدور وبترجع اول نازلي لح تاني نازلي لح
6: عسكر ومين
0: ظهر البشر
6: شو اسم الحي
0: حي الدرجي
6: اسم الملك
0: ملك
6: ملك ولا اشار
0: ملك الملك اشار لنا
6: اي طابي
0: طابي وحنا فيش غيره
6: طابي الارضي
0: لا بتنزل درجتين بتصير عنا تحت الارض
6: واخيرا وصلنا
0: بتحول نشرب في جناهوي
6: يسلموا
0: بالشرف عاملين شراب التوت بتشرب صبيعك وراهم
6: بالافراح
0: طيب خدوا الولاد واطلعوا الاحد عاملين باربيكيون الولاد بيحوشوا بجنايني والمدام تعمل باربيكيون
6: عسكري ما نخش مشيت وين كنت تخدم؟
0: بلدة المير تبع الشير.
6: شكلوك لعنا بناء على مخالفة. شو هي المخالفة اللي عملتها؟
0: تحمل سر؟
6: قول.
0: كمشوني عن اتحمم.
6: كيف؟
0: كمشوني عن اتحمم، ماليش بالعيد الآن.
6: هلا شكلوك لعنا لأنه كمشوك عم تتحمم وقت التدريب يعني؟
0: لا، بوقت الحمام.
6: ليش هيدي مخالفة؟
0: حمام الضابط. ايه مخالفة.
6: كنت عم تتحمم بحمام الضابط؟
0: قائد الموقع كمان. بعدين انت شخلت من كيسك، زل متحمم وفتنام وما يسخني بعد فيه، التصب يجرب هالمي على جسمك.
6: كيف بتسمح لحالك تتحمم بحمام قائد الموقع؟
0: ما كان تاني يوم عيد وانا مترمى على العيد.
6: مكتوب هون انك محكوم يومين حبس.
0: مزبوط، عملت مشكل مرة دعاسته.
6: لمين؟
0: خيي.
6: خيي
0: هو بده يحضر لويزا برنارد على الانفي في، وانا بدي احضر لويزا روزيتا على الاسما في. هو عند انا تنحت كبرت براسنا
6: والله. وشو انت حضرته؟
0: جلسة بالمحكمة.
6: اي ما دخل اين؟
0: على العيد.
6: اي عيد؟
0: عيد ميلادي. انه على اي عيد الواحد بده يخلق عيد ميلاده؟ اش بده يخلق عيد ميلادك؟ اش بدها دكتوراه هيدي يا حي مايدي هون؟
6: مستواك العلمي
0: أبعش أقرأ. بعرف إنه الألف مثل عمود الكهرباء، البي مثل لكن تخطو نقطة، التي هو زيت لكن فوق نقطتين، السي
6: هو زيت لكن فوق نقطة.
0: لا هيدا غير لكن. غيرنا إيه لكن بدنا نشكل.
6: مش ميري محد المدرسة يعني؟
0: بلا ميري مرتين، مرة وقت رحنا هنين رئيس البلدية بالبلدية، ومرة وقت الهنين البلدية برئيس البلدية. مرة رئيس البلدية بيته فوق بيتنا، صرت تعرف طريق بيتنا، بتفوت بفراد ضايعة.
6: ايه صرت عارفها وسبق وصلنا بالسلامة.
0: بتحول هالمرة بك تنزل، لديك ساعة وصلت ما نزلش هالمرة بزعل اسم شو بتنزل.
6: شريف بصام هون.
0: وين؟
6: هون.
0: مدري اشتغلالي على أصبعي، بدي فرصة، بدي شوف حكيم.
6: روح جيب لي الصور الشمسيه.
0: جبتها معي بس ما صورتش.
6: للصور الشمسيه؟ هذه الصور الصغار. شو بالمره
0: اش عارفك طالع عنا على الضيعه قبل مره. انا لاعبي فوق بالمره، كل ما اوصل لمطرح بيقولوا ها اجى بالمره.
6: جيب الصور تبع فوق بالملف
0: بس اشوف وين حطتهم امي. خليك معي شوي. وين حطتهم امي؟
6: جيبوا معك.
0: مسوك هيدا اقول لك، مسوك هيدا الكلوش، مسوك هيدا، مسوك هيدا لك مش مغسلته كمان. سيك هايدي.
6: وهي شو الصورة؟
0: هيها.
6: هاي
0: هاي هاي صورة صاحبتي الكارل فرانس تبعي.
6: صاحب؟
0: ايه بس هي مش عارفة بعد، انا بسمعي خبر.
6: هلو صاحبها.

0: هنا راديو كوكبة.
1: لا بستهير.
2: بعجبك.
1: روح لقيني الصور معك دقيقتين، بدي كمل تعبئة الملف. مترين سيف.
2: سيف
1: حاضر، خليك معه لكن ترجع.

0: اسمك سيف؟
1: نعم.
0: وعائلتك وترس؟ هيك بصير اسمك سيف وترس. لك سيف نزيل شوي معي وزيك. الله يخليك فيي استعمل تليفون دقيقتين بس تسأل أمي وين حطت لي الصور.
1: ممنوع.
0: ليش ممنوع يا خيي؟
1: ممنوع العناصر تستعمل هاتف.
0: الله يخليك دقيقتين أحسن ما أكل عقوبي ولو ما نحن بدنا نصير زملاء.
1: إذا شافك المعاون عم تستعمل هاتف أنا اللي باكل عقوبي.
0: دقيقتين ومسكر. الله يخليك ما نحن بدنا نصير زملاء.
1: طيب على السريع شو رقم؟
0: نسيته. هيك بدنا تلفن هلا بيذكرونا في طلوب.
1: كيف؟ معقول ناس لهاد تليفونكم؟
0: ما نحن ما عندناش تليفون بالتلفن شردت أنا وقفت له بعثت هايدي وهايدي وشي اثنين من هايدي واثنين من هايدي وثلاثة من هايدي يسلموا وحط لي هن بكيس اعمل معروف.
1: ليك هودي سبع ارقام
0: شيل وحدة منه رد هايدي مش عايزها
1: علقت رد.
0: كيف بطلتها؟ عرفتيني انا سلامي. كيف عمو محرز طميني عنه؟
1: انا وقت وجبات خلصتي
0: بيحكيني كيفك عمو محرز؟ مين غلب الطرنيب امبارح؟ ليش ما عفتش على البستوني؟ عفو على الدينيري عف انت على البستوني
1: خلصتي
0: طنط لامي عندكم ايه كيفك طنط لامي يا لك ايش صار بلويزا برناردا امبارح؟ جال عندها روبرتو ايش قال لها؟ قال لها سوري وهي قبلت كيف تقبل؟ بيعمل عملته بيقول لها سوري وبتقبل اللي ارتكحتوا قبلنا سوري تكحتوا قبلنا سوري
1: هلا وقت مسلسلات خلصتي
0: الله يخليك الحلقه صارت باخرها بعد في جروريك بس ايه طنط لامي ايه
1: خلصتي
0: طنط لامي اللي عمو محزي لصوتنا هتعيط للامي عني عيطوا لها
1: عشي
0: عهمت امي طلعت الدرج بس سبعت وهبه
1: ما في اسانسور
0: لا وامي معها ضغط وسكر وكاش بيك سكرت
1: بدك تخرب لي بيتي عهمت امك قبل نص ساعه ما بتوصل
0: ثلث ساعه يقطع هبلتي
1: شوفي
0: نسيت اتصور عند اقوب
1: عن اي صور بدك تسال امك
0: ايه دخلك عن اي صور بدي اسال امك
1: تيتنا العريف سلامي ما معه صور
0: بعتذر منك حضرت لاقوب نسيت اتصور عند المعيون اللي بتركته عندها
2: عسكري لسه شيء ممنوع مشان هيك عقوبتك اليوم تجلس شاليات وكلفه مطبخ يومين خلي رهيبه فيه يصوروا بالكاميرا الفوريه مفروض يكون معنا صور
1: حاضر كاميرا
0: كاميرا بدي اتصور هلا
3: يلا عنهم
0: وين
3: على الكرسي
0: على الكرسي بدي اتصور هلا بدي اتصور هلا
3: قرب لقدام قرب لقدام مش هالقد علي راسك رجع لورا مش هالقد يا زلمه وطي راسك طب طلع على اليمين على الشمال شوي طب طلع فيي بس بس واحد اثنين
0: لحظه بدي اشوف كيف طالع
3: ولك شو كيف طالع ما بعد ما صورنا
0: عشاك ناطر ما صورتش
3: عاد يا عمي عاد على ساعدني عليك قرب لقدام طب خليك هيك ما تتحرك خليك هيك واحد اثنين ثلاثة شو بهيك بعدك مصبر
0: ما انت قلت لي خليك هيك
3: حرام
1: عريف سلامي فوت على المطبخ بلش بالشلك
0: مترقب سايف فيي استعمل تليفون دقيقتين بس توفر امي طلع الدراج
1: على السريع
0: على السريع هايدي وهايدي وهايدي واثنين من هايدي كيفك طلتها انت امي كيفك امي لبشت اوصلتي مش هيك عم تنهشي طيب لحقتي وصلتي وين حطيتي لي الصور
3: عسكر نهوض الرياضه الصباحيه
4: هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا
2: شفت العدد كامل
3: رايب رزق
1: حاضر
3: رايب جابر
1: حاضر
3: متراقب سيف
1: حاضر
3: متراقب عطا
1: حاضر
3: متراقب رافق
1: حاضر
3: عريف تاني بدري
1: مبحوث
2: العريف تاني بدري
1: مبحوث
2: العريف تاني بدري
1: بعده مبحوث سيدنا
5: كيفكم يا شباب
6: يا هلا
3: العريف سلامه العريف سلامه مش موجود سيدنا
2: مش بالصف
3: مش نهائي سيدنا
2: خلي يشرف لهون بسرعه
3: عريف سلامه
0: ايه واعي سيدنا واعي صباح شباب
6: هلا
0: احترامي سيدنا
2: الى اليمين دور
3: عم يقول إلى اليمين دور
2: إلى اليمين دور
3: ولو خي
2: إلى اليمين دور
0: هلا زبطت هلا ركبت
3: ولك يا سلامة عم يقولك إلى اليمين دور ليش عم تبرم على الشمال
0: ما توخذني سيدنا أنا فيش ليوي
6: أشبال
3: يلا حاضرين

0: عزمها.
1: شو نشيطين اليوم الشباب؟
2: ايه ما عادش في صوره لهواجس لانه
1: عارف عارف سليم عطول مخالف نزل بطل.
3: سيدنا ليش عم نتمرن؟ بده يصير في حرب؟
1: ما بعرف شو بيصير.
3: انه البطل ايش بدك فيني؟ اذا اجاني العدو بالطيران بمشي له بطل، ولا اذا فعلي رشق صواريخ بفوق رشق معديه.
1: عارف سليم احفظ ادبك.
3: حافظ. بسمع لك ايه
2: سيدنا؟ وصل حضره العيد فجاه وطالب السماع فوري.
1: عسكر تا
2: إذا القلعه
4: إذا القلعه
2: كل هون
1: كل هون سيدنا.
2: بلغن اني جاي، بلغن انه تبلغنا على سبب الحجز.
1: حضرة العيد وصلي شخصيا ليشرفنا بتبريغه عن تبريغه عن سبب تبريغنا الحجز.
3: عما كيف حفظهم هيدا؟
1: هذا سيدنا
2: حجز اربعة ايام سبب وجيه وجيه جدا. نحن هون لنخدم الوطن. شو ما تبلغنا من اوامر مننفذ بحب وشغف باخلاص من اجل حمايه هالتراب الغالي.
3: يا ساتر.
2: حضروا حالكم وكونوا على كامل الاستعداد. اليوم بعد الظهر وصل لعنا فريق كامل، فريق تصوير مع كامل معداته، اضاءه صوت ليصوروا فيديو كليب. راح يتم تصوير اغنيه وطنيه بهالقلعه وضواحيها. مركز اداره طالب منا الاهتمام وحمايه الفريق، مساعدته بتقديم الخبرات اللازمه لانجاح العمل. الاغنيه للمطربه هواجس.
4: يا ساتر.
2: عسكر
4: حاضر.
2: ما بدي اي تلكؤ، هيدا واجب وطني منكم مثل حراسه القلعه. مفهوم؟
4: مفهوم.
2: فريق التصوير مؤلف من مخرج ومساعدينه، مصور، مهندس اضاءه، مذيعه من تلفزيون لقلقات لتغطيه وقائع تصوير الكليب. طبعا على رأس الفريق المطربة هواجس مع مساعدينا. راح بيناموا بالموقع لمدة أربعة أيام. نحن منتوزع بالمركز الجواني والفريق بينام بالخيم. أكيد خيمة الست هواجس لوحدها تحت حراسة مشددة. مهمتنا تقتصر على حماية الست وفريق عملها بالليل، أما بالنهار فبتتحول مهمتنا لتأمين الخدمات اللازمة وأعطاء المعلومات التاريخية الصحيحة عن أمجاد هالقلعة والانتصارات اللي حصلت فيها. المخرج راح يختار بعض العناصر منكم ليشاركوا بالكليب تمثيليا. يلي بيوع على الاختيار بينفذ بدون اي اعتراض اوامر المخرج تعليماته. ممنوع منعا باتا تدخل بشؤون عمليه التصوير او التعاطي مع الست هواجس وباقي فريق العمل الا بامر من المعاون فراس. مفهوم؟
4: مفهوم.
2: راح نستقبلها للست استقبال حار ورسم. تصوير اغنيه وطنيه بهالقلعه العظيمه هو إثبات آخر على أنه مهمتنا بهالموقع الحدودي مهمة وطنية من الدرجة الأولى، كون هالقلعة هي واحدة من أهم رموز الصمود ببلاد، واحدة من أهم رموز الصمود ببلادنا. تحت أوامر في ده القلعة.
4: في ده القلعة.
3: في ده هواشس.
2: ولك يقبرني الجمال
4: في ده القلعة.
1: ترح
4: الله معك سيدنا.
5: فعل
4: البيت اسمك فتى سيدنا.
6: شباب سمعت اللي انا سمعته؟
7: هواجس مشرفتنا شخصيا لهون.
8: نحن افتكرناها اوامر حبيبي.
9: ها اوامر، ها احلى اوامر سمعوا بحياتي واكثر اوامر رح نفذها من كل قلبي.
7: شو هالمفاجاه الحلوه اجت على الان؟
9: صرنا شهر ونص مقطوعين مش الدنيا عايشين على الصور، واز الصور صارت لحم ودم.
7: لحم من دون دم.
6: ولك يا شباب انا مش مصدق عيني.
3: روق قريبه مش رح تصدق عينيك.
6: هيدا لتعرفوا قيمه القلعه اللي نحن النا الشرف انه نقوم بحراستها.
3: قوم ايدها اجري.
10: انت ما شفت عيونك كيف بزوا بس سمعت باسمها.
9: ان شاء الله بتلك شو بكره.
6: اكيد رح يكون في حديث ثقافي بيني وبينها. هواجس مغنيه ولازم يكون عندها الحد الادنى من الثقافي كونها بتتعاطى الفن.
3: بتتعاطى الفن كل شيء الا الفن.
11: حرمونا نشوف العيله كرمال الست هواجس.
7: بس شي بيحرز هيك يكون الحجز يا بلا.
11: يا عم هيك العمره هشك مشي تشوفوها على الاغنيه الوطنيه.
3: درجه ما توخذنيش موسم.
9: مين كان بيقول هواجس بنبصبص على صورتها كل النهار؟ جاي تقضي بيناتنا اربع ايام. يا باطل والله اربع ايام.
3: الا تنبسطوش كثير، انا بشوف زهره بتسوى 600 من هواجس.
7: مين زهره؟
3: مين زهره؟ صاحبتي الكيرل فريندز تبعي. تعاو تفرجوا على الجمال، تعاو يقبرني شكلك اجك طيب. تعاو ايش رزق كيف لقيت لي اياها؟
6: ولك يا سلامي بعد في امسح من هاي؟
3: ايه انا ايش رافي؟
6: زياده على رقبتك.
3: الله يديمك عقبال اولادك. شباب ليش كشين هيك؟ حد مضرور؟
1: بين دقيقة والثانية بتوصل الست، بدي اياكم تكونوا بكامل جهوزيتكم. حافظين دواركم مزبوط؟
4: نعم سيدنا.
9: نحن جاهزين على الاخر سيدنا.
1: هات لشوف، عيدوا لي مراسم الاستقبال على السريع.
9: اول ما توصل الست من التحية. طبعا التحية الفنية مش العسكرية.
1: شو هي التحية الفنية؟
4: اهلا فيك ستة. جبرني الجمال.
1: لا لا لا بلا اخر وحدة. اهلا فيك ستة وبس.
4: اهلا فيك ستة وبس.
9: من بعد العريف سلامي يلي كلمة الترحيب باسم عسكر هما لقيتوا الا العريف سلامي اللي الكلمه
0: سيدنا هن عرفوا ايش عملوا اول ما توصل الست رح يربطوا سنيتهم انا لساني بضل مفكوك
9: شو بتقول الكلمه
0: بتقول الكلمه اهلا وسهلا فيكي نكفيها بعدين تعيبي لاني
9: علي سلام امر عسكر شو بدون الكلمه
0: جاهزين شباب
4: جاهزين
0: اهلا وسهلا فيكي
4: يا بك
0: اللغنه نيكي
4: يا
0: اهلا وسهلا بهزه خصرك انت يا فنانه عصرك اهلا وسهلا فيكي
4: يا
0: بك اللغنه نيكي
4: اهلا وسهلا فيكي
0: يا
4: بك اللغنه نيكي
0: اهلا
4: وسهلا بهزه خصرك انت يا فنانه عصرك اهلا وسهلا فيكي
0: يا
4: بك اللغنه نيكي
0: مش حلوه
9: عظيم بروتوكوليه المفروض يسلم عليا كل عنصر لوحده ليرحب بالست ويعبر لها انا عجبه نمرق بالصف وكل واحد بيحق له يحكيها ثلاث كلمات بس ثلاث كلمات مش اكثر
0: سيدنا ثلاث كلمات ما بكفي لنعبر عن اعجابنا بالست
9: هيدي مش حفله بنادي ضيعتكم هيدا استقبال رسمي ضمن تنفيذ مهمه عسكريه ثلاث كلمات وبس
0: سيدنا مش عاملين اوفر مع كل ثلاث كلمات بيطلع لك كلمه مجانين بالعشبال
9: علي سليم ولا كلمه بقى
0: كيف ما حسبت ثلاث كلمات
9: هلا ولا كلمه
0: انا اصلا ثلاث كلمات بكفوني البلت ستريك ساتر
9: جليات المركز انت بتجليهم كله
0: جليتهم اوريدي لان عارف بدي اجليهم
10: سيدنا هل فينا نقسم كلمات بدري علينا بحس بعده مبحوح
9: ما في مشكل
10: فازا يا شباب كل واحد صار يطلع له ثلاث كلمات وربع
0: البنت تسترك ساتر ستنا لان ستنا بتسوى ربع
10: من بعد الترحيب من رفاع على خيمتها اللي رح تقضي تحتها اربع ايام تصوير
5: يا ريتني خيمه
9: عسكر حراسي بالليل لازم تكون مشدد على خيمه الست ممنوع الصهو الغلط الست عمانه بلعبتنا واقل غلطه بنخسر قيمه فنيه كبيره
0: يا سيدنا مش هل بتغني دس دس وعدمك حس
4: ايوه
0: هاي بفنيه مرت عمي ساده بتغني احسن منها
10: هاي فنانه استعراضيه شامله بتغني وبترقص
0: مش هل بتضل مشاوبه
4: ايوه
0: مش هل بتضل مفرعه
4: ايوه
0: مش هل محتله كل المجلات
4: ايوه
0: يا عمي هيدي وحده
9: عارف سلامي
0: جليتون
9: رايد توفيق
10: نعم
9: عينت عنصر يحرس خيمة الست بالله
10: نعم سيدنا نعم سيدنا عينت حالة مداورة مع الشباب طبعا
9: سيدنا موكب الست وصل
0: عسكر
9: ده
0: هب مهبين خلصي سيدنا
9: قدم سيناء هب
0: أكتر من هيك
9: ترحيب بالست
0: اهلا وسهلا فيكي
4: يا
0: بك اللغنه نيكي
4: يا
0: اهلا وسهلا بهزة خصرك انت يا فنانة عصرك اهلا وسهلا فيكي
4: يا
0: بك اللغنه نيكي
5: هلو
0: اي شو نعمل فيكي
10: ليش هيك
5: مين هذا
10: انا صديق ولا عدو
5: انا
10: كلمه سر
5: انا موريس مخرج الكليب هاي ذاته مساعده
10: كلمه سر
0: فايدك وري فايدك فايدك اشي كلمه السر اشي كلمه السر
12: اخي يكون راح خليك
0: عيدي ولا سيزاريان
9: استاذ موريس بغيره عسكر نزل سينا هيك استاذ موريس ما توخزنا بس بتعرف اجراءات عسكريه كله لحمايه الست اهلا وسهلا فيك
4: يا
9: بموقع حراسه قلعه الفخر
5: اهلا فيكم مع انه نص عمري راح
0: الحاو اشك ناطر
9: ما توخزنا استاذ بس بلغونا انه موكب الست وصل
5: مزبوط بس جينا انا وزلفه قبل الست بدقيقه ونص لنكشف على مواقع التصوير سالو شباب
4: يا هلا
5: دعيكم موريس موراس مخرج منتج كوريغراف مدير اعمال 14 فنانه ونص صاحب شركة تفقيس برودكشن لإنتاج الفنانات
9: أهلا وسهلا فيك استاذ فعلا افتكرناك الست
5: من كل عالك الست بتفوت هيك بهالبساطة وين بعدك انت الست إذا ما كانوا زقيفة قدامها والإيقاعات وراها ما بتفوت هيدي شروطها على الفوتات يا فوتي مثل الخلق يا بلاها
0: إيه بلاها
5: زلفة
12: نعم استاذ
5: خدي لي بكاميرتي كم صورة للوكيشن وخلينا نشوف شغلنا
0: كنت بدي أقول لك لو بتشوف شغلك بكون ممنونة
5: مين حضرته
9: العريف سلامي
5: شكله أوريجينال يمكن عوزه بالباك جراوند
0: بأيش روحي
5: بالباكراوند
0: بالباكراوند أنا مش شاغل بالباكراوند قبل
5: ما تعدلهم زلفك
12: رح
5: ياخذ أكتريت لقطات للعلعة بس عم فكر ياخذ كم وحدة هون أول وحدة هون
0: والتاني لا هون لا ياخذ أول وحدة هون والتاني هون والتالتي هون مش حسين
5: لا لا أنا
0: اسمع مني بتعرف قدي أنا عن إلك أول وحدة هون والتاني هون والتالتي هون
5: مش
0: لا تشيرش عش اسمك اول وحده هون والثانيه هون والثالثه هون وخلصنا بقى
5: اولك باخذ اول وحده هون
0: شيل ايدك من هون
9: عارف سلامي
0: جليتون
5: سوري مين المسؤول
9: حضرتي
5: بدي حدا من الشباب يلعب دور محبوب الست بالعسكر
4: انا
5: بدي واحد بس
4: انا
5: بدي يعرف يعمل حركه تبطيئيه
4: انا
9: ما فهمت استاذ
5: يعني سلو موشن على البطيء لانه في مشهد مؤثر بالغنيه لازم يكون في بطء بالحركه بدي اطلع من روتين لعبه المونتاج والممثل يصير هو المونتاج ديركت خاصة بلقطات المعارك نقل نوعية بعالم الكليبات
9: نقل بتلاقيه مناسب استاذ
4: أنا
5: وين هو الأوريجينال يا هو دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا
12: ايش بدك
5: انت يا المشهد رح اعطيك اياه لك بالمبدا، بس بدي اعمل لك كاست صغير.
0: اشبك تعمل لي
5: تيست صغير قرب لعندي اوريجينال.
0: صار اسمي اوريجينال، اش بدك عيزني بالباك جراوند؟
5: صرفني الشباب بليز،
9: انصراف لحين وصول الست.
0: يلا يلا خلونا بريحه طيبه اذا بتريدوا. الاستاذ عيزني بالباك جراوند.
5: خليك هون فرجيني لشو.
0: اش بدي فرجيك عيني؟
5: ولك اسمعني انت، بمعركه في موسيقى صاخبه مرافقتك فوت بالحيله.
0: افتح لي الباب.
5: فوت بالحيله.
0: حيله
5: فوت بالحيله.
0: خيفتنا وشربناها وصرنا فلين، اش بدك؟
5: اعطيني نظره فيها عرف.
0: وقف بوجهي.
5: ايوه اعطيني نظره فيها فرح.
0: روح من وجهي.
5: بدي نظره فيها علق وحذر وخوف.
0: فيك تقول لي اش بدك فيها فرد مره حشت قصتون
5: ويكون فيها افق.
0: بدك فيها كبيس؟
5: نو ميرسي.
0: مايونيز صار لك ساعة. بدك فيها اشي ساندويشي هي.
9: عارف سليم عمول اللي بقلك على الاساس.
5: لا لا لا طبيعي كتير لذيذ، اتركوا عسجيته.
0: صرت 100 مرة قايل لك انت تركني عسجيتي بكش تقنع. دبخ لك ايها الاستاذ عينك بنت عينك. مش حضرة العايدة قايل لناش بيقول الاستاذ بنعمل؟ فعايز صوتك مش اسمه ولا كلمة. عايش على البعد ليه؟ صرت 100 مرة يا استاذ عطريس.
5: موريس
0: أنا يسئله بس كوني قاعد على سجيتي ومرتاح لتقومني شبيرش بيقومني ولا بزمي. شعب راتش.
5: وهلأ بدي منك تركه
0: على سجيتي
5: على البطيء.
0: كيف يعني
5: سلو موشن؟
0: كيف يعني سلو شوشن؟
5: مثل بأفلام السينما لما ببطئوا الحركة،
0: مثل المشي على البطارية.
5: هي
0: 9 فولت أو 12 فولت؟
5: هيا
0: لا بتفرق 9.
5: جرب لشوف.
0: هاي 12 فولت.
5: حلوة.
0: وهاي 9 فولت.
5: عظيم. شو صار؟
0: خلصت البطارية.
12: شرجو
0: لا أنا بطارياتي مني وفيه رشارشال.
5: عظيم. طلع العدو بوجهك. شو عملت؟
0: برمت عنه.
5: رجع تلعب وجهك.
0: برمت عنه.
5: رجع تلعب وجهك.
0: مفيش غير سلامي بالجيش.
5: الموسيقى مصاحبتك.
0: إذا بتريد أنا مصاحب، أنا بحكيش مع اثنين، أنا زلمة ستريكت.
5: ولك اسمعني، الموسيقى عم تقوى. تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا.
0: سؤال، أكل توم داخلك؟
5: فوت بالحيلة.
0: يا خي هني بعدنا في الليل.
5: عم بأوصل عليك.
0: مين؟
5: العدو.
0: مش أشي حدا.
5: صور.
0: صورت لك المشهد.
5: صبتك رصاصة.
0: وين؟
5: بإجرك.
0: أخ.
5: ولك راهلي إذا بتعرف صبوك بإجرك.
0: يا عم شايفوا هذا المشهد قبل.
5: وين؟
0: بفيلم من أولى القفص.
5: مين؟
0: ولو مخرج طويل عريض ما سامع من أولى القفص.
5: قصدك نيكولاس كيج؟
0: أيوة هذا هو نيكولاس كيج. نيكولاس كيج. ما أنا بعرفوش بالإنجليزي، بعرفهم بالعربي. من أولى القفص بس الفيلم هو حنة ترافولتا اسمه إف بالوش.
5: فيس أوف مع جون ترافولتا.
0: أيوة فصبت ترافولتا.
5: مهضوم أوريجينال.
0: بعجبه كتير بالسينما، بحضر كتير جريس المهرج.
5: جورج كلوني.
0: أيوة وإليزابيث خياط وإلى آخره.
5: طيب طيب أعطيني وقفة فيها بطولة صمود وعنفوان.
0: نعم.
5: أعطيني وقفة فيها بطولة صمود وعنفوان.
0: هاي بطولة وهاي صمود وهاي عنفوان.
5: شرفات بالعنفوان.
0: ما خصكش.
5: طيب بدي قوة تحدي وثورة، فيك تجيبون؟
0: نطلبون دليفري ليش نجيبون؟
5: رجعوا يوصلوا ليك وبالآخر رح يسيبوه وتسلم العلم لرفيقك اللي رح يحمل الراي ويكفي الطريق ماشي.
0: ياخد تاكسي ليش تكفيها ماشي، طريق طويل مثل ما انا مبيني.
5: رائع مشهد رائع. هيدا ايه انت اللي رح تقوم بالدور، وبهالوقت ست بتكون عم تغني الاغنية الوطنية وتعطي من جوا. زلفا
12: نمسيس
5: كيف جاهز؟
12: نمسيس كله جاهزين، بلشوا نقول اضاءة وتوزل.
5: عظيم، اذا بدك اي شيء طلبيه من المسيو.
13: فراس المعاون. فراس
12: تشرف بهاد الاضاءة.
5: زلفا
12: نمسيس
5: خدي له قياساته للمسيو، هو رح يلعب دور محبوب الست بالعسكر. انا راجع مع الست.
12: حاضر استاذ. نمرة اجرك مسيو.
0: شمال ولا اليمين؟
12: اليمين.
0: 42.
12: وشمال؟
0: منن قد بعدن. النقاش عم تتزكى علي يعني. وشمال؟
12: 42.
0: هل امجد حبلي ولا نفخة؟
12: لا قصيت.
0: قصيت بأي شهر؟
12: بالسابع.
0: يغسل عين بيني بالحيدش. وهذا أول ولد؟
12: لا عندي 5 بنات، زازا وزيزي وزنا وزوزي وزهية، والمرة مكملين يشري بزوزو.
0: ايش ابو الزوز ماشي حالك؟ مش عني ردها دونيم وعملت ايش اسمه هيدا؟
12: اكو.
0: أيوة.
12: يا حسرة من وين ما في امكانية تركينا على الله.
0: يعني مش متأكد انه هيدا زوزو؟ ايش ابو الزوز ماشي حالك؟
12: ان شاء الله يجي زوزو، لاني صراحة اتعب، وزوزي مصري يضل يخلف ليجي يجيب زوزو.
3: أشفريني معه هو عني خلف، أنت بتحملي بطنك قدامك تيجي زوزو، وهو بينام طبع بوزو.
12: إيه بس حقه، ما تستمع لا يحمله اسمه.
3: إنه خمس بنات لفيوش يحملوه، بعدين إذا إجا زوزو وزوز أو زوزو زازا، أي اسم بده يحمل.
12: مظبوط، يلا مثل ما الله بيريد.
3: يا عمي أش الله حيكلك بالسابق تيجي تصوري في التوكليب بآخر مع مرتنا.
12: مضطرة، أحوالنا صفر، ما جوزي قاعد بلا شغل.
3: تيري هياها ست ولاد الظهر بعضهم، لا شغلة ولا عاملة وحاطت الحجلة بزوزو.
12: ما أنا اللي بشتغل تقوم بالعيلة، بعدين أستاذ موريس ما بيستغنى عني، صار لي ثلاث سنين بشتغل معه مساعدة مخرج، هلا صحيح حسب شوي بس قدامي.
3: ما تقومش تخلفي بالسابق.
12: دخيلك لا.
3: ليش رح بيجي الوالد زكي؟
12: دخيلك لا.
3: هيدا أنا خلقان بالسابق.
12: دخيلك لا.
3: صار لك تجي زوزو مثلي.
12: دخيلك لا.
13: وصلت الست. عسكر جوزي للاستقبال.
5: بليز الست بتحب الاستقبالات الملكية وتلفزيون الآلات عم بيصور لغطي تفاصيل هالحدث، شو ما بتصحوا على الاستقبال بيكون أحسن.
9: نحن عم ساخين على قصدي ساخين على آخر ما تعدى الهم.
5: قربت الست.
9: نحن بالانتظار.
5: تفضل.

0: هاي ماشي هاي
1: خليني يكون يك انت مجهورة ما هيك
2: حضرت رئيس الموقع
3: باسم الإدارة العليا من راحب فيكي بموقع حراسة قلعة الفخر الأثري
0: أهلا فيكي عنا
1: يا كتير حلوة عدوة
0: أهلا فيكي عنا
1: بعد مرة
0: فيكي تحلي عنا
4: عم بيصوروك ميكينج أوف قولي اللي لازم تقوليه
1: وأنا بدورة فخورة كل الفخر وبفتخرة بفخري وفخرنا الفاخر بقلعة الفخر
0: يا عين
2: ستنا حضرت عائد حابب يقول لي كلمة
3: أنا من أشد أشد أشد أشد أشد أشد أشد المعجبين فيك
1: أي حاجة شد
3: عفوا أنا من أشد المعجبين فيك من زمان ناطرين حتى نتعرف عليك فحلفت الحظ إنه نشوفك وجها لوجه أربعة أيام رح بيكون لنا الشرف نقدم لك خدمتنا ومساعدتنا خلالهم شو بتعوزي الموقع بعناصر وقيادته بخدمتك 24 شباب ما بدي أوصيكم بالإذن الواجب عم بنادين ولك يقبرني الجمال
2: وأنا كمان ستنا من أشد المعجبين فيك
1: موريس بعضهم عم بيصوروا
4: إيه
1: أنا بدوري
4: بكبر
1: بكبر من دون كبرياء بكبر محبتكم الكبير المتكبرة من كبار ومكبر بكبرون
0: يا عين
4: لولو أتحشي
1: لحظة موريس وش ما دورتوش ليب وش ما دورتوش
4: لا عظيم
1: بين حلوة
5: بين حلوة
4: توب
1: ما بدي شافت موزيعة تطلع أحلى مني
5: ما بدي شافت رقاصة تطلع أحلى مني
4: بتعقد على مسؤوليتي يلا جو
5: من تلفزيون لقلقات مع كل لؤلؤة من برنامج لقلي تلقلي بفقرة لقلي ومع لؤلؤة من لقلي الغناء العربي الست هواجس اللي نجمة بسماء الغناء ملقلق
1: لا لا لا كتير هالقد كتير خجلتيني
5: ما فيش كتير عليكي
1: يا حياة قلبي انت من جمهوري كمان
5: طبعا انا من اشد المعجبين والمعجبات فيك لذلك زقينا حيلنا وجينا لنواكب الحدث الفني العظيم وانت بتعرفي انه برنامجنا دائما معود يغطي اهم الاحداث الفنيه وعرفنا من مصادرنا اللي ما فينا نقول مصدرها من وين انك عم بتصوري واخيرا وبعد طول انتظار اغنيه وطنيه بقلعه الفخر
0: ايش مضيع هيدا
5: خبرينا شو عم بيصير لها العجا والخفا شو القصة
1: صراحة هلا بعدني واصلة على موقع التصوير تخيلي 4:30 من العاصمة لهون كله كرمال الفيديو كليب ما فيك تتخيل الطرقات والمشوار والجوار يعني ما فيك تعرفي حياة الفنان شو صعبة بس كله بيهون قدام جمهوري وقدام الوطن اللي عم بقدم له هالأغنية الوطنية
5: فينا نعرف شو اسم الأغنية
1: اسمها يا وطني
5: الله
0: الله
5: فينا نسمع مقطع منها حصريا على تلفزيون لقلقات
1: لا لقات بعز قلبي ولكن جمهوري ناطي بفارغ الصبر هيدا العمل كوني أول مرة
4: لحظة ضيات صفحة بخود
1: بخود يا الله شو بيجي بعد بخود دغري
0: غمار
1: أيوة غمار تسلمولي غمار الأغنية الوطنية كله كرمي الوطني بأغنية يا وطني
0: يا عمي أشنا ما تحفشم من إحنا هون تفتو فينا شوي يكم رومان بروم صبحان شوي بروم عمو محرز طلطناها أمي وين حطيتين الصور
1: وهون بدي وجه تحية للشاعر الكبير اللي كتب كلمات هيدا الأغنية الشاعر وازن موزون
5: أما اللحن
1: فومن الحان الملحن الكبير الخلاق طارق بقوي
5: أم بقوي
1: هو كان طارق بقوي بقى شوي فانطرق البقوي وطبعا ما بدي أنسى مصمم الأزياء العالم الياس الهين اللي صمم لي خصيصا للكليب 13 فستان ونص طبعا في واحد نص فستان مثل ما عوديكم دايما خلينا 13 كمين لأن الأغنية وطنية تعرفي كل فستان مكلف بين حوالي تقريبا 20,000 و50,000 دولار على الأكيد لأنه في تشكشك الماز
5: يعني الكليب مكلف كتير خصوصا الملابس
1: طبعا كله في ذا الوطن وهيدا الكليب رح يكون تحية لأطفال بلادي المعترين المحتاجين اللي بحاجة له ما بقى فيه حتنزل دمعتي نزلت
5: مثل وقف تصوير
1: لا بالعكس بدي هتنزل قدام جمهوري حتى يعرف مدى صدقي ومصداقيتي أها
4: بعد في أها
1: يلا بزيادة
5: الست هواجس أسد فينا كثير كل فريق العمل عم يشهق من البكي لما شافوا دمعتك الصادقة نازلة على خدك المخلوطة بالمسكرة
1: عن جد وقفوا تصوير
4: كات
1: كات بليز
4: ديز مان سينج
1: موريس رتوش ميك اب
4: دان فار رتوش ميك اب
1: معقول جايبين لي مذيعة أطول مني وين الطبلية
0: طبلية سيدنا في فوت على الحمام
4: لا
0: ضروري سيدنا الآن حديثة
1: أوكي ريدي
4: مغير كادر بتقفي بين الشباب ستنا
0: على الطبلية
1: هاي شباب
0: هاي
1: شو يا قصيرة يا حياة قلبي
5: ستنا شو فوقك هالأغنية الوطنية وليش هلأ بالذات
1: هلأ وقتها درجة الأغنية الوطنية درجة مش درجة شباب
0: معلوم
1: بعدين بتوخزيني في كم وحدة عم بيستغلوا الوطنيات حتى يبينوا على الساحة ويبرزوا في ساتينهم أنا لا أنا عم خد غمار الأغنية الوطنية خدمة للقضية
5: أي قضية
1: هاي الله قضية شو القضية الدرجة هاليومين أنا رح غني لها بقلبي وفكري وروحي
4: نسينا نأيد أي قضية
1: إذا أعزائي المشاهدين خلي يكون معنا بعد الإعلان إحنا بقى مع من تبقى عفوا مع ما تبقى من التغطية الكاملة الشاملة للحدث الأبرز على الساحة الفنية كليب وطني لنجمة النجمة بالست هواجس كم معكم لؤلؤة من برنامج لقلي تلقلي فكرة تقلي هالمذيعة ايه حستها مبلكم شوي
4: كله بيتبلكم قدامي تفرجي
5: اخ لما مدير المحطة جبرني خدت هالمسخرة الله ما بيجيبني لهون
6: من صاحبي مع يلي مصاحبها مصاحبي مع يلي المسؤول
5: اي مسؤول عم تحكي جد؟ هلأ أمسح بمعلم
6: ليش ماما وطي صوتك مش عارفة بعد؟ ما نص البلد صارت عارفة
5: وليش بدي وطي صوتي؟
4: ستنا العسكر حبين يتعرفوا عليكي فردا فردا
1: مع الجليدة حدا تعباني موريسوس ما شفتني كيف طلعت على الطبلية ورجعت نزلت شي بهلك طيب؟
4: ستنا عيب رح يسعدون أربعة أيام ورا بعضهم على القليل سلم عليهم
1: طيب على الماشي شو بطريقة استعراضية؟
4: طريقة استعراضية
1: فإذا صوروا ما بدي أتعب على الفاضي هيك بدي مثل صوروا
4: أوكي صوروا الست عم تتعرف على العسكر
1: يلا حاضرين
4: طب
1: يا حياة قلبي
5: وهلا الست بتوضع المعهود رح تسلم على العسكر الموجود بالقلعة هالقلعة اللي رح يتم فيها تصوير الكليب وهالعناصر هن اللي رح يشاركوا الست بهالعمل التاريخي إن كان من الناحية الأمنية أم من الناحية الفنية وكلمة من العسكر
7: أهلا فيك ست هواجس أنت وسام من أوسمتنا
1: شكرا
8: أنت شرف من مشارفنا
1: أهلا
9: أنت هاجس من هواجسنا
1: شكرا
10: أنت قلعة من قلعاتنا
1: شكرا
11: أنت شرف من شرشفنا أنت فخر من مفاخرنا وأنت
12: يلا صحيب هلا وقت تاريخ أنت
1: إيه
12: أنت شرقوطة من شرائتنا
4: يسكت
1: معقول زبدة بليز
4: وقفوا تصوير
7: روتاكينز عريب سلامي
12: جليتون
1: مين هيدا؟
4: هيدا عريب سلامي حرام عقلته عقده بس شكله كتير أوريجينال رح نعمل نقلة نوعية إذا كان هو بطل الكليب
1: هيدا؟
12: هيدا بعينك عيني
7: عريب سلامي
12: جليتون
1: مش شايف شكله؟
12: مش شايف شكلك أنت
7: عريب سلامي
12: جليتون
4: هلا بتشوف شو مهضوم يلا رح نعمل بروفا للغنية ليفوتوا شباب جوا فليب بدك ضلك مركز معي حتى ضلك على المواقع ونحدد كادات باهل الغنية زلفة
1: أنا هونيك استاذ
4: جيب المسجلة للإفاية
1: يا حماية استاذ
4: عظيم باهل الغنية بتحط بلاي بيطلع صوت رصاص وقنابل وانفجارات فالوقت عريب سلامة
12: ايه
4: كون راكد الركض البطيئة اللي اتفقنا عليها
12: تبع الباك جراوند
4: لتلاقي الست وقت بينصاب
1: واو كثير مؤثر
4: شباب أنتم بتردوا ورا الست
12: ورا الست
4: جرب المسجلة جيب ما تخافوا ما تخافوا مسجل كرمال مشهد
1: بوريس البروفا بدك تصورها
4: اكيد لا زلفة ما بتحطي صوت رصاص الا بس وطي ايدي اوكي
1: اوكي سيس
4: حاضرين
12: حاضرين
4: توب

نعود ونذكر بأن تجري أحداث هذه المسرحية.

0: هكذا اسم البلاد مهب الريح لذا وجب التوضيح
1: لذا. اوعى تفتكري انه الامراض اللي بتقضي على الانسان هي فيروس، ابدا بالعكس، هالامراض هي الدواء للطبيعه والانسان هو الفيروس اللي عم يقضي على الطبيعه، فاللي بينقذ الطبيعه من الانقراض اي من الانسان هي الادويه اللي نحن بنسميها امراض. اطلعي، ردم البحر، الكسارات، التلوث، الاوزون، هيدا مش تعدي على الطبيعه ومين سببه؟ نحن. فهمت علي؟
2: ايه بس انا كان سؤالي شو رايك بالست هواجس؟
1: رح جاوبك، ولكن كيف لقيتيلي فكري؟
3: بيسوى سرمايه. ليه ما بيدفع شو بشاعد بالبنايه؟ هو بيدفع مثله بكل الجيران. اعطوني معارض هالنوته. بكره انا سركبت البوابه رح استعملها ولا لا؟ ايه مش مستعد ركبها حسابي انا. قولي له ما بقى يوقف سيارته محلنا ما زالوا هيك. بعدين تركي لي اياها نزلت هالبنايه، كل يومين اجتماع وخناقه على الفاضي. بتحكينا انت؟ والله صرت امين صندوق. اي متى هي؟ الليله عينوكي. إيه لا خليكي، بوست حلو انه هلا صرت جوز الامينه، الحمد لله.
1: ونشكر الله انه عنا ببلادنا فنانات مثل هواجس، رمز من رموز الفن وقلعة من قلعات الغناء لا تقل شأنا عن قلعة الفخر. وهيدا الكليب هو لقاء بين قلعتين، قلعة فنية وقلعة تراثية.
3: يا قلع له والتقلعاته، لو بينالها من تحت البناية هيدا ما بكون أحسن. بشرفي بشرفي إذا بعد بشفط أو بزمر تحت البناية بدي كسر له إياها من الدبل دو تبعه. قولي له البنت بعدها بالمدرسة، هلا مش وقت حنك.
1: مش طق حنك أبدا. اللي عم تعملوا هواجس فن، فن قائم بحد ذاته، هزة خسرة تحمل كثير من المعاني الايديولوجيه الفكريه المتناقضه مع عبثيه الاغراء المعتمد بهيكليه المرادفات.
3: ما فهمت شيء، عم يخش الخط. الو، ايه سامعك. قلت لك ما في شيء غاره وهميه مثل كل مره بيصفح ولينا مش علينا. ولك بكره بعد شهر بيجوا بيعملوا نفس القصه، ما محلك تعرف التوقيت. ولك ايه بريت على سلامه.
4: هذا عيط ليه؟
3: لا اعطيني اياه. جادو بابا اسمع كلمه امك وفوت ادرس. انا بعد يومين جاي على البيت. ايه طنط هواجس بتسلم عليك. رح سلم لك علي يا حبيبي، اعطيني امك. يا اختي مضيطه اوتوغرافات، واحد لك واحد لجاد واحد لسالي واحد لالي. ام انت بدها اوتوغراف كمان؟ إيه لا انا بلا، ما انا دوري الليلة احرس لخيمتها. لا مش بتبين على التلفزيون، على التلفزيون احلى. المهم هلا انا بعد يومين جاي على البيت، ما تنسي لي الغمه. ليكي وصيت ابو تامر عن النيه؟
1: النيه خدي النيه مثلا، الناس بياكلوا نيه مثل الوحوش، هيدا مش تعدي على الطبيعة لما بتاكل لحم ثرواتها مثل النية مثلا.
2: بس اللي عن عرضها في أطيب منها.
1: أنا ما بحبها، ما لقيتها طيب
2: يعني ضيقة
1: دوقان، بس بلاقي لها همبرجر أطيب منها. النية
3: ستنا ستنا
2: مين؟
3: أنا توفيق ماشي، بس جيت أشوف بدك شي، عايز شي
2: البرغش. هلكنا البرغش توفيق.
3: ستنا نحن صرنا معودين على البرغش، خانتك بعدها مرحومة غير مطارح. مزارع برغس.
2: بس ما انا صار لي ليلتين ما عم في يخفى، وهيدا الثالثه.
3: ونحن كمان بس مش عند البرغش. يلا بسيطه تحمليهم بعد ليلتين.
2: ما انا دغري بوري بس العاصني شيء
3: اكثر من هيك.
2: نعم
3: ستنا، في عزبك باوتوغراف واحد لحماتي منتهى، بتحبك كثير.
2: يا حياة قلبي، منتهى من جمهوري كمان.
3: كل الجمهور من جمهوري.
2: شو بدي اكتب لها؟
3: خفف ناء على صهرك، ما اطيب التمنيات، ما بتطيقني لأن
2: لا منتهى طيق صهرك، مو طيبة الشعب الأولى هواجس، مزبوطة هيك منتهى؟
3: كيف ما كانت بزيادة على منتهى. ستنا شو رأيك نعمل غنية ديو أنا وياكي؟
2: ديو ليه أنت صوتك حلو؟

0: الرغيفة، يلا روح مرة نرجع.
1: حرام، إذا بدك شيء أنا ورا التصوينة بالحمام، يعني رايح اتمرن وراجع.
0: ما تطول، بخاف وحدي.
1: خلص دوامة أختي. رحت مرة ليه؟ الحرام.
2: بالحلقة الجاية يلا بزيادة لليوم، أنا كتير تعبت، بدي روح نام.
3: أصلا صار أنك كتير رشز للميكينج أوف.
2: أقولك نظفوا لي خيمتي؟
3: إذا لا نامي بخيمتي.
2: بس فيليب، طب انه ليه حضرتها عندها حرس ونحن لا؟ شو نحن برغش؟
0: اصف على البرغش.
4: ستنا
0: مين؟
4: انا سيد.
0: شو بدك كمان؟ بدك اوتوغراف؟ خلص تعبت ايد اليوم، كل نهار تصوير وكمان بدي امضي.
4: لا ستنا، بس انا عندي انتقاد حابب احلك فيه وبتمنى تقبليه بصدر رحب.
0: طبعا ما رح تلاقي صدر رحب قد صدري.
4: ستنا، باغنية كرشك عالي يا خالي مزجتي بين المفهوم الديماجوج الخالي من السلبيات الجزئيه بالسوريالي اللافكريه. ليش
0: فيك تسالني سؤالك بالعربي بليز؟
5: سعيده ستنا.
0: يسعود
5: ابن ليلو بده يحكي معك اذا بتسمحي، بحبك كثير.
0: اعطيني هاي ليلو يا حياه قلبي، انت من جمهوري كمان. يلا باي ليلو، خلي لك كثير زكي اسم الله،
5: وحافظ لك كل اغانيكي وبده صوره.
0: لا مين عم بيسوي بابارازي؟
6: انا انا ستنا جابر، ما تعطلي هم هالصوره لبنتي رشا. ما رشا
7: من جمهوري كمان
0: يا حياه قلبي.
8: ستنا بتسلم عليك المدام، بتقلك بدها صوره لإلك لتعلقها بالاوضه.
0: انت اشتري حيالله مجله، اكيد بيطلع لها صوره لإلي.
8: ما هي بدها اياها هلا لانه مش عم فيها تنام.
0: ما فيها تنطر لبكره؟
8: صعبه ستنا، ساليني إلي.
4: سيدنا عسكر
9: حاضر.
4: شطب لهم كل واحد على مركزه. يلا لشوف.
9: عفوا ستنا، ما يكونوا عم يزعجوكي
0: كثير كثير. في برغش
9: مبلوم البرغش ستنا اذا حامح وليكي.
0: ياي حلو، حبيت خرج غنيه. مبلوم البرغش ستنا اذا حامح وليكي.
9: البرغش من حقه ستنا يبوسلك ايديكي.
0: يبوسلك ايديكي ليكي.
9: سلامتك، الف سلامه. على فكره كنت رائع اليوم بمشهد الحب مع سلامه.
0: ثانكس.
9: ستنا ما في طول كثير، هيدا رقم الشخص، اذا عسيني بشي انا بالخدمه. حاضري. شوفي بكره.
10: ما هو فرصة عطا من هون؟
9: أم شو ستة زعيز الشي سيدنا؟
10: بس عايز سي من أنك عايز سي مع مركزك؟
9: حاضر.
10: أنا عادة ما بنام بالموقع، بس الليلة جيت مخصوص لأتأكد إذا عم تتمتع بالراحة التامة عنا.
0: صراحة كتير تعبت، هاو يومين التصوير هلكوني وإجيت الغارة الجوية أصفت لي نص عمري.
10: بسيطة، نحن معودين على الغارات، واسمحي لي قلك أنت أجمل وأنعم غارة داهمت موقعنا.
0: ياي هيدي غنية تانية، أنت أجمل غارة داهمت موقعنا.
10: من أول ما شفناكي بحبك وقعنا.
0: ياي رح تلفن الملحن تبعي خليه يطرق لشي لحن يوناني، خي صاروا غنيتين بالألبوم الجديد.
10: ما في يطول كتير، هيدي رقمي الشخصي في حال عسليني بشي.
0: واو حلو رقمك.
10: مقدم
0: عن جد؟
10: طلبيني عليه مرة بصير بطلبك عليه كل مرة. بالإذن، الواجب عم بيناديني. عسكري شو عطا من هون؟
11: أنا مريض كرة. شو عنا مبين؟
10: دورية سنوية ما خصك.
11: إيه موفق. هو
0: مين؟
11: أنا موريس.
0: خير موريس، شوفي شو بدك جاي لعندي بنص الليل؟ ما تقلي في مشهد مش ضابط.
11: بالعكس كله ضابط، بس مزاج معالي مش ضابط. اتصل هلا فيي، قال صار له فترة عم جرب يحكيك خطك مسكر.
0: خير شوفي شو بده معالي الشريف.
11: هو معالي الشريف عصب كتير.
0: قلت له رايحة أربع أيام، دبر حالك.
11: مش هاي القصة، القصة أكبر من هيك.
0: خوفني موريس.
11: فعلا شو بيخوف؟
0: موريس احكي.
11: في مجلة كاتبة عن علاقتكم.
0: مش أول مرة.
11: هالمرة بالتفصيل.
0: مش أول مرة.
11: هالمرة مع صور.
0: شو؟
11: ضغط واصل للمية لأنه عم يضغطوا عليه أخصامه بهالصور.
0: من هو هالبلا أخلاق اللي صورنا؟
11: أنت قلتي بلا أخلاق.
0: يقطع حبلتنا كيف ما انتبهنا؟
11: أنت قلتي يقطع حبلتكم.
0: موريس شو الحل؟
11: ما علي لي الحل، مشان هيك اتصل فيي، لازم نضيع الشنكاش.
0: ما فهمت.
11: هيدي الصور مش كتير حميمة، يعني إذا بدكم تنفوا العلاقة بعد فيك.
0: ما فهمت.
11: ما علي بذكرك بغضب شديد إنه الانتخابات على البواب، ومؤخرا قصتكم صارت كتير مفضوحة، مش لمصلحته هالعلاقة توصل للعلن.
0: يسر له.
11: ولا لمصلحتك كمان. انت نجمة لكل الناس، ومعالي مثل ما عنده كتير محبين، عنده كتير مبغضين، وانا واحد منهم، فليش لا تخسري شريحة كبيرة من جمهوري؟
0: مزبوط.
11: باختصار حوالك حسابك ببنك البحبوحة $1,000,000، قال لازم نلاقي ربوع على السريع.
0: شو؟
11: عريس وهمي، خطيب وهمي، حبيب وهمي، المهم تتجه الأنظار على واحد جديد وتبعد شكوكم عن معالي، وهيك منكم كذبنا الخبر وفات مقطوع.
0: هيدا فكرته؟
11: وانا بوافق عليها. ما تنسي هالصور زادولك على رصيدك $1,000,000. طبعا مخصوم منهم اجرة الخطيب الوهمي واتعب مدير الاعمال.
0: يعني هدي بيبقى لي
11: 800,000.
0: حلوين، بشتري فيهم لانش موديل 2011 كتير سريع.
11: والخطبه لازم تكون اسرع، الانتخابات الاسبوع الجاي، يعني معنا ماكسيموم 48 ساعه لننشر الخبر بالجرايد والمجلات ونعلن عن حبيب الرسمي على شاشات التلفزه.
0: فكره حلوه، همروجه جديده، برجع بحتل فيها المجلات عن جديد.
11: تسمحي لي لاقي سعيد الحظ انا؟
0: ما عندي مشكله، بس ما يكون غير شكل طويل، عضلات ينخضر على زرق، شعر اشقر على فوشيا، باختصار ما يكون حلو.
11: ما عندنا وقت ننقي، بدنا نلاقي حيالله حدا يقبل.
0: ما بقبل بحيالله حدا يي.
11: هلا مش وقت لنج، بدك تخسري مزراب ذهب عم بيشتي عليك مصاري، خلي علاقتك معالي المسؤول سريه واعملي اللي عم لك عنه.
0: اوكي، ياي والله ضجه رح تصير، بدها تفقع جوانح لما تشوف الخبر بالصحف.
11: شو رايك نضرب الحديد هو وحامي ونعمل همروجتك
12: هون
13: هون اخطوط كمان
12: ما انت هون لؤلؤة هون الالاث هون العريس هون كل شيء هون كل شيء بينطلق من هون هيك بنسوي اكثر واكثر للكليب اللي عم يتصور هون
13: إيه؟ منك هين يا موريس انا ما كنت بعرف شو بعمل لو ما انت هون
12: في دماغ هون زلفا
13: انا هون
12: بكره ما في تصوير
13: ليه استاذ
12: في خطبه الان
13: ما فهمت استاذ
12: مش ضروري تفهمي ابعثي لي ورا المعاون فراس على السريع قولي له ست ست
13: ممقوصه سلامتك ستنا حاضر شو بدك بالمعاوين
12: ما بدك تنقي العريس
13: للعسكر
12: سوري هو كان بدي يكون لي الشرف بس انا مرتبط الو لؤلؤه وعايتك وعي على البرغش تفيت لينا هلا بساحه الموقع لا ما فينا عبد الله الصباح اسمعي اللي عم اقول لك عنه لازم مش عبالك تغطي حصريا خطبه فنان الشعب هواجي
13: انا حاضره شو بدك مني موريس
12: قولي له مبروك للست بدها تخطب
13: مبروك بس مين
12: بعد مش عارفين
13: عندك شيء ابن حلال تحت ايديك سوري
12: اليوم بنعرف مين المحظوظ بس بدي منك تكوني رادي لتغطي هالحدث الفني الضخم هواجس تخطب على غفله على خطوط التماس
13: بدنا نعمل خطه بهالخطبه انا جاهزه بس مش جمعه الجاي بليز لانه مسافره على الخليج عندي تخطيط مهرجان السحرة
12: لا لا لا ماكسيموم بكره
13: شو
12: بكره الخطبه بهالموقع بشرفك في اوريجينال اكثر من هون
13: طيب ليه مستعجلين هالقد انه انتم حاضرين كله حاضر بس ناقصنا العريس
14: حلو
13: موريس بس ليه والعريس عيطوله تحضير الخطبه هلكنه حقابلكم صبايا
15: ميرسي سلمي بدها الست شو فينا نخدمها
12: الست ما بها شيء ما غفناها بس للتمويه عايزينك مساله سريه ما بدنا نعمل بلبله اجدان مين من عناصرك مجوز ومين لا
15: ليه
12: جاوبني بليز
15: بدي ارجع للملفات
12: ما عندنا وقت خلينا نبلش من فوق ونازل كولونيل
15: ليه عم تسال
12: كولونيل مجوز
15: من زمان
13: رقيب رزق
16: جوز
13: رقيب توفيق
16: جوز
13: بتراقب سيف
16: متزوج
13: بتراقب عطا بتراقب رفيق رايب جابر العريف تاني بدري العريف تاني بدري العريف تاني بدري
16: جول بس بحوح سيدنا
15: عسكر انسي رافت البرق
16: حاضر
13: وحضرتك اجيدان
15: عريس جديد
13: دوماج كان بدي عرفه عبنت خالتي
12: مين بعد فيه
13: العريف سلامة
15: هيدا الوحيد الأعزب بيناتنا
12: الأوريجينال
15: أيوة
12: فكرة وينو هلا
15: عم يجني شاليات بس بعدنا فهمت ليش كل هالأسئلة
12: قريبا بتعرف أجدو ميرسي كتير عالسريع المطبخ لعند العريف سلامة
13: زيادة عرقبتها
15: مدام زلفا
13: نعم أجدو
15: شو القصة
13: ما في خبرك أجدو
15: وإذا قلت لك معك صبي
13: كيف عرفت
15: لأنك مشيتي باليمين عادة اللي بتقلع باليمين بيكون مع صبي زوزو
13: الله يسمع منك
15: ايه زوزو خبرينا شو القصة
13: ست عم تفتش عريس
15: كيف
13: ايه حقا يمكن عم تفتش على استقرار بعدين ما عادت كتير صغيرة
15: ومنو صعيد الحصة ليمي
13: هيك الظاهر ما في غيره عزب بس بيناتنا مش لابقين
12: زلفا
13: نعم استاذ لا
15: شوفي
13: العب بالشمال
12: شو قولك بيقنعوا
15: يعني اذا ما اقتنع هالمرة انسى امره كل رفقاته حاولوا يقنعوه هو معند ما بده هيدي اخر خرطوشه اذا ما اعتنى من حضره العيد يعني خلص
12: حلي عني يا اختي اوعى تجيبي لهم سيرتي
13: بك شي فيليب وصلت ل $100,000 مع هالمصطوص سلامه ومش عم يقبل
12: معه حق
13: ما تنصت مثله انت الوحيد اللي باقي احزاب
12: انا قد ابني يا عمي شو بدك تحرقي لي مستقبلي بعدين انا بحكي مع بنت خيو لمدير البرامج بالتلفزيون وعدي ازاز تزيدوا لي مع شدوب مع بوست مدير تصوير بيجي بخطب هواجس
13: قد ايه بدك لتجمع $100,000
12: وديش بده ما بقبل كربوه $1,000,000 بعدين تقبرني لورا شايفها وجه مصدق ما حدا مثلها ان شاء الله تكون صوفيا لورا
13: مستفيل اخ يا ريت رجال
12: قلت لك لا يعني لا
17: شو كولونيل طمني
18: لا يعني لا مش عم يقبل اللي هو بيحبها لزهره ومش ممكن يستغني عنها وما بيقبل يكون ربوء ولو $1,000,000
12: شفتي
18: وما حدا مثل زهره ان شاء الله تكون فاتن حمامه
12: شفتي
13: انت قلت شوفيا لورين
12: قلت له مستعدين نوصل ل 150,000
18: قلت له عبس دق المي مي
12: قلت له امر عسكري
18: ما بقدر اتخطى صلاحياتي انا بنصحه بالموضوع بس ما له حق امره حكيته على وقت ونصحته ما كان يقتنع لو بتعطونا شويه وقت مندبر حيلا حدا وبنص السعر كمان في 100 واحد بيسمنوا يخطبوا الست بيتبحبحوا من مايل وبيشتهروا من مايل
12: ما بقى معنا وقت الانتخابات الاسبوع الجاي بليز لازم نحاول بعد
18: يلي علي عملته بالنتيجه انا ايد ما وعملي حق اتخطى حدودي صفلوا منكم الو
12: اجدام بليز حاول بعد
15: اكثر من هيك مش مستعد اسمع منه ولا بهدله بقى اخر مره مرضي قابلني ها ملا اخره
12: زلفا
13: نعم استاذ
12: تعي شوي
13: لحظه استاذ لا ارجع قلع
12: شو عم تعملي؟
13: عم بلع باليمين لاجيب صبي
12: مين قال لك باليمين صبي؟ باليمين بنت بشمال صبي
13: اكيد
12: 100%
13: يا الله لي فتره عم بلع باليمين
12: قلع بشمال وروح جيبي لي شجره من الفان
13: اوكي استاذ
12: هو
13: شو موريس لقيته العريس؟
12: لقيناه بس
13: شو بدي اعرف مين اذا مش عزوقي ما وقف خطبه
12: لا عزوقك بس انت مش عزوقه
13: نعم
12: هو عندنا مشكله
13: على السريع موريس
12: مش عم يقبل
13: شو؟
12: العريس مش عم يقبل يخطب
13: مين هو هالأمل اللي مش عم يقبل فيي؟ انا هواجي سواجيس وفي مخلوق على وجه الارض بيرفضني انا اللي بركي على بروس حدا بيسترجع اللي لا
12: ايه
13: مين
12: العريف
13: مين موريس
12: عريف سلامه
13: ما
2: ما غيره؟
11: بطل الكليب.
2: ما يكون صدق حاله انه بطل.
11: لا بس قال هو مرتبط بوحدة اسمها زهرة.
2: زهرة شو هالاسم هيدا؟
11: بحبها وناطر لا يرجع يشوفها.
2: عرضتوا عليه مصاري؟
11: وصلنا لل 150,000
2: وما قبل؟
11: لا قال لو مليون دولار مش مستعد يخون حبيبته حتى لو ما بيعرف وينها.
2: منو هين هيدا عم بيتحداني؟ أول مرة بحياتي حدا بيستفزني هالقد.
11: المشكلة إنه ما بقى معنا وقت.
2: رضينا بشو ما كان وشو ما كان ما رضي فينا. ياي حلوة خرج غنية يلا بنزيدها على الألبوم.
11: هو بعد ما نقل من 24 ساعة وكل شيء بين إيدينا، الإعلام موجود، المعازيم موجودين، المنظمين موجودين، ما باقي إلا العريس.
2: اتركوا علي.
11: أنا قلت هيك.
2: بهيدا الجلدة بدي أوقف بوجهي، إيه ما بكون مطربة الشعب الأولى إذا ما بخليه يقبل مثل الشاطر، لسا صارت شخصية، وأنا بعرف كيف بدي فرفك له مناخيره.
11: وشو بدك تعمل؟
2: طلب من الحرس يحطوا حرس على خيمتي.
11: وبس؟
2: بس.
11: سلفا.
2: شجر من أستاذ.
11: لقيني على السريع عند معاون فراق.
2: حاضر.
1: ولك عطا عم تسمع اللي عم بسمعه؟
14: خالص هالسلامة.
1: بنشتغل 20 سنة ما مطلع عند نص اللي عم يعطوه اياهم، طلع على سين الشعر وانا اقنعه، ما تبحث.
14: مش وحدك، كل العسكر جربوا ما تبحث.
1: ولك بدري انبح اكثر منه مبحوح، ما تبحث.
14: اخ لو ما كنت خاطب بس 150,000 دولار يا شيخ.
1: ايه بعمل فيهم العمايل.
14: انا اول شيء بجيب جيب.
1: بك جيب جيب جيب جيب بس جيب جيب كشف.
14: كيف؟
1: عم اقول اذا بك جيب جيب جيب جيب بس جيب جيب كشف.
14: ايه وبشتري بيت كمان.
1: ولك اخ الله بيعطي لحم للمقلون دراس، هواجس ومصاري، هذا حلم الله ينوره بس. روح يا عمي، روح على محطة المواقع للعبي مزوت لهالريو.
14: فول؟
1: لا ما تفول، بتشام خيي.
11: هو سلامي واصل بعد نص دقيقة ليحرس خيمة، أنت حاضرة؟
2: أنا على طول حاضرة.
11: تلفن معالي عم يطمن.
2: ليه ما عم بيحكينا لإلي؟
11: ما بده يزيد الشكوك، بركي خطيك مراقب، ما تنسي في مليون دولار بدأ ولانش موديل 2011.
2: واحد عم بيكبر راس.
11: بدنا نطحبش له إياه.
2: طبعاً، بس العريف سلامة.
17: دخل عيونك حكينا. لو ما عيونك ما جينا وصلتينا لنص البير وقطعتي الحبل فينا. ويلي ويلي يا ويلي.
2: هاي.
17: ها
2: هاي.
17: ايه
2: كتير شوب.
17: ها
2: كتير شوب.
17: ايه
2: فتيس.
17: ها
2: مش فتيس.
17: بس بطاه فطيس بطاه.
2: كتير في برغش.
17: مزبوط في كتير برغش، وحدة عصتك هون ووحدة هون.
2: لا هيدا بطاقس.
17: بومين؟
2: ماشي.
17: لا مجد في برغش عصتك هون وبرغش هون، وبقيت ما بقى أكيد مش برغش، دبور وطلوع.
2: سلامة.
17: هاي.
2: سلامة.
17: ايش بدي؟
2: تعال هون معوزتك.
17: العيس تاني بيجي لعنده.
2: كنت كتير شاطر بس نسلت معي الكليب. شو بيك مش عم تسمع؟
17: ما مسكرين دنيا على الطيران مش عم يفتحوا، اليوم السبت بعد الظهر راحت للتنايم.
2: عمول بتمثل كتير حلو.
17: بعجبي بالتمثيل، انا كنت مثل بالضايعة.
2: عن جد؟
17: مثلت بمسرحية اسمه من اين تؤكل الكتف.
2: ودور شو كنت اخي؟
17: الكتف، عن امزح. كنت اخذ دور مرحوم جده للبطل.
2: ودورك كان كبير.
17: بيحكوا عني كتير بس انا ابيش.
2: ليش؟
17: هيك بده المخرج، الدور ابي بيش اصعب من دور بيبين. ايه معطيني لي انا، ما انا عندي كتير مواهب. قول زاجل كمان، بدك سامعك زاجل.
2: ايه؟
17: اوف اوف اوف
2: اوف.
17: انا سلامي وانا بالعسكر لحتى الوطن وحده، وراح بتشوفيني بالعسكر رنجر وماشي وحده.
2: برافو مش معقول شو موهوب.
17: بعد ما شفت شي من مواهبي.
2: عبالي شو؟
17: بلا صعرني في عيلي.
2: منيح اللي جيت الليله بتسليني. مش جايين نوم لأن
17: أنا أصلاً وواعي غصب عني، إيش بدي أعمل؟ مجبور أحرسك.
2: سلامة.
17: أي
2: بدي أطلب طلب.
17: إيش بدك؟
2: إيدك، بدي أطلب إيدك.
17: رجعنا نفس الموضوع، قلنا هذا الموضوع سكرني.
2: طب ليش؟
17: إيدي وأنا حرفيا.
2: بتعرف إنك مهضوم؟
17: بعرف، أمي بتقول لي هيك.
2: أوريجينال.
17: المخرج بيقول لي هيك.
2: محتال.
17: إيه بعجبك حربو.
2: وكيوت. كيوت.
17: أشي هاف ويكي.
2: كل شي بعرف رجال مش ماري علي مثلك.
17: وأنا كل شي بعرف نسوين مش ماري علي شي.
2: أنت بتحضرني على التلفزيون؟
17: ما أول ما طلعت ما كانش عنا تلفزيون بال71.
2: كيف؟
17: عن أمزح بس دورني طلعت بوجنا عند زايزقي وتحكي عن جمهورك العزيز.
2: إيه جمهوري حياة قلبي.
17: بس تبقي زايتي مفاصلك لأن كل ما تتحركي من تحت بتزايزقي من فوق. آخر شي ما عادش بحضرك، صاروا هني زيتهم الآن. نفس الغنية تغير لكلماتها، نفس الرقصة تغير لفستانها، نفس الزيزو تغير الميكروفون.
2: يعني أنت مش معجب فيي؟
17: أش شايفتيني بهلي؟ أنا معجب فرد وحدي بس يقبرني شكل أشي طيب، شي يفا وغيشي.
2: أيوة غيشي. بتحبها؟
17: كتير.
2: قديش؟
17: قديش بتنجزي أنت بس تغني هالقد بحبها؟
2: يعني أنا بنشي.
17: لا صرتي ناشمة فكري.
2: طيب وهي بتحبها؟
17: ما بعرف مش حكي معها بالموضوع بعد.
2: كيف؟
17: بس جيت أحكيها بالموضوع فلت.
2: سافرة؟
17: لا بعرف إنه من 3 سنين تركت الحي هي وبيا وأمها وأختها وخيا وخيا وأختها وخيا وخيا وأختها وخيا.
2: وخيا
17: وأختها وأختها وخيا وخيا وخيا وأختها. وأختها وخيا وأختها. وخيا صغير رجعي. تاركوا الحي وما عرفش عنه شيء.
2: هن كانوا جيرانك بالحي؟
17: معلوم بيتها كانت هون وهونيك، كنت ناضر عليها بالنظور، مرة قلت لها هاي ما نكشتنيش من وقتها صحابنا.
2: حياتها متكبرة.
17: بحق لنا شلخة ولكل شلخات لما تركوا الأوضة كانوا قاعدين فيها.
2: أوضة؟
17: إيش فكرك فقر وتعتير؟ 12 نفس فرد أوضة. تركوه ما تركوش فيها شيء غير صور صاحبتي. جبتها وجيت لايكي لايكي. يقبرني الجمال لايكي لايكي.
2: ما تعرفت عنا شيء؟
17: لا عرفتش عليها. بس إلا ما لقيها واتجوزها. أول فترة متفقين نخطب.
0: أنت ومين متفقين؟
17: أنا وحيلي متفقين نخطب تكن دبرت بايت، بس لقيها أحلى عرس بدي أعمل بالضايعة.
0: إن شاء الله وأنا مستعد أغني لك بعرسك.
17: لا عش بك تنزعين للعرس.
0: بتحلى الحب، شو بدك بالحكي؟
17: أي ساعة أبو عيكي؟
0: سلامة.
17: أي
0: ما قبلك تسهر الليلة معي؟
17: ماني سهران معك. مع مين سهران عمي؟
0: ما فهمت علي، نسهر الليلة سوا؟
17: مننا سوا مجبورين، ايش بدنا نعمل؟
0: لك لا، نكون الليلة مع بعض.
17: مننا مع بعض كمبهولة.
0: شو بيك وشو تفهم علي؟
17: ترفعي صوتك مش بخلع لك يا ناعي. بركي بتصير تغني مزبوط.
0: تعرف انك بتعجبني.
17: مش وحدك.
0: كتير كتير كتير.
17: كيلا تكسكين ايش عدت ساك زيكي.
0: سلامة.
17: هاي
0: في بوسك؟
17: لا.
0: ليش لا؟
17: ايك البصل لان
0: لضروري تاكل بصل الليلة.
17: اطيب شي البصل، اكبر افادة الكوليسترول والكتريفريسوريت.
0: شو بتحط برفع؟
17: حلوة
0: كتير.
17: صابون بلدي. من عنا من الضايعة هيك القرص.
0: كتير حلوة.
17: فوت
0: على الخيمة.
17: ايش مع زبتي؟ فوت على الخيمة. هلق هلق. أفيش برغش دخليك؟
0: لا ما في، فوت ترتاح.
17: برك إجا حدا.
0: مين بده يجي هلق؟ يلا فوت وفهمك كفاية. سلامة زحلة.
17: إذا بتريدي أنا أبخفش إذا حدا نام حدي.
0: سلامة.
17: اش بك يا عمي؟ فيش واحد يرتاح؟
0: عاوزتك.
17: اش بدي؟
0: ليش ما بدك تخطبني؟
17: مش انا نفس الموضوع، عندنا هنا الموضوع سكرني.
0: هو شخصيا عم تعرض عليك الخطبة وعم ترفض.
17: انا حرب حياتي العاطفية.
0: عشهرين بس وبترجع حرب حياتك العاطفية وبتقبض 150,000 دولار.
17: أبديش.
0: 200,000.
17: أبديش.
0: كابت 300,000 وبلا الناش موديل 2011-2009 بزيادة.
17: إذا فكرك عم تشتريني أنا بمليون دولار أنا بنشارش.
0: كل شيء عم أبيله شيء.
17: ولا ممكن.
0: ما بدك تطلع على التلفزيون طول زجر وتناشي تزهرة وتحكيها وتقول لها وينك وتعبر لها عن حبك مباشرة على الهواء وتفسر لها أنك عم تعمل كل هالشيء كرمالها وأنه صار معك مصاري وقادر تتجوز وتجيبوا سلومة صغير. صفل الفرصة بتجي مرة واحدة بالحياة.
17: هلا إذا خطبتك بطلع على التلفزيون بحكي زهرة
0: وبتقول لها أنا بحبك
17: وبدي أتجوزك.
0: عم بعمل كل هالشيء كرمالي.
17: وينك؟ تعال عندي.
0: صرت قادر عايشك مرتاحة.
17: قولك تقبل
0: يصير لها عريس لقطة مثلك شب حلو معك مصاري
17: وبركي ما حضرتنيش.
0: هيدي الخطبة رح تنعرض لايف على كل الفضائيات وبكل بلدان العالم ورح تنعرض أكثر من مرة إلا ما تشوفك. بعدين بركي كمان عم تفتشوا عليك صحتها وإلا وينك؟
17: طيب فيش أطلع على التلفزيون بلا ما أخطبك؟
0: لا طلعت التلفزيون بالخطبة وبس و300 ألف دولار كاش شغلوا بيت وزهرة وصبي صغير اسمه سلومة بيشبهك.
17: بيشبهني ايه عبي وكلهم بيقولوا هيك.
0: بعدين لك الخطبة على شهرين بس وانجح.
17: مش اكتر.
0: مش اكتر.
17: كلام رجال.
0: كلام رجال.
17: حط ايدك عشواربك.
0: موافق؟ موافق؟ رح حد لثلاثة اذا ضليتك ساكت يعني موافق. 1-2-3 جهزوا.

0: 구라.
1: 아이고. 에 we have a shall love the tunnel.

0: هنا راديو كوكبة.
1: شد لي حالك بيضنا وجنا. ضلك فين؟ ضلك فين؟ ضلك فين؟ احنا اصحاب. شلت لنا جملة مفيدة بعد إذنك، لأن صراحة ما فهمتش. أنا كتبها وما فهمتش. قبول ضلك فين؟ طب خلص أنا بقولها عنك، أنا عم أقول ضلك فين؟ إحنا أصحابك مش بكرة بس روح خلص تنسينا، ولو يتوفي أشهر حكي هيدا، ولا ممكن ولا بحياتي أتذكركم. مدري مالك بعد عندك. أنا حق علي كبرت لك دورك. يلا ايه اش بيقول بدري؟ بدري مالك؟ لك ليش قطعت عش بطاقة بتنزل تقعد معهم؟ حضرها من تحت بتعجبك. ايه بتعجبك. اش بيقول بدري؟ بدري مالك مبروك. طيب لك
2: البحر مبحوح.
1: تقابل انت فيي انا وياك، روح هلي قورا بكره مرتين. يلا
3: مبروك يا استاذ، وان شاء الله هالارتباط كنا نروح عند
1: انت. يلا صحيب هلي وقت ابتسيج. الله يبارك فيك اصدفوه.
4: مبروك يا خطاب وان شاء الله بتتهنوا.
1: الله يخليك سيدنا.
4: بالاذن الواجب عم بيناديني.
5: يلا شباب يلا خلصت حفله، يلا كل واحد على مركزه اسرع.
6: سلامه لوين
1: سيدنا؟ قال كل واحد على مركزه.
5: مبروك يا عريس، وما خلينا نشوفك مش بكره بس الفيلم تقعد تحكينا، نحن بنحب نضل نشوف هالوش الحلو.
1: الله يديمك ويكفيك بالافراح.
5: ما تحرمنا من هالطله البهيه، انت بتعرف انه نحن بنحبك، نحن على طول بالخدمه، ساعات اللي بتطلبنا بتلاقينا.
1: الله يخليك ويكفيك بالافراح.
5: لا معك ساعات اللي بتحب بنتشرف باتصال.
1: لا مش عطيني اياه بعد بغير شهر.
5: يلا بخاطرك. الله يوفق.
1: الله الله لا يوفق. يا استاذ الدموزيل خاطبي مرتبطه، وطي نظرك اذا بتريد. وطي نظرك. عيش على البهدله انت.
5: بنشوفك على وقت يا سلام.
1: خليك مع وجهك وفي جالي على المجله كفيهم. تعالون انت تعالون تعالون. اشكين عن يصير هلي؟
6: ماشي
1: لا تكذبش. اشكين عن يصير هلي؟
6: عن جد ماشي.
1: لايك اياك ثم اياك تطلع هيك وهيك، بقور لك هن عيونك.
6: هو فين عم بتطلع فيي؟
1: عم يهنش علي قبل الحرا يوكد بخطيبتي.
6: يسلم للبغار.
1: ايه واش لكن ما عندناش نسوان يوكدوا فيهم.
6: هلا قد ما يحبني.
1: شدي نيعك شدي نيعك. هل ما يعباش بدي اياها؟ مين اتذكر هون؟
6: انت حياتي.
1: فايزا هل ما يعباش بدي اياها؟ ما عنديش نسوان بايعه، بعدين هاللبس خلص ممنوع التفريع بقى، اقصر فستان للكاحل.
6: شو؟
1: مين اتذكر هون؟
6: انت حياتي.
1: فايزا
6: للكاحل.
1: وهودي بدنا ننفسهم.
6: اياهو
1: كله جميعه بده يرجع لاصله، كله بده تنفيس.
6: لا بس
1: كلمه على الخيمه على الخيمه على الخيمه.
6: هادي حياتي. يا انا بحبها.
1: وينك؟ حضري لي العشاء.
6: هادي
1: وينك؟ تعملي لي مساج. من هلا ورايح كل شيء بك تمضي. ايش اسمه هيدا؟
6: اورتوغراف.
1: اورتوغراف. انا بمضي للرجال وانت للنسوان، انا فيش ضل اعصابي. انا حضرتي لي العشاء؟
6: اي عشاء؟
1: مش عاملي عشاء. مش عاملي عشاء وانا جاي محترديك من الشغل، وانت كل نهار طحنك وصبحيات، ومش عاملي عشاء.
6: سوري حياتي.
1: مفضيطيش لاش اش عندك؟ اش عندك؟ مفضيطيش.
6: نطلب دليفري
1: كل يوم. دليفري كل يوم. دليفري كزت نفسي من تشيكو بورغو.
6: ايه نطلب غير شي؟
1: ايه سبمارينا ولا ساندويش كليب؟
6: لا ساندويش اصلا.
1: هيدا اكل ابي امش برجيل، انا بدي مجدرة، بدي فاصوليا، بدي غم.

0: اخر غنى انا بدي اكل.
1: سلامي. انت كثير مهضوم وانا عن جد حبيتك.
0: بعرف لو ما هيك ما خطبتينيش.
1: بتصدق اذا بقلك؟
0: لا.
1: ولو ما بتصدقني؟
0: انت مش نسوان؟
1: بلا.
0: كيف بدي صدقك؟
1: وحياتك وحياتي انك كثير مهضوم، خلينا نكفي حياتنا سوا، بتسليني.
0: سليك ايش لطولة زهر انا؟
1: عن جد بتسليني.
0: سليكي ولا بتسلي فيي؟ هل معقول عينك بنت عينك المعيون عم تغزل فيكي؟ وانت شهد انيعك من الداينه للداينه؟
1: هو متى عم يتغزل فيي؟ شو بعمل طيب؟
0: لا تتجاوبش، لا تجاوبش، لا تجاوبش ولا تتجاوبش، خصوصي هذا المعيون في راسه فيش طيقه، شكله بيقرطز لي شعر بدني افيش تحايله.
1: سليمي روح.
0: لا تروينش، مين الدكر هون؟ لا تروينش، افيش طيقه اشرك معي، افيش اقل من دمه، خاصة بس تكتف لي هالتكتيفي هيك. إنه يابا هو اللي بيفهم. إنه هو اللي بيفهم. هو بيفهم رح قلك الداعش. أو بس يعمل هيك إنه هو اللي بيعمل بادي بيلدك. وبس يعصب من حدا بيحط إيديه ورا ظهره وبيجسر. وأنا فرد كفر لسمينه.
1: سليم هش.
0: لا تهششش، ما عنديش سويني هششو.
1: بس أنت قبل بشوي قلت لي إنك كتير بتعزه.
0: أنا أفيش طيقه يا عمي، خاصة بس حط لي هالعوانات السود ويلبس لي شعريته بالغيرطة يوقفهم. مفكر حيله 007
1: مين؟
0: بلوكيتا مع الأفلام اش اسمه هو 000 وعشميل كمان أويت بيصير يعمل هيك إنه هو العني هدد. أنا مرة هيدا منزله 10 بوش أب.
1: لا
0: إلي لا إلي قلت له نزين، حطيت إشري على ظهره صرت عدله 1 2 3 4 5 6 7 8
2: 9 10.
0: عفيك يا شاطر قوم وقف، بعد بتعيده؟
2: لا
0: بعد بتعيده؟
2: لا.
0: بعد بتعيده؟
2: لا.
0: ولا أنا.
1: أكيد إنه عملت في هيك لألو.
0: بس شوفي اسألي.
1: شايفته.
0: اسألي. هاوي جيس مين الدكر هون؟
1: أنت حياتي.
2: يا زلمة أنا أقول لك بقى، هالمرة رح مرق لك إياها كرمال خطيبتك. ستة إذا عايزتيني بشي أنا عم بتمشى حوالي المركز.
3: يلا حاضرين للمقابلة.
1: شو حياتي حاضر؟
0: بدي أطلع هلا على التلفزيون.
1: شو لكي؟
0: يا أمي بخيف.
1: مش ما بدك أنت حر.
0: لا بدي حكي زهرة دقيقتين وراجع.
1: لوين رايح؟
0: ورا التصويني وفهمي الكفاية.
1: ما تطول.
0: عد ما بدي بدي طول، مين الدكونو؟ مين الدكر هون؟
1: انت حياتي.
0: عد ما بدي بدي طول، نسوين اخر زمان.
3: انت حياتي صار حياتي.
1: بتصدق عم بلش حبه.
3: حبك حب ان شاء الله، شو عم تحبي فيه؟
1: ما قلت اوريجينال.
3: اوريجينال خرج كليب مش خرج غرام. هو هيدا عريس بروفيزوار موقت مش ثابت، وانا بعرفك متى ما انغرمتي وقعت الغرمه بهيك زلمه.
1: شوفوا هيدا على ليلي صادق بحب من قلبه.
3: ولك انت مين ما بحبي؟
1: هيدا رح يعيشني بسعاده غير كل العالم، خلص موريس، زقت من شو ما كان من كيف ما كان، عبالي استقر.
3: ما هيدا.
1: هيدا يا هيدا اللي عجبني، رجال بكل معنى الكلمه.
3: يا حبيبي.
1: اول مره قلبي بدق هيك.
3: لا في شيء عم بيصير.
1: فعلا في مفاجاه بدي افجرها اليوم على التيفي.
3: هو عم تغلط كثير مع هالبهله.
1: احترم حالك موريس، ما تحكي عن حبيبي هيك.
3: وما عليه.
1: بلاقي نيت وحده غير بمصرياته.
3: هلا بعده متصل فيي بيقول لك مبروك مبينه حلوه على التلفزيون.
1: مبسوط حضرته؟
3: ونحن كمان مبسوطين. خد بكلفت $1,000,000، اقعد تخسري هالنبعه من المصاري.
1: خلص زهقت مصاري، ما بقى بدي بزياده هالقد، بعدين مش حضرته بدي يبعد اشاعات عنه، تكرم عينه، رح تبعد عنه على طول.
3: شو عم تعملي يا مجنونه؟
1: اشتقت للحب موريس، للحب الحقيقي.
3: ما هيدا ما بحبك.
1: بلا رح يصير يحبني بكره بتشوف، هيدا يا اللي بدي اياه. شو موريس حاضرين؟
3: ليشرف محبوب الست.
1: يا مذيعة.
4: نعم.
1: بس اعملكم هيك بتوقفوا تصوير سامعة؟
4: قولي له لفيليب انا ما بصور.
3: بعملك ستنا من مطرح ما بتريدي بوقف.
1: بتطفي الكاميرا بتعمل حالك عم تصور.
3: اوكي. شو مش حالك؟
0: ايه بس افيش مي بالحنفيه مدري ليش.
3: اخ بس لو ما هنخط مكلفه $1,000,000، صوروا لي هالشدافر الله يستر. طب
4: من تلفزيون لقلقات مع كل لؤلؤه، من برنامج ليلي تلقلي بفقره لقلي ومع لؤلؤه من لقلي الغناء العربي ست هواجس اللي نجمه بسماء الغناء ملقلق ست هواجس، الف مبروك.
0: الله يبارك فيكي وعقبالك يا راديو، وان شاء الله تتوفقي هيك شي افقم ابن عائلي.
4: شو هالمفاجاه الحلوه؟ ليش هلا بالذات؟
0: هلا وقتها، هلا بقى رح تعني، صار عمره فوق.
1: خليني احكي. واخيرا صار لازم ارتبط بحبيب القلب اللي بدو فيه بسريه تامه، ولكن خلص حين الوقت انه نعلن عن علاقتنا من خلال هالارتباط. من بعد علاقه دامت حوالي
0: يومين صار عمر علاقتنا يومين.
1: يعني حبيته بعد بسرعه
0: دغري اول ما اتصل فيا مع علين غرمت فيي.
4: فينا نقول انه كليب يا وطني كان وجه خير عليكي.
0: علينا وعليكي يا راديو.
4: خبرينا اكثر عن سعيد الحظ اللي كل الناس حابه تتعرف عليه.
0: سلمي سلمي سلمي الظهر الباشا حي الدرج طابي ما تحت الارض بتفوتي بفراد ضايعه.
4: حل يا ترى متفقين مع بعض على كل شيء؟
0: عشهرين متفقين عشهرين بعدين كل واحد بيروح مطرح.
4: شو شدك صوبه؟
0: رايك يا راديو، اول شيء انا زلمه بيعجبك. انا مره فت بمشكل، فت بمشكل وعيت بسوان.
4: واو يعني حبيبك قبضاي.
0: وبقول زاجل كمان اوف اوف اوف
3: حط اوف.
0: وهون
1: هون بتوجه كلامي لبعض الاشخاص اللي بيستحوا بعلاقتهم فيي وقول لهم ان لقيت شخص انا افتخر فيه، رجال بكل معنى الكلمه ومجبان مثل غيره، واللي عم بحكي عنه بيعرف حاله كتير منيح، ما بدي اشوف صوري بوزه.
3: كب
1: كب كب.
0: كتير وعبالي شوفها زهرة طلع في عرفتيني. أنا سلامي جاركم بالحي، عم بعمل كل هالشي كرمالك. أنا اخطبت الهويس موقت لأن دفعت لي مصاري كله تكرمال اشتري بيت افتح مصلحة نتجوز وصير عنا ولاد. زهرة أنا بحبك من زمان، كنت حبك بس ما كنتش استرجي لك إياها. هلا ناطرك هاو بموع حراس طلعة الفخر، تعال عندي أنا ناطرك وما كنت لأني بحبك بحبك بحبك.
3: كات كات
4: كات
3: خوت عندي خوتة، شو عملت يا مجنونة؟
1: تعرف شو موريس؟ ضبضي بكلكيشك وفرقنا بريحة طيبة.
3: نعم؟
1: سمعت شو عم بقلك؟ ما بدي اشتغل أنا وياك.
3: عم تمزح يا أكيد.
1: موريس فلا بالمشي بقلك العسكر.
0: كن من هون عطريس قبل ما فيش غلي فيك.
3: يا دي عن البطولة اللي عطيتك إياها.
0: حل عني.
3: زلفة مشي.
4: أنا بقي هون استاذ.
3: زلفة؟
4: ما بقى لي شغل معك استاذ، أنا قدمت استقالتي. ستنا الله يوفقك بكل شيء. سلامة؟ شو لم تلاقي زهرة؟
3: كلكم ضدين.
0: لا برا وخد معك الراديو.
3: لولو عبالك تغني؟
4: يا ريت.
3: امشي
0: تفقيس برودكشن.
1: حياتي خلينا نكفي حياتنا سوا.
0: ايه لا تعرفش الاتفاقية لا تلاوفكش، انا ناطر زهرة.
1: بركة ما رجعي.
0: بدي انطرها يومين بكملوا الا ما تجي.
1: بركة تجوزت مثلا.
0: لا مش معقول تكون جوزت.
1: ما بتعرف، خليك معي وما بتكون الا مبسوط.
0: معقول جوزت؟
1: بودك منعيش مرتاحين وبترك كل شيء، شفني كيف اردفت مع علي، مستعد اتخلى عن كل معارفي كرمالك الا الفن، الفن بدمي.
0: معقول جوزت؟
1: شو؟
0: بدي انطرها جمعة بكملهم.
1: بركة ما اجيت.
2: زيحو
1: شو
2: في؟ زلفة هيدا رح تخلف.
4: يا خيب ورا خلي
1: نخدوها المستشفى.
2: ايه شو فكرك عم نقصدرها؟ ما يخدينا بابا نص الموقع عم مستشفى الحدود.
4: يا خيب ورا خلي.
1: طيب جرسوها
2: مش عم تقبل.
4: قالولي اذا بدمع شمال جيب صبي.
1: بالعكس يا زكية عشمال بنت.
4: اكيد
2: اكيد.
4: يا خيب ورا خلي.
5: عريف سلامي، ان كنت مثال ادمية بالعسكر كنت مثال النشاط والحيوية والخدمة اللامتناهي. نحن منفتخر فيك وراح نضل نذكرك بالخير. نتمنى لك التوفيق بحياتك المدنية. نتمنى انك تكون اخذت قرارك بإرادة ثابتة وعزيمة مؤكدة.
0: سيدنا اذا بتشي لقلي انا مش حابب اترك العسكر. انا بي كان بالعسكر وجدي وانا. انا فت لهو مش بس نعيش، تخلي غيري يعيش. لاني وعدت لرفيق انه ياخد بطاره. في راح بالاحداث سيدنا. كان عني قاتل مع حدا ضد حدا. فت لها وتوفر على الناس فرق احبابهم واصحابهم واخدم وطني بادمي. سيدنا انا مسلوخ صالح من هون، بس 7 ايام زهره ما اجت ومش هيئتها رح تجي. التصبي روح جرب غير مطرح برك قدرت تتاقلم مع العز. بس بعز علي كثير سيدنا اترك هالموقع الحبايت. سايف بخاطرك يا فيلفوس. رافق الله يرفعك بولاد الحلال. جابر الله يجبر بخاطرك. رزق الله يرزقك. عطاء الله يعطيك. توفيق الله يوافقك. بدري ان شاء الله صوتك يروح ويرجع بسلامه. معي وفي راس طور ما شفت مني، وان شاء الله قريبا جدا تصير اسم عمسامة.
2: نبقى منشوفك سلامه.
0: بحال اجت زهره يوما ما قالوا لها بعدني نطر.
5: خلص زهره لو ما تجي كانت اجت، هي تجوزت او ارتبطت بحدا.
1: خلوه ما بنمشي الشفار ناطرنا.
0: نمشي شوف وشكم بخير يا شباب.
6: الله معك سلامه.
0: في دلالة
6: في دلالة.
5: الله معك ونشوف وشك بخير. حابب تقول شي بعد؟
0: في كلمة علمني إياها جدي، حابب إهدي رفيقي ورفقتي بالمناسبة إذا بتسمح.
5: عريف سلامي هلأ مش وقتها.
0: بالعكس سيدنا هلأ وقتها. اسمعني يا رفيقي الشهيد يلي تركتنا بكير، نفس الغلطة عم نعيد واللي صار رجع يصير. رجعنا نمشي نفس الدرب وعم نفتش عم شي، كأنه كل سنين الحرب ما تعلمنا منها شي. وثلاثين سنة من الزل بيظهر ما بتكفينا. رجع الحقد فينا حل ورجعوا يلعبوا فينا. والشباب بعدها بتفل وعم نسمع صوت الأنابل. ورجع الكل يسب الكل وانخلط الحابل بالنابل. ومشيت لغة التجريح والبلد ما شف يجراح. أولك رح تخدنا الريح ما بيكفوا اللي راحوا. سبق وشربنا من الكاس وبكينا على المقابر. ما اشتقنا على خطوط التماس ولا اشتقنا على المعابر. قلوا نحش يضحكوا على الناس اللي بيحكوا على المنابر. يا ريت فيك تزورن يوم مش عم يسمعوا مني. فيقن انت من النوم ببلد مثل الجنة. قلن يا بشر اوعى ترجعوا لهيك الايام. صار لازم بقى نوعى ببلد بيلبق له السلام. ما حدا منا سئلان وعى وطن وخايف. كل واحد فاتح دكان ليتاجر بالطوايف. يا عالم كل الاديان تدعي لنكون محبين. ونحنا منكره الانسان ومنحط الحج بالدين. قلوبنا صارت من حديد وما تعلمنا من الماضي. خايف يا رفيق الشهيد تكون رحت على الفاضي.

0: بنتك صارت صبية، صار عمره فوق العشرين، وعم تسأل وينه بي وبي استشهد كرمال مين. قلت لها بيك بدم ودفع حق الحرية، القضية كانت هم واستشهد للقضية. قالت أي حرية وشو بدي بالقضية، بارح بحفلة خراجته وما كان بالحفلة بي. قل له نيوعوا من جديد وما يرجعوا للماضي، حتى يرفيق الشهيد ما تكون رحت على الفاضي. ليش ضحكيت الأطفال عنا الخوف بيخطفها، بلدي يا أحلى ورد الكل بده يقطفها. يا وطني وشو عبالي، ارفع اسمك بالعالي
1: بالعالي العالي العالي العالي العالي العالي.

0: خرفاش يا هويجس، روحي وحدك انا باقي هون.
1: سلام الشاطر،
0: هيدا مطرحي مش معك، ما توخزينيش، مش قادر روح مطرح ما اخذتيني. خدي مصريتك دفعتي لي هني واستري ما شفتي مني.
1: سلومه ما بدك تجي معي؟
0: لا خليني وفي الزهرة، خليني اعيش عامل لقيا لو ما اجتش.
1: سلام شو عم تحكي؟
0: مثل ما سمعتي.
1: يعني ما بقى في مجال؟
0: لا، مين الذكر هون؟
1: طب واذا قلت لك انه زهرة اجيت؟
0: انت تحكي لي يا حسرة وانا
1: لك هون واقفة حدك.
0: كيف بدها تكون حدي وهي
1: جاري العزيز ظهر الباشا حي الدرج بناية محرز اوضه بالطابق الثاني، والصورة اللي نسيتها على الكومودينا تحت الشباك حي معك
2: زهرة.
1: تبقى تنودر علي انا وبالتنورة الحمراء واقفة على البلكون ناطرة عادل، وكل ما انزل من البيت تقصد تلاقيني لا تحكيني
2: زهرة.
1: تنطرني على زيتونة بوعيسى لتشوفني انا وراجعة
0: زهرة. بتنزل وسلمى
1: اخوتي سالم وشادي
0: وسمية وعادل
1: ليلى وعادل
0: وزهية وعبلة
1: يوسف وامير
0: وسمير وسميرة
1: والى اخره. لك في امك طنط ارحم
0: يعني انت زهرة
1: وعم محرز وطنط لمية وجارتنا نهر.
0: بس مش هيك انت، هيدا مش تمك
1: سيليكون،
0: هودي مش خدودك، هودي مش عيونك،
1: هيدا
0: مش منخارك.
1: اربع عمليات وربع.
0: لك هيدي مش انت.
1: اول ما طلعت الضيعة قررت اتغير وريح اهلي من الفقر، اشتغلت كتير، عملت عمليات كتير وسحبت اكبر شخصيات البلد واحترفت الفن. صرت بالاخر بدل ما يهدوني ساعة ذهب يهدوني فيديو كليب.
0: كل هاو بثلاث سنين؟
1: سنة ونص. سلامة، انا اول ما شفتك دغري عرفتك، بس ما حبيتش اقول لك احسن ما تفضحني. بس لما شفتك قديشك مغروم فيي قررت اكون معك. اشتقت لحدا يحب زهرة مش هواجيز.
0: بس تغيرت كتير يا زهرة، معرفتك
1: ما بهم. يلا خلينا نكفي حياتنا سوا. مشي معي. مشي شو بيك؟
0: لا عمي لا، روحي وحدك.
1: سلامي، هيدي انا زهرة مش مصدقني. فرجيك تذكرتي.
0: بعرف، بس مش انت زهرة اللي انا ناطر. انا ناطر هديك الزهرة بنت ضايعتي. تغيرت كتير وصرت غير وحدي. روحي يا هواجس خليكي رايحة، يمكن قدر يضل كل حياتي فتش على زهرة اللي انا بحبها ورح ضل ناطر.
1: سلامي.
0: الله معك يا هواجس.
3: زينا زلفوا بهتي من الليل ولا الشباب حجام التوم.
4: الله يعيشهم. توم شو؟
3: توم بنات سيدنا. تفضل يا شباب. شو بقى بعد غوم مش رايح؟ حرام،
5: هيدا عمل غير صائب.
6: معقول استن انت واحد غشيم بلا فيوز؟
7: ما بتعرف مصلحتك،
6: ما بتفهم بلا راس.
0: اشقلت على هون انت اشقلت،
6: ما بتفهم بلا راس.
0: شباب نطق بدري.
3: عسكر كل واحد على مركزه.
4: عريف سلامي، لاخر مره بنسالك شو قررت، باقي ولا فالي؟
0: باقي سيدنا.
3: فازن فوتش لي جليات
0: جليتون.

بك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح قالت فيروز كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت

0: انا بقله ولا ما بقله؟
1: قولي له قولي له.
0: هو عم بيزعلني لله وبحكي ولا بسكت له؟ يي عم بي

بيرخي ولا بشد اللوه وعم بيزعلني للوه انا بقسى ولا بحن اللوه وعم بيزعلني للوه برقي ولا بكتب اللوه.

0: مبروك كوكبة، عم نسمعكم من لافال كندا، معكم باسكال.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة، سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم، فيكتشفوا فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، المعمودية. ثمرة هذا السر، البنوة للآب. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما اعتمد يسوع على يد يوحنا في نهر الأردن. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا.
2: آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، عرس قانا الجليل. ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أظهر ابنك يسوع مجده في عرس قانا الجليل، فحول لطلبك الماء إلى خمر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
2: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثالث، إعلان مجيء ملكوت الله. ثمرة هذا السر الطوق إلى الملكوت. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أعلن يسوع مجيء ملكوت الله ودعا الجميع إلى التوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
2: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا.

0: هنا راديو كوكبة.
1: بيض عليك لما تلألأت صورة الآب على وجه يسوع ابنك في تجليه على الجبل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
1: السر الخامس، العشاء السري. ثمرة هذا السر المشاركة في الذبيحة الإلهية. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما قدم ابنك يسوع ذاته طعاما لنا في العشاء السري. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء

0: كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السلام عليك يا سلطان، يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح، آمين.

جاءت معذبتي في ذيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرتي، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى منها.

حياكنا الشلحات الحلوة وسالم كان يحب زرق كلن أخدوا لبسوا دفيوا هالشلحة وحدة رح تبقى.

صارت الساعة 9 صبح بكوكب صباح الخير. نتمنى لكم نهار حلو ومنتمنى تضلوا دايما معنا على السمع لحتى نتابع نحن وياكم كل شي عم بيصير هاليوم، حتى نتابع نحن وياكم الأجواء الحلوة وببعض الأحيان الأخبار يلي عم تنعكس علينا بحياتنا اليومية.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

اللي بيقول لك سرك ببير اياك تأمن له كتير. هيدا البير معبى مي وبيوزع عبيوت الحي، احكي لك كلمة وبعد شوي علكي على لسانهم بتصير، ما تصدق سرك ببير. واللي بيقول لك ما تهتم بفديك بروحي وبالدم، مثل انه عندك هم، عمل له اختبار صغير، جرب دق له شي نهار وقل له دخيلك يا جار، مش قادر ادفع ايجار، وشوف الدمي والضمير. ببلش يخلق اعذار وبيبكي لك وبينهار، ولو كانه بيملك مليار، الحالي بيقول لك تعتير وبيقول لك كون مأكد، لو قادر ما بتردد، وضعي بالشغل معقد وبأي لحظة رح طير. ويلي بيقلك بتمون عهالرقبة وهالعيون، نصدقته أخوت بتكون، والله بعد التفكير لما الحال عليك الضيق، لو كان حدك ميت رفيق، الأغلب بيضل الطريق وبيطيروا مثل عصافير. ولما بتصفى لوحدك آمن بيلي عندك، بقوة عقلك وبزندك وبنعمة الله القدير. بيام التعب والرك غير ضفرك جسمك محك، العقدة ما كانت تنفك، اقطعها وشو ما صار يصير، عيش كبير وموت كبير، وما تصدق سرك ببير. بس هيك.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: Vous êtes à l'écoute de Radio Kaukaba.

الشعر موسيقى والوزن اتزان. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية واليوم مع أميرة الياسمين ريتا الخوان.

كم كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقات شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني

وأكتبك بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني فأقول كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها، وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخونت.

0: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.
1: حاليا على الإنترنت تاكل الأهل بالوطن الأم يجتمعوا معنا.
2: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.
0: انتو برفقة راديو كوكبا

الشعر موسيقى والوزن اتزان. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية واليوم مع أميرة الياسمين ريتا الخواني.

كم كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقات شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك، بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك، وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني، فأقول كم كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول

لك ما لم يقل، أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها، وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخونت.

0: صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

0: تفضل.
1: الله معه حكيمنا.
0: مين؟ السامي افندي. اهلا وسهلا، تفضل تفضل. لحظه واحده بس من فضلك.
1: شو هالدواء اللي عم تعبيه بالاناني
0: سامي افندي؟ شو جاي تسرق المهنه مني؟ هيدا دواء يا سيدي لالتهاب الدينه.
1: صحيح، عظيم عظيم جدا. ومن شو مركب هالدواء؟
0: والله الحقيقه الصعب يحدد لك الانواع. على كل حال هو تعرف انه كل الادويه اللي عندي من جميع انواع الاعشاب.
1: قول. طبعا الاعشاب مصدر كل الادويه. وشو هلا عم تغليه هون بالطنجره؟
0: اه بشكرك كثير يا سامي افندي، صار لازم نطفي النار. هذا يا سيدي دواء جديد عم بخترعه للقرحة، ان شاء الله ينجح معي. اتفضل اتفضل سامي افندي. يا ميت اهلا وسهلا، يا ميت اهلا وسهلا. اتفضل شريف. انا اقول جي دورة تفتيشية مثل العادة.
1: للحقيقة تعرف هالايام صار في احتجاجات كتير عليك من قبل المختصين.
0: من زمان كتار اللي احتجوا لكن ما طلع بايدهم شيء. انا بدي اعرف بس هالاحتجاجات المتكرره ليش؟
1: يا سيدي بيكفي اولا انك طبيب غير قانوني، ثانيا ما بيجوز لك تحضر ادويه بدون مراقبه وزاره الصحه.
0: سمع فني جاوبني صراحه، اي طبيب قانوني عم بفيد المرضى قدي؟ بعدين يا اخي انا مش عم بصلخ المرضى، انا عم باخذ منهم مبلغ زهيد زهيد جدا مع الدواء كمان. فبعدين كل انواع الادويه اللي عندي كلها من الاعشاب، قوم شوف اي نوع من العشب مضر.
1: قول انا كمفتش دايما عم بيجي حصتك بتقاريري، وانت بتعرف.
0: وانا كمان سامي افندي مش عم خلي علي.
1: على فكرة المحروس عاطف وين صار؟
0: صحيح ذكرتني، قلوا لحضرة المدير ما بقى يتعذب ويبعت لي مفتشين. آخر السنة، السنة هذه إن شاء الله بيتخرج عاطف وبياخد شهاداته وبيجي بالسلم العيادة محلي.
1: ما شاء الله، السنة هاي بيتخرج طبيب؟
0: ايه نعم ايه نعم. اتفضل. مين؟
2: دخيل يا حبيبي. دخيلك الحقني عيني.
0: اهلا وسهلا.
2: انا عم بجوعك كثير يا حبيبي.
0: تفضلي تفضلي تفضلي. كيف الصحة ست ملحم؟ كيف سيدة ملحم؟ طمنينا عنك.
2: دخيلك هلا شو بدك بابو ملحم وكيفني وكيف ابو ملحم؟ دخيلك شوف لي عيني، شوف لي عيني شو بها. دخيلك رح موت من الوجع.
0: سلامك قلبك، سلامك قلبك من الموت.
2: طلع واطف هلا دخيلك، شوف لي عيني جماعة بالاول وخلص.
0: ورجيني لشوف شو اللي بدك عنا، شو اللي بدك عنا؟ اي اي هذه ولا هذه؟
2: ايه حكيمة. ايه شو فتح دخلكم؟
0: ايه بسيطة بسيطة بسيطة بسيطة. لحظة لحظة عنزلك، لحظة لحظة بس لحظة.
2: عجل حكيمة دخيلك، عجل حكيمة
0: دخيلك دخيلك. طولي بالك شوي، دقيقة دقيقة واحدة بس بروح برجع.
2: كان الوجع بالمرة يا حكي. نضيع تقطع كل شيء في اوجاع ان شاء الله.
0: لحظة.
2: خي يا ربي.
0: ستي ملحمة تدعى لمين هيدا؟ هذا الدواء بتقطري منه كل ساعتين مرة.
2: هيدا؟
0: نعم.
2: وبالليل كمان بقطر كل ساعتين مرة حكي؟
0: لا لا لا ستي ملحمة، بالليل ما في لزوم، بتكون نايمة وعينك بتكون مغمضة.
2: شو مصدق حالك؟ معك حق يا حكي، معك حق. خي خي. طيب قديش بتقمر تدفع يا حكي؟
0: ولو ستي ملحمة كرمال الصداقة اللي بيني وبين السيد أبو ملحم، أنا بعتبركم أنتو إخوان إلي. على كل ما 50 ليرة بس بكفي فحصي ودواء.
2: ولك بتستاهل 1000 ليرة كمان مش 50 ليرة بس. شوف إيه تفضل يا حكيم. هاي 50 ليرة وحب يتمسك بشويربك ولك الله يطول عمرك والله لا يحرمنا من امثالك. كتر خيرك كتر خيرك. يلا خاطرك يا حكيم.
0: مع السلامة ست ملحم.
2: الله يسلمك.
0: مع السلامة. سلمي لي على السيد ابو ملحم.
2: وصل يا حكيم وصل.
0: كيف جيت يا سامي يا افندي؟
1: اما بشرفي بهنيك من كل قلبي. فحص وعلاج وفائده سريعه ب50 ليرة. يا عمي اقل طبيب اختصاصي ما بيرضى بقل من 200 ليرة.
0: شفت. فاذا سجل بتقريرك. سجل سامي افندي.

0: هاي اجيت. شو يا ملحي طنينا؟
1: لا الحمد لله، الله يبارك بدقيقته هالحكي. الله يطول بعمره. يا عيني يا عيني يا ابو ملحي، من اول قطره زين الوجع بالراية.
0: شي عظيم
1: يا رب يا كابتن خالد.
0: شفتي قديش قلت لي انت تروح تشوف الحكيم حسك عيني.
1: ولك الله يقطع الوجع ان شاء الله، هو الوجع بينطال. ليش انا عارفه هاي؟ انت رب لبخ لك ملبخه ماي خبايزه بغلين على النار وفك الله بزور الوجع.
0: بس طولتي، شو التخمين كان عنده زبونات كتير؟
1: لا لا ما كانش في عنده حاجه، بس انا وريجع على البيت ميلت لعنده خياطه وانتهيت عند شوي. خي دخلكم. خي خي
0: نقدر نعرف تخزينيش يعني شو كلفت الزياره للحكيم؟ يعني مش حاب اسال على المصروف، كل المصاري على حسابك انت.
1: تسلم تسلم. بعرف ولا تصور يا ابو ملحي، تصور شو هو صاحب وجدين وضمير هالحكي.
0: عظيم.
1: فحص العين مع الدواء 50 ليرة.
0: لا 50 ليرة بس؟
1: ايه وحياتك على الغيري 50 ليرة بس. شايف قديش ابن حليل هالحكي؟
0: يا عمي من هو الطبيب الانسان هذا؟
1: دكتور زعفران. دكتور زعفران ما غيره.
0: زعفران؟ وين في عندنا حكيم اسمه زعفران؟ كمل.
1: اسم الله حولك وحولك، شو صاير غريب عن هالبلد بيظهر؟ بطل تعرفوا للدكتور زعفران؟
0: اوكي عمي بعرف واحد اسمه زعفران، بيوصف وصفات عربيه، بروح يجمع اعشاب من البريه وبيجي بيغليه وندم.
1: ولك ايه يا عمر دينك هيدا ايه ولا وش عم حزرك حزايره انا؟
0: ايه واضرب من حزايره كمان. كمل حمى لقيتيش غيره تروح لعنده هالمحتال الدجال هذا؟
1: كيف كيف كيف، وان شاء الله بيكون مجرم ومحتال وقاطع السيردي كمان. بكفي من اول زياره شفالي عيني.
0: شو
1: ليه صارت الساعه دخله؟
0: مش ليه بالساعه يعني حوالي الساعه 10:30.
1: 10:30 تعطيني انا مضيع عن الوقت ربع ساعه. خد الله يرضى عليك، اضطر لي شوي بعيني بتعمل معروف.
0: كيف؟ على حساب صحت بالمرة عيني كمان.
1: يا لطيف يا لطيف، شو بتحب تسأل؟ ما وصاني الحكيم حتى ابقى اضطر لها كل ساعتين مرة.
0: اوكي ملحن بخاف انه
1: بتخاف شو؟ هيك دخلك هيك، باش بدي تقصر لي ولا بدي اربح حجبي الحليم وكتر خيرك، انا بقطر لك عيني.
0: هذا اللي ناقص، نوقع تحت ايدي واحد دجال محتال هيك، وهلا طب من نقل بالزعرور.

0: شو عاطف افندي؟ انت بدنا نصير نعيطك حكيم. ايه انت
1: تنالي شهادتي باخر هالسنه على الرد.
0: اوه بتصير شاطر مثل ابوك؟
1: ايه يمكن صير مثله واحسن كمان.
0: كيف؟ لا لا لا لا ما ما ما ما بظن بصير احسن. ما بظن.
1: كيف عرفت يا بلاش؟ حكمت عنده شي مره؟
0: ايه دايما بتحكم عنده. مثلا هلا وصف لي دواء اسحبك كير على شغلي. ما انا بنام هون فوق بالعرزين وما في حدا يصحيني.
1: شو هو هالدواء اللي وصف لك اياه؟ بقدر شوفه؟
0: ايه معلوم. هذا الدواء عاطف افندي.
1: كيف بتاخذ منه هالدواء يا بلاش؟
0: في يوم عبك الساعه 7 مع الاكبر.
1: طيب وانت امتين بتقوم على شغلك؟
0: كمان الساعه 7.
1: فاذا طالما بتقوم الساعه 7 لشو اللزوم للدواء طيب؟
0: الله يسامحك عادل افندي، ما الحالة عم بصحى؟ ما الحالة؟ ابوك وصف لي دواء ثاني، تقوم اخذ الدواء.
1: كيف؟ شو هو هالدواء الثاني؟
0: وصف لي منبه كبير، مربوط دايما على الساعة 7. ليه؟ ها؟ سيد؟ سامع ما أحلى صوته؟ إيه؟
2: ماما وين بابا؟
3: يا حبيبتي شو بيك جيت تقبرني؟
2: تعي تقول لك شوي تعي.
3: خير ان شاء الله. شو بيك شغلت البيت؟
2: بترجيك يا ماما تساعديني على البابا حتى يسكر هالوكر اللي مسميه عيادي.
3: لا يا ابني دخيلك عيفني من لسانه فوت احكي منك. لا
2: انت بتخافي تحكيمه هيك؟ انا راح احكي وانا لابد ما سكر هالوكر ولابد ما سكرها هالعياد المزيف.
3: ولك يا حصرت عليك وعلى امك، انت بتقدر تسكرها؟ لا تقبرني وزارة بإمها وأبوها نقابة أطباء نقابة صياد اللي ما قدر سكروها. إنت بدك تسكر لي إياها؟
2: بس هيدا بسموه ابتزاز. ما بيجوز هيك يا ماما، احتيال على الناس، استغلال طيبة قلوبهم.
3: بس يا تقبرني مثل اللي سمعت منه إنه بكرة بإذن الله بس تاخذ شهادتك بده يسلمك لعيادي إلك أنت.
2: قال لي كمان هالشي هيدا، بس أنت بتعرف إنه أنا بعدلي سنتين ثلاثة تخصص بالخارج ولابد آخر شي من إنه يغلقها العيادي حتى ارتاح انا وكون شغلي مرتب ونظيف.
3: ايه فوت تقبرني يا حوه بالعياده جوا، فوت احكي انت وياه. بس ليك يا ابني على رواق وطول بالك عليه، بتعرف هو سيطلع خلقه يا رب تنجينا.
2: بس
3: اتركني بحالي الي.
4: فهمت شو قلت لك؟ اتليت معالق تبع الشوربه كبار من هالدواء كل يوم. طيب يا حكيم ما بيسأل لأكل شوربة؟ لك لا ما بقصد ثلاث معالق كبيرة اللي بتاكل فيهم شوربة، يعني ثلاث معالق كبار كل يوم من هالدواء.
5: ليش عم تعيط؟ ولا فهمت عليك ثلاث معالق كبار من هالدواء.
4: عمرك طويل خير ارتاح وريحنا. ثلاث معالق كبار من هالدواء
5: يا حكيم. قبل الشوربة يما بعد الشوربة بدي اخذ الدواء.
4: الله يجيبك يا طولة الروح، الله يجيبك يا طولة الروح. يا خي مش مفرقة معي بعد الشوربة قبل الشوربة، المهم تاخد ثلاث معالق كبيرة من هالدواء كل يوم.
5: يا حكيم بيسوى اي شوربة اللي كان؟
4: طلعت على الشوربة اخونا. يا خي اي شوربة اللي كان بيسوى؟ معلش المهم تاخذ ثلاث معالق كبيره وبس يخلص ارجع لي.
5: شو بدي اقول لك يا حكيم؟
4: لك لا اعطيك غيره.
5: ليش هيدا الدواء ما بيسوى يا حكيم؟
4: لك كيف ما بيسوى؟ ليش اعطيك لك انت تشرب منه؟
5: طيب ليش عم تعيط يا حكيم؟ نشرب منه.
4: هلا اسمح لك 50 ليرة وخلصني منك بقى.
5: ليرة؟
4: شو عم بيحتجل هون انا؟ 50 ليرة.
5: طيب
4: شو هيدا يا؟
5: هاي 50 ليرة.
4: مع السلامة.
5: بس تاني مرة يا حكيم ما تغلطش باسمي وتعيدني سلامة. اسمي سلوم بخاطرة.
4: سلوم
5: سلوم
4: سلوم سين لام واو ميم سلوم.
0: شي بيضايق يا شي بيطلع فلت.
2: هلا يا بابا بهالاعشاب هاي
4: بس ولا كلمه. انت سامع حديثك انت وامك جوا كلمه كلمه. الله ستر انه المريض اللي عندي اطرش ما بيسمع، والا كنت شوعت سمعتي وفضحت.
2: عم تقول يا بابا كنت فضحتني؟ يعني انت خايف من الفضيحه؟
4: وتكون فضيحه، ما في شي بيعوض عن شي. دخلك هالبنيه اللي من 10 طوابق مش من هالاعشاب اللي عم نغليها؟ ايه حضرتك تخرجت دكتور من اكبر جامعات ومعك اكبر الشهادات، مش من ورا الاعشاب اللي عم نغليها؟ اربع خمس شعف ارض وكرمان عنب وتين، ايه مش من الاعشاب اللي عم نغليها؟ اربع سيارات واقفين تحت، مش من الاعشاب اللي عم نغليها؟ روح روح من وجهي وحاجة تفلتت علي بقى.
2: بس يا بابا لازم تفسح لي مجال من شان ثبت اسمي كطبيب قانوني وعزز مركزي.
4: يا حبيبي ليش انا واقف الدرب اسمك وتعزيز مركزك؟
2: طبعا بكره بس بلش بالشغل بدهم يقولوا عقد ما اخذ شهادات خليفه بيه بالطب والعلاج، وشو بده يطلع منه؟
4: لك يكون لك تكون لك الشرف تكون خليفه بيك كمان.
2: يا بابا إلي الشرف 100 مرة أكون خليفتك، وأنا ما بنسى فضلك علي، بس أنت بتعرف.
4: اسكت، لك اسكت اسكت، جاني زبونات، خلي الحديث بعدين نبحث بالموضوع. تفضل.
6: الله معك يا حكيم.
4: أهلا وسهلا بالست منى.
6: خلص الدواء من امبارح وما قدرش أجي آخذ غيره بقى.
4: الله يسامحك، الله يسامحك يا ست منى.
6: يا رب.
4: ما قلت لك أنا قبل ما أخلص الدواء فترة عطرتين تيجي لعندي تعطيكي غير. تفضل.
6: للحقيقة يا حكيم رجع الوجع مثل ما كانوا أكثر.
4: هيدي هلا طبعا طبعا ما بترجع الدواء. لأنه ما قدرت لك
6: يا
4: رب. يا حي الأطرة.
6: إيه
4: أطرة
6: وين
4: حطيني؟ أطرة وين حطيني؟
6: الأوجاع
4: كلها يا حي. داخل ست من الحين؟
6: إيه.
4: أي عين في لي هيدي؟
6: إيه. أي عين بعد ما لقيت عين كم مرة بصير جاي لعندك يا حكيم؟ عين يمين ما تأخذني الله خليك قد ما في وجع.
4: وأنا كمان ما تأخذيني من ما بيجي زبونات لعندي بنسى.
6: بدكم هاي هاي هاي اليمين يمين يمين يمين يمين
4: يا شيفا إن شاء الله.
6: إن شاء الله إن شاء الله الله يسمع منك يا حكيم. الله يسمع منك يا حكيم. خي خي شوف ارتاحي خي حكيم.
4: كيف؟
6: يسلموا ألف دقيقة.
4: لك وديتك كمان. إيه رح تعطيكي قطرة بس انتبهي يا ست الملحي ما عليك تاخريها.
6: لا
4: قبل ما تخلص القطره قطرتين ترجع لعندي.
6: خلاص يا حكيم خلاص بقى شح اتاخر ابدا.
4: تفضل.
6: قديش بتأمر تدفع لها؟
4: 25 ليره بكفي.
6: بكفي تشوف ان شاء الله يكون معي فراطه يا رب. ايه تفضل هاي 25 تكرم عين.
4: شكرا ست الملحي.
6: ايه مش المحروس عاطف؟ كيفك يا طارق؟
2: الله معك ست ملك.
6: الله يحفظك.
2: كيفك؟ كيف العمل
6: ملكم؟ الحمد لله نشكر الله. للحقيقة الله يخليه فوق راسكم هالويلد، يعني بيسوى قبيلي، يعني فعلا ديت وديت البركة.
2: الله يبارك فيك ست ملحم كلك زور.
6: وقادر ربي وإلهي إنك تطلع شاطر وقدير مثل بيك. وهلأ بخطر.
2: الله معك.
4: مع السلامة استمر.
6: الله يسلمك.
2: سلمي لي
4: على السيدة أم ملحم.
6: وصي وصي.
4: الله معك. مع السلامة.
6: الله يسلمك.
4: مع السلامة مع السلامة. شفت وين حلق بيك يا خليفة بيك؟
2: فيك تقلي شو هو هالدواء اللي أعطيته إياه واللي أخذت حقه 25 ليرة؟
4: لو وجيتك إياه مش رح تعرف لا شو نوعه ولا حتى كمان من شو مركب.
2: أكيد مثل الدواء اللي وصفته لدرويش. وصفت له دواء حتى يفيق بكير على شغله، ورجعت وصفت له منبه حتى يقوم بكير ياخذ الدواء.
4: جاهل

0: شو نواف وين قهوة؟
1: معلش يا ابو ملحي، امول القهوه لحيلك اليوم، كان خلص الدواء وبدي روح جيب رايه، وبيسواش اتاخر. هيك وصلني الحكي.
0: هلا هيك بدنا نقضيها يا ملحي، كل ساعتين قطره. ولك اسمع مني وروح وشوفي لك شي حكيم قانوني يريحك من الاوجاع.
2: نعم نعم.
3: ليش الحكيم القانوني بيفهم اكثر منه انت التاني؟ هاي قبل شوي قطر طلي وراح الوجع ما كانه في شي،
0: وبعد ساعتين بيصير كانه في شي. وركوت يا ابو ملحي مقطر لي.
3: طمن بالك بقى، شرح كالفك حبيبي حتى تقطر لي. عيب الشوم، بس قول من الاول انك عم تستثقل ومتضايق لاني عم كلفك تقطر لي.
0: ولك يا عمي والله مش متضايق مني، بس
3: بلا بلا متضايق. بسيطة، الله لا يحرجك انك تحتاجني او تربح جميلتي بهيك مساعدة. شو بدي اقول لك، خذ اصرف لي هالمئة ليرة، ما صلح الحكيم ما معوش فراطة هوني.
0: ليش قديش حقك الدواء؟
3: الله لا يكسر حالي، 25 ليرة.
0: خذي يا عم خذي، بلا ما تصرف ال 100 ليرة، هاي 25. اوف شرف.
3: يسلموا دقيتك، الله يبحبحهم بين ايديك يا رب. ولك روق، اضحك، فرفش، يقطع الزعل ان شاء الله، بيسوالكش الزعل. ليك الزعل بيرفع الضغط وبيقلل الهيبة يا ابو ملحي.
0: ولك يرتفع ضغطي وتقل هيبتي، ولا نخلي واحد مثل هذا يضحك علينا.

0: نو يا درويش يا درويش درويش هذا مأكل بعضه زي مين بدي يعملنا فنجان قهوة يا مولاي؟ شو هذا؟ تليفون؟
1: لا مش تليفون. هذا منبه بالعرزال عند درويش فوق.
0: اهلا
2: اهلا. اح يا دكتور زعفران. ما في منك والله. ما في منه. يا اهلا اهلا. صباح الخير.
0: صباح الخير.
2: اهلا ما هيك؟
0: اذا بتعمل معروف.
2: ايه هذا.
0: انا مبسوط منك كثير. عم تستعمل منبه لحتى تقوم على شغلك بكير.
2: لا لا ما المنبه عم بوعيني بكير على شغلي. الدكتور زعفران وصلت لي دواء ثاني تقوم اخذ الدواء هذا.
0: هذا دواء شفتك عم تاخذ منه.
2: ايه.
0: طيب ولشو المنبه لك؟
2: لو كيف لشو المنبه؟ تقوم اخذ الدواء.
0: انا قول زعفران وصف لك المنبه كمان.
2: مين فكرك لك ايه؟ لا في غيره دكتور بهالبلد بيعرف يشخص المران؟ ما في عالم غيرهم شاطي كثير. ايه مثل العاده قهوه وسط بهي؟ ما عرف.
0: يا عمي شو هالزعفران هيدا؟ لك رسموتين بشك.
3: يا امي اخ.
4: شو لوين يا حبوبه؟ بدي تغلي لي شويه الاعشاب.
3: ماني فاضي لا لك ولا للاعشاب هلا، رايحه عند الحكيم.
4: عند الحكيم؟ عند اي حكيم؟
3: عند اي حكيم اللي كان، مش فارقه معي، بدي اروح افحص حالي يمكن معي بحصه بالكلوي.
4: بحصه بالكلوي؟ الله من عنده لا يخلي لك ولا كلوي صاغ. منيح اللي انتبهت لك. انا وابنك عاطف هون بالبيت حكمه، وبتروح تنفحصي عند حكيم برا؟ لك كنت جرسين عند الحكمة.
3: ولك يا زلمة الصبي نزل عالجامعة يقدم فحص، وين تشوف بفهمك بفحص الكلاوي؟
4: أنا ولك أنا شو بفهمني بفحص الكلاوي؟ بتعرفي حبوبة خرجك تعملي لي دعاية لشغلة. رجعي على قفيت إن شاء الله رجعي. هلا شوفي هلا بعطيك دواء. إذا كان معك كاميون بحث وكاميونين رمل بنزل لك إياه.
3: لا حبيبي الله يرضى عليك، لا نحلك ولا يعقصني، هديك المرة عطيتني دواء ضد السعلة قلبت معي شاقص تصيح مثل الديك.
4: ارجع عادي، عادي، عادي تقعد مكسرة إن شاء الله.
3: جيب لنا بقى الحشيش بلش تصير.
4: نايم حكمة بالبيت ورايحة، رايحة عند حكيم خارجي.
3: طيب لك يا زلمة، شو هو الدواء اللي بدك تعطيني إياه؟ بحب أعرف من أي عشبة مركب.
4: مركب نقرون الشياطين وشفتير السعدين. حبوبة لا شو بدك تعرفي من شو مركب؟ بدك تتعلم سر المهنة؟ رايح عند الحكيم الدواء بالبيت وبدأ تروح عند الحكيم تشتري دواء. الحقيني على هيدا لالك الحقيني.
3: يا ربي لخيرك على الرجال على القلق.

0: هنا راديو كوكبة.
1: نزل وبيتعبرد لها
2: نام نام.
1: ايه
2: ولك يا حبوبة بشك انه يكون معك الزيدي.
1: ايه يا ربي دخل ولك الزيدي ها مش ها.
2: لا الزيدي بلسانك
1: يا ربي.
2: هالزي خدي سكي فوتي تسطح جوا خدي مع لهلا ومع العشية وشوفي كيف بتصيري.
1: طيب يا سيدي مع الأعبكرة ومع العشية. اخ
2: تفضل ولك يا خي قلنا لك تفضل. طيب ما تتفضل خليك برا. تفضل تفضل وخلصني وتخلينيش اطلع خليها. لك عم صرفني منك من طير دمك بقى شي. طا انت تفضل
3: شو قصتك يا خيي؟ شو قصتك؟ صار لي ساعة بدق وبرتاح بدق وبرتاح ما في حدا بيرد علي.
2: انا صار لي ساعتين بقول لك تفضل تفضل تفضل حضرتك ما كنت تتفضل.
3: لا تفضل ما قلت ليش تفضل.
2: طيب عدم المؤاخذة شو بدك؟ شو بدك؟
3: انا بدي شيء بس ما يل صوبك قلت تدردش لي شوية أنا وياك.
2: الله يعطيك عافية هلو كتير تدردش أنا وياك. بيبح الواحد وبيقطع له نفسه جاي دردش. دخلك خبرني بعدك عم تاخد منه الدواء.
3: الهواء منيح الهواء كتير تعس هواء هواء منيح.
2: الدواء الدواء بعدك عم تاخد منه؟
3: ايه الدواء كل يوم مرتين قبل الشوربة وبعد الشوربة.
2: رجعنا للشوربة. ليك سمعك بعده تقيل؟
3: نعم
2: سمعك سمعك بعده تقيل؟
3: لا الحمد لله احسن كتير من الاول. بالقليل صرت بسمع حضرتك عم توشوشنا وسامعك عم تحكيني وشوشه.
2: وشوشه صار لازم نغير لك الدواء. صار لازم نغير لك الدواء.
3: ايه بس الله يخليك وصف لي اكل غير الشوربه زهقت نفسي من الشوربه.
2: انت تدفع 50
3: بكره شوربه والظهر شوربه وعشيه شوربه وبين الشوربه والشوربه بدي اخذ معلقه الدواء وبين الدواء والدواء بدي اخذ شوربه.
2: ما هو بس تدفع 50 شوف ملا شوربه هالمره بدي طعمك اياها.
3: نعم
2: بدي حضر لك الدواء.
3: ايه الله يرضى عليك ويخلي بيك ويطولنا عمرك يا حكيم.

0: يا اهلا وسهلا فيك. ان شاء الله يخليك بعافيتك وصحتك وتكون ابرك مني يا رب.
1: الله يحفظك عمي ابو ملحم. امو المعروف جيب لي هالدواء تشوف.
0: ايه لحظه مكراح بتجنني هالمره. قديش قلت لها تروح لعند حكيم اقتصاد ما كانش عندي بدك.
1: اخ وكمان ما لقي دق الا بقرايبنا واصحابنا بيت ابو ملحم.
0: هاي القطر فقط حقا وصل لي كرت عزيمي على حفلة توزيع الشهادات.
1: ولو عم أبو ملحم إذا ما بدي أعزمكم أنتم مين بدي أعزم؟
0: الله يخليك.
1: أكيد هيدي هي القطرة عم أبو ملحم.
0: إيه هيها يعني وهاي القطارة معك أنا. ليش في شيء؟
1: مش معقول.
0: شو يا حكيم شو وحياتك تقل لي من شو مركب هالدواء؟ حلفتك بالله تقل لي من شو مركب هالدواء هالقطرة هيك؟
1: الهيئة مركبة من ماء الورد وزيت الزيتون.
0: ما ورد وزيت زيتون؟
1: هيك الهيئة. على كل رح أخذها معي على الجامعة مشان حللها بمختبر الجامعة وتأكد.
0: ايه المروي يا حكيم الله يرضى عليك. الله وكيلك صار لي 3 أشهر كل ساعتين خطر. وإذا شي مرة فأخرنا 5 دقائق عن قطرة خدلك على أنين وعنين وأخ يا عيني ودخيلكم عين.
1: ليش وجع العين بينطق عم أبو
0: لا والله.
1: على كل أنت أحكي لك الحقيقة أنا ما هممني أمر الوالد بقدر ما هممني إني يكون طبيب شريف وآدمي وقانوني وأقسم اليمين

0: على الاخلاص وعلى النزاهه وعلى الخدمه الانسانيه.
1: بعرف يا حكيم. بقى هلا لكل يا اجت ام الحمد روان كانت
0: صحيح جاي كمان وايد على عين.
2: اخ
1: يا بنتي اخ علمني
2: ابويا
1: خذيب الاذن تضربي
2: يا ام الحين
1: حاضر لي شويه طعم هاي خطره معك حادث حادث. هلا الدكتور عاطف
0: كيفك يا الله يسلمك يا ام الحين. اخ سلامة قلبك.
2: شو بدي اقول لك يا حكيم شو بدي اقول لك وجع كثير شي بتصوروش العقل ما تقول الا ابر وعم تشكك
0: بعيني. سلامة عينك ست مرحبا. انت ما بتستاهلي لتكوني بعافيتك وصحتك.
2: تسلم تسلم يا حكيم.
0: بس قبل ما اطر لك تسمحي لي افحص عينك شوي.
2: ايه كيف بسمح لك كون ممنوعتك كمان.
1: ايه الله يرضى عليك يا حكيم حصلي.
2: هاي
0: معلش. عجيبة
1: شو في شيء عجيب
0: عندك ملقط شعر عم يا ابو ملحم؟
1: ملقط شعر؟
2: ايه ابو ملحم في انا عندي ملقط على الكومودينة جنب تختي جوا.
1: ايه يلا
2: شو لقيت فيها شيء عيني تخويك يا حكيم؟
0: بسيطة بسيطة شوكي صغيري غارزة بالجفت.
2: ايه يا ربي انا شوكي
1: فصل يا حكيم هاي كمان طهرته بسبيس.
0: خير ما عملت عم ابو ملحم. ست الملحم بدي منك شوي اعصاب بس اذا بتريد. خلصنا خلصنا ابعتها شايف قديش هي صغيره عم ابو ملحم.
1: شو هي هيك
0: شوكه صغيره كانت غارزه بالجفن.
1: شوكي
2: راح الوجع يا ابو ملحم راح الوجع يا حبيبي.
1: يا لطيف
2: يا عيني ما عادش في شيء لا وجع ولا شيء ابدا غير مكان لمن يقطر لي.
1: شفتيك والحمد لله والف حمد لله عسلي. شفتي قديش قلت اللي تروحي لعند الدكتور قديش.
2: سلم دقيتك يا حكيم سلم دقيتك سلم الف دقيتك. شو قامتك بيك ما كانش منتبه لها هالشوكه ضخمه؟
0: اكيد ما كان منتبه لها.
1: ايه ولو طبعا لو كان منتبه لها كان خباها من الاول.
2: بس على كل حال منقدرش ننكر ابدا القطره اللي كان يوصف لي اياها كانت تنفع بسرعه.
1: واقي شو بتنفع كملي كانت مسكن وقت في اكثر من هيك.
0: على كل حال انا اذا بتسمحوا لي اخذ القطره معي بتصور انك انت ما عادش بحاجه لها يعني.
2: طيب انت لشو بدك اياها؟ قول خذها نحن شو بعد بدنا فيها.
1: خلص
0: على كل خاطركم هلا
1: واقف. مش معقول ابدا شو قصدك دخلي كملها؟ صحت عينك على راسك كمان تنسي واجباتك؟
2: لا معك تكرم عينك وعينه ما تقبلوش الا قهوه مغلقه بحب البيت كمان يلا سرعة ما بعمل
1: تفضل
2: تكفيش انه صحت عيني؟
1: تفضل تفضل
0: الحمد لله اصلا
1: ديتك يسلم وديتك يا عمي.
3: اثنين قهوه يا درويش
4: وتكون مغلية منيح على ذوقك. ها
5: ما في عندي لا قهوة ولا شاي.
3: ايه ليه يا درويش
4: شو صار بقى طبق نقدي؟ تفضل.
5: انا اللي بده يضحك علي بعده ما خلق.
3: مين ضحك عليك يا درويش؟
4: يا درويش نحن جماعة منحبك ومنحترمك وانت بتعرف
5: يلي بحبني وبيحترمني لازم يمشي معي للموت.
4: ابشر ونحن معك للموت.
3: معك للموت اللي يهمك درويش.
5: طيب عدو تنعمل قهوة وهلأ نيجي منحكي.
4: هيك بيحكوا
0: ما صرت أخلص ما أخلص
6: بوجع هذا وكبني. ولك الله يسامحه هيدا بيك كان قتل اللي بده والعطانية.
0: بسيطة ماما بسيطة هلأ من عشية بضربك إبرة تاني وبتصحي بإذن الله.
6: طيب يا ابني طبرني اسلم ودييتك الله يرضى عليك وخلي ليك.
0: بس بترجيكي ماما ما تجيب هالسرير قدام حدا كرمالي أنا ومشان مصلحتي.
6: لا يا طبرني اطمن حدا بروح بيفضح حاله بحاله.
0: طيب خليك أنت قاعدة ارتاح شوي أنا فايت جوا لعند بابا.
6: طيب طبرني. اهلا وسهلا.
2: اهلا فيك
6: كيف الحبوب؟ تفضل ست الملحم. اهلا خي ابو ملحم.
1: اهلا كيف
6: صحتك؟ كيفكم يا عمي؟ كيف زارت عدتوا فقتوا علينا؟
2: ولو دايما بالفكر يا أهلا.
7: بس للحقيقة نحن من زمان كان لازم نجي نعملكم زيارة ونتشكر منه لابنك المحروس. الله خليلك إياه.
2: تتشكروا منه عشو يا أختي؟
7: بكفي إنه اكتشف القشي بجفن عيني وشيله.
2: صحيح؟
7: وحياتي.
2: يعني هلأ مش عم تلوجه؟
7: أبداً أبداً الحمد لله.
2: بطلت تاخذي دواء؟
7: بطلت أخذ دواء مع أحلي.
2: نشكر الله نشكر الله.
1: والف نشكر الله كمان. وانا هو مغصر
2: يا حوج هو بالعيادة عند بايو.
1: الله خليلك
8: إياه. خليلك
0: شو بيك عملت هيك يا بابا؟ طلبت مني افحص العينة وهيك صار.
5: ولك مين كلفك تفحص العينة؟ بدي أعرف حكيم عيون أنت.
0: يا بابا أنا مش حكيم عيون، بس على سبيل الخدمة والتعاون.
5: يا عيني على خدماتك وتعاونياتك يا عيني.
0: يا بابا قلبت الجفن هيك لقيت في شوكة صغيرة، جاب لي عمي ابو ملحم ملقط شعره وقمت له اياها.
5: انا اقول ليش هالمره بطلت تيجي تاخذ دواء من عندي؟ ولك يا زلمه شو خاصك تتدخل بمصلحتي؟ ولك انا مش عارف انه في عندها شوكه بعين المراه.
0: شو؟ كيف؟ هلا انت كنت عارف انه في شوكه بعين ابو ملحم؟
5: نعم عارف يا زكي، عارف يا فهلاوي، تعرف باللي راح ان شاء الله. عم نستفيد من 200 300 ليره بالجمعه. حتى بيض وجهك بتروح تشيل الشوكة من عيناه تتعدى على مصلحتي وتقطع لرزي.
0: هلا هيك كانت كل وصفاتك بالماضي؟
5: نعم هيك كانت كل وصفاتي.
0: فاذا اسمح لي لك بخاطرك.
5: مع السلامة. مع السلامة.
1: فوت يا احمد فوتوا. عفوا بس انتم هجموا بتهجموها. عفوا.
5: شوفي
1: اهلو
9: شوفي وينك؟ كيف معلم درويش؟
1: وينك؟ إذا أنت زعفران أنا درويش. هلأ هلأ بدك تفعلي كل اللي قبضتهم مني وإلا بهبت هاي العيادة على راسك. استنوا ما تهجموا.
5: شوف طيب درويش شو عملت لك؟ بس فهمني بس
1: شو عملت لي؟ مثلي عديم الضمير والوجدين طالما المنبه بفيقني بكير. ايه لا شو توصف لي دواء تاني؟ ايه ايه اللي تشوف قول لا شو
5: ولك يا درويش؟ ما هو خفت أنا أن بركة الدواء ما نفعك. انت المنبه بينفعك
1: مزبوط مثل ما قال يا شباب؟
9: لا مش مزبوط.
0: لا منه مزبوط.
1: شفت؟ شفت؟ قالوا لا. يعني انت بلا ضمير بلا وجدان. يلا يا شباب
9: امشي.
5: بامرك يا درويش شو بدك بس صدق فعلك انا بامرك.
1: استنوا ما تهجموا. هلا بدك تعلي حق 16 قنين دواء، كل قنينه ثمنها 25 ليره. شو بيطلعوا؟
9: بيطلعوا هلا ب 400.
0: مزبوط 400.
1: 400 ليره 400 و100 ليره حق منبه. لك طلع باخر نص ساعه كمان. شو صاروا شباب؟
9: 500
1: ليره هلا بدك تدفعهم. والا
5: ولك يا درويش طيب انا المنبه شو لي خصه فيه؟ ليش على ساعتي
1: عم تعطيت كمان يا شباب؟
5: لا لا لا لا لا بعمرك بعمرك تطلب بكل شباب بعمرك يا درويش بعمرك 500 وحبه مسك تفضل
1: درويش. بس المنبه عملت لي انت رشدت فيه
5: تحت امرك.
1: تفضل يا شباب تاخذوا كل واحد 50 بخشيش لكم. وهلا
9: عود معلم درويش.
0: عود معلم درويش.
1: فشل يا شباب.
9: يلا
1: اهلا درويش. اهلا سيد ابو ملحم.
10: مين كونوا الشباب؟
1: هيدول بيكونوا زلمي انا. زلمي انا خي ابو ملحم.
10: زلمك انا. تسمح لي مون عليهم بالخدمه الصغيره؟
1: بامرك كلنا بامرك. شوفوا يا شباب شو بيامر سيد ابو ملحم وحسابي انا كمان.
9: على راسنا سيد ابو ملحم.
10: يا شباب
9: امر
10: تعملوا معروف تثبتوا لي هالشخص على الكرسي.
5: يا شباب
9: شوف ولا كلمه
5: بعملكم
9: عادي. ايدك لورا بس.
5: دا خلص
9: عاد منيح.
5: بعملكم خلص بعملكم.
7: ولك انت يا فاقد الضمير والانسانيه ثلاث اشهر بكملهم الشوكي بعيني والالام والاوجاع عم تمرجع في ليل ونهار وتركني هيك وروحوا اجي وتشريني دواء بظهر الدواء. ولك بعد في ناس بلا ضمير قدك، بعد في ناس بلا احساس قدك، بعد في ناس بلا شفاء ورحمه قدك. ولك شو بعمل فيك؟ شو روح الله يصطفن فيك.
5: بامرك ست ملحم.
7: امري إيه؟
5: انا مستعد ادفع لك كل قرش اخذته منك. بس بترجيكم دخيلكم انا ما تفضحوني بين الناس. انا رجال معتبر كل الناس
7: بتطلب
5: معروف بين الناس.
10: هيك زعفران نحن مش جايين نسترجع منك شيء. اللي اخذته منا بالغش والاحتياط الله يبارك لك فيه.
5: طول عمرك.
10: ايه اذا بتستاهل البركه. بس في معي هالنظرة الشوك الصغيرة
5: يا هي
10: بدي حطها بعينك تتشوف قديش بتقدر تتحمل؟
5: شوف تحط لي بعيني. لا ابو ملحم الله يخليك
10: سبته ومقطع.
5: الله يخليك ابو ملحم. الله يخليك. خلاص يا ابو ملحم.
10: ولك ولك يا زلمي. يا زلمي عارف في شوك بعينه للارض.
11: وينه من الله؟
10: كيف ترك وكيف ربنا مخليك طيب؟ كيف ما هبطت هالبناية كلها عراسك؟ هالبناية هي اللي عمرتها بالغش والإهدار.
5: خلاص وحياتك
10: سبت منيح.
5: وحياتك يا ابو ملحم خلاص من بكرة بسكرها. بسكرها
11: ابو ملحم.
5: بتوب
6: الله يخليكم. شو عم تعملوا بجاوبك؟
5: بتوب بتوب.
11: خفيش يا اختي خفيش. درس صغير وبعتقد بيستاهل.
5: بتوب باش عيدك.
11: لايك يا ابو ملحم اتركوا عفي عنه كرمال ابنه بس.
10: اي والله كرمال ابنه.
11: وانت يا درويش اذا بتريد حمون زلمك وتمشى على القهوه والله يعطيك العافيه.
5: يلا يا شباب مشوا خلصت مهمه. تعالوا
9: اسمحوا لنا.
11: تفضل.
10: قالت لك كرمال ابنك وهو كرمال ابنك.
11: ايه
10: الله يخلي لك اياه ويعوض عنك بالاعمال بالخيرات.

0: صحيح ولو وان كان زايد ضميري في الالمنت، يعني لو كانت الشوكة بعيني قداش كنت بقدر اتحملها. صحيح البنية هيدي لو ما كان ساكن فيها ناس عبرية عندهم خوف بقلوبهم من الله لكن اتهبطت على راسه. نعم
1: مين؟ حبيبي حكيم.
0: مين؟ من شو شو؟
1: بدي اسألك سؤال.
0: سكرنا العيادة.
1: شو بدي اعمل بالشوربة؟
0: سكرنا العيادة.
1: حبيبي
0: حكيم. شوربة انت بدك سكرنا العيادة. سكرنا العيادة. سكرنا العيادة. سامحني يا رب. سامحني يا رب.
2: مش رح خليكم تروحوا قبل ما تشربوا قهوة.
3: طيب ستي طيب.
2: خليتك
3: سلام.
4: صحيح كابو ملحي. وين بكون عقله أوقات الإنسان؟ بصر لي روح اتحكم عند حكيم اختصاصي وبسلم عيني لواحد دجال محتاج.
3: معه مثل مشهور يا ملحي. سلم خبزك للخباز ولو أكل نصه.

كم كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقة شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك، بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك، وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني، فأقول كم كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها، وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخونت.

تتواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

Aman. Aman. Şu rayak bedenle. Aman. Aman. Tuvalet. Hal mahne.

0: شو؟ انت شحاد؟
1: نعم شحاد.
0: وما عاد يعجبك الشغل هون؟
1: هون المناخ أشوب، الناس كسلانين، ما قالهم مروي يمدوا ايديهم عشيابهم بالشمال على البرد، الواحد ايده بجيبته خلقه.
0: يعني جنابك رايح سياحه شحديه؟
1: يا اخي صار في كتير مضاربات هون، بتلاقي الواحد مش شغلته، اجا وقف حد منك ومد ايده، شي بتعب الاعصاب. صاروا الشحادين اكتر من محلات الفراريج، فلازم الواحد من مره لمره يروح يستجيب.

0: جيم يغير جو.
1: تفضل. عم باخد فاليوم.
2: يعني عم بفهم من كلامك انك ما رح بتشحد كل هالمدي ما هيك؟
0: اني دور بالشوارع ومد ايدي؟ لا، ممكن نقر تنقير. نقيلي باب مطعم حايل منه بطايل ليع ومنه بستمخ على البرنامج الموسيقي.
2: اسم الله، بتحب الموسيقى كمان؟
0: الكلاسيكية. انا يومي الصبح بقعد تحت هون شباك وبتسمع شي ساعة لباخ وتشوكوفسكي.
2: عفاك، بس هيدا المطعم الحايد بعد ما فهمت من شان شو؟
0: المطعم الحايد ما بيقصده الا الشخص الظاهر هو وحده بحبها. انا بعرف كيف بيستفرد الرجال وبحشره قدام الست. ولا يخفاك الامر، الرجال بحب الكنفشه.
2: طيب، وبلكي ما دفع؟
0: اذا ما دفع بعلي صوتي بخجله، ومرات اذا طنش بصير بنكوسه باصبعي.
2: يخرب بيتك.
0: مره لحقت هون زبون حرق لي قلبي، بالاخير لقطته بدانته وبرمته صوبه.
2: طيب، وبلكي بعد كل هالشي ما دفع؟
0: بتكون اللي معه مرته.
2: عفوا. قرب قرب قرب. تسمع مني؟ انت لازم تصير تعرف زبوناتك كلهم مزبوط.
0: لك كلهم بعرفهم، نص خواجات هالبلد بيظهروا مع غير نسوانهم. خواجة فيليب مثلا، انا وياه هيك بعرفه وبعرف مرته، بالنهار بيدفع شي وبس يظهر شي ظهره بالليل بيدفع شي تاني، بده السترة. واذا شي ليلة طنش بصرخ له من بعيد، الله يخلي لك الست الحلوة يا خواجة فيليب. رأسا بيبرمه بحط الخمسة.
3: إيه الله يلقطني فيك يا خواجة فيليب.
2: طيب لك، انت جربت تنشل شي مرة؟
0: لا، ما بوثق سجل العدلة.
2: ولا ما فيك نضيف الا سجلك، ليش هو مخلي؟ يما الظاهر واعدينك بشي وظيفة.
0: انا اتوظف؟ العوز بالله، شغلتي مزرب ذهب.
2: فاذا لا عم تشحد مني تذكرة، ما في معك تدفع.
0: مش قضية ما معي، قضية مبدأ.
2: يا عيني على المبدأ.
0: عجيب، شكلك حرامي.
2: برافو، كيف عرفت؟
0: نحن بشغلنا منقوى بعلم النفس، ندرس وجوه الناس هن وملهيين، لأنهم ما بيحسبونا شي، نتطلع فيهم أكتر ما بيتطلعوا فينا. انت عيونك عيون حرامي.
2: مش عاجبك الحرامي؟ انا وانت زملاء شحات حرامي جبان،
0: والحرامي شحات وقح. اثنيناتنا بناخد نجاب الناس، انا بمد ايدي وباخد وانت بتمد ايدك وبتاخد.
2: بس ما تنسى يا اخ، الحرامي بياخد من جياب الناس بالقوة، يعني بطولة،
0: والشحات بياخد من جياب الناس بالاقناع، يعني سياسة. صحيح انت بطل اكتر مني، بس انا سياسي اكتر منك، واتنينات هون السياسي والبطل لازمين لمصلحة الوطن.
4: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

صارت الساعة 3 بعد الظهر، ومثل ما بتعرفوا الساعة 3 يعني صار فينا نقول مساء الخير. مساء الخير لكل اللي عم بيتابعونا، معكن من راديو كوكبة عم نواكبكن بيومياتكن.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

اللي بيقول لك سرك ببير اياك تأمن له كتير. هيدا البير معبى مي وبيوزع عبيوت الحي، احكي لك كلمة وبعد شوي علكي علسانهم بتصير، ما تصدق سرك ببير. واللي بيقول لك ما تهتم بفديك بروحي وبالدم، مثل انه عندك هم، عمل له اختبار صغير، جرب دق له شي نهار وقل له دخيلك يا جار، مش قادر ادفع ايجار، وشوف الدم والضمير ببلش يخلق اعذار، وبيبكي لك وبينهار، ولو كانه بيملك مليار الحالي بيقول لك تعتير، وبيقول لك كون مأكد لو قادر ما بتردد، وضعي بالشغل معقد وبأي لحظة رح طير. ويلي بيقول لك بتمون عهالرقبة وهالعيون، نصدقته أخوت بتكون، والله بعد التفكير لما الحال عليك الضيق، لو كان حدك ميت رفيق الأغلب بيضل الطريق وبيطيروا مثل عصافير. ولما بتصفى لوحدك آمن بيلي عندك، بقوة عقلك وبزندك وبنعمة الله القدير، بيام التعب والرك غير ضفرك جسمك محك، العقدة ما كانت تنفك اقطعها، وشو ما صار يصير عيش كبير وموت كبير، وما تصدق سرك ببير. بس هيك.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: A melhor variedade para ouvir da rádio Kaukaba.
2: Antuma doka akutsumau rádio Kaukaba.
3: Agora, estás escuchando rádio Kaukaba.
4: Vous êtes à l'écoute de rádio Kaukaba.
5: Ana dima nesma rádio Kaukaba.
4: You are now listening to radio Kaukaba.
6: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

مدينتي. أحلى المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

الشعر موسيقى والوزن اتزان. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية واليوم مع أميرة الياسمين ريتا الخوان.

كم كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقة شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك، بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك، وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني، فأقول كم كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها. وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخونت.

0: اللي انت بقى
1: هجمنا على الفاضي هجمنا على الفاضي
0: بس يا مان
1: تعال عمل ديو انا ليه كده

0: Anna جابرييل جيلي بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكم راديو كوكبة.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

اللي بيقول لك سرك ببير اياك تأمن له كتير. هيدا البير معبى مي وبيوزع عبيوت الحي. احكي لك كلمة وبعد شوي علكي عالسانهم بتصير. ما تصدق سرك ببير. واللي بيقول لك ما تهتم بفديك بروحي وبالدم. مثل انه عندك هم. عمل له اختبار صغير. جرب دق له شي نهار وقل له دخيلك يا جار مش قادر ادفع ايجار. وشوف الدم والضمير ببلش يخلق اعذار وبيبكي لك وبينهار. ولو كانه بيملك مليار الحالي بيقول لك تعتير وبيقول لك كون مأكد لو قادر ما بتردد. وضعي بالشغل معقد وبأي لحظة رح طير. ويلي بيقول لك بتمون عهالرقبة وهالعيون نصدقته أخوت بتكون. والله بعد التفكير لما الحال عليك الضيق لو كان حدك ميت رفيق الأغلب بيضل الطريق وبيطيروا مثل عصافير. ولما بتصفى لوحدك آمن بيلي عندك بوت عقلك وبزندك وبنعمة

هنا راديو كوكبة. استمعنا لا بس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: ماذا علمك حبي؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن

0: يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشاعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم فيكتشف فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الأول، عندما اعتمد يسوع على يد يوحنا. ثمرة هذا السر البنوة للأب. العزلة بتعني بأوقات كتير إنه الشخص عم يشعر بأنه غير محبوب أو مش حاسس بالأمان، ولكن هالإنسان بينسى إنه نهار معموديته انفتحت السماء واستقبلته عائلة السلوس مثل ما صار مع معمودية يسوع على نهر الأردن وصار ابن للأب. معمودية يسوع هي تتذكرنا دايما إنه نحن أبناء مش عبيد أو سواح على هالأرض. قد ما نحن نتخلى عن السماء هي ما بتتركنا أبدا. معقول بي ينسى ولاده؟ إذا الأشرار وما بينسوا، كيف إذا كنا عم نحكي عن الله؟ مريم نمحت الظلمة من حياتها لأنها آمنت إنه الله هو بي قادر يحضنها ويزرع بقلبها فرح السماء من قبل ما تصير هي بالسماء. علمينا يا مريم نعترف بهويتنا السماوية، ببنوتنا لله، وبوقتها رح نقدر نقول أنا أمة الرب. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الثاني، عندما أظهر يسوع مجده في قانا الجليل، ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس.
1: عرس بقانا الجليل وجمعة ناس مشاركة وحضور وشهادة للحب الكبير حتى تكتمل الفرحة بين الحاضرين، بس فضيت الخوابة وما عاد في خمر. يسوع ومريم من بين الناس الحاضرين، ومريم بشدة ملاحظتها انتبهت، ولتنقذ الموقف التجت لابنها وهو بدوره ما خيب أملها. وكانت أول أعجوبة تحولت المي لخمر احتراما للحدث وطما ينقص شي على المعازيم. وهون في تأكيد على قدسية الزواج المسيحي ليعلمنا كيف نتأيد بالقيم الأخلاقية، كيف نوثق بمريم ونآمن بقدرته هو ابن الله. من قلب حياتنا ومن قلب أفراحنا نلتجي دايما لمريم حتى يظهر مجد الله، ونعرف كيف نعيش أعراسنا اليوم مثل ما احتفلوا بعرس قانا، بعيد عن كل المظاهر والبهرجة، ونركز على معنى الارتباط المقدس، ونسلك درب القداسة من قلب هالبيوت الصغيرة اللي معرضة للسقوط إذا نسيت الله وفقدت الرجاء. بدنا نسعى دايما لنزرع القيم بعقول أولادنا اللي نحن وحدنا مسؤولين عن تربيتهم وتحت نظر الله، لنعرف طعم الهنا والسعادة الحقيقية اللي أكيد ما بتتحقق إلا بمعرفتنا العميقة إنه إلهنا قدير وبيحول المي لخمر، يعني قدي قادر يحولنا لناس جديد. منملك طاقة هائلة من الحب اللي بتخلينا نلاحظ وننتبه ونعرف إنه من دونه حياتنا فارغة وما إلى معنى.
0: أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن.

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الثالث عندما أعلن مجيء ملكوت الله والدعوة إلى التوبة، ثمرت هذا السر الطوق إلى الملكوت.
1: يا يسوع المسيح الملك، نحن من سبحك. أنت ابن الله اللي جيت على الأرض تتعلن عن ملكوت الآب وترفعنا معك للسماء. أنت القدوس اللي أظهر ذاته بأقواله وأفعاله وأعماله ودعا البشر للتوبة والسير صوب القداسة. أنعم علينا يا رب بروحك القدوس تيوبخنا ويقدبنا ويرشدنا لطريق الحق. هو يلي بيقدسنا وبينعم علينا بمواهبه السبعة وبيساعدنا تنثمر بالحياة إيمان وعطاء صلاح ومحبة. أعطينا يا رب نشبك سوا أيادي الحب المعطاء ونمشي سوا صوب الملكوت ونستحق الحياة الأبدية والتنعم بحضورك بالسماء. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في

0: نقدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل النور الذي أفيد عليك، الرابع عند التجلي الإلهي على الجبل. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع.
1: قدام تجليك يا رب على الجبل منترجى هلأ وبكل وقت تتجلى بحياتنا مع كل العتم اللي مغلفتنا، مع تألق مجد الألوهة وبياض الطهارة الناصع. منترجى هلأ وبكل وقت نعرف نتطلع صوبك لما نكون بعتمة الضعف وسواد الخطية. تجليت يا رب وهدفك تظهر مجدك قبل مجد الصليب لحتى تشدد تلاميذك وتحضرن لليوم الموعود. تجليت ونور مجدك بده يضوي عتمة البصر والبصيرة. تجليت وبهاء حضورك تركع له كل ركبة على الأرض وغير الأرض. عندك بدنا ننصب خيمتنا ونبقى معك، بدنا نمشي طلوع صوب جبل القداسة. قدامك بدنا نحقق كلمة الآب فله اسمعوا، وبصلاة أمك العذراء شفيعتنا وأمنا منصلي نعرف نخليك سيد حياتنا وتتجلى فينا ومن خلالنا محبتك ورحمتك. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
5: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الخامس، عندما قدم يسوع ذاته في العشاء السري، ثمرت هذا السر مشاركة في الذبيحة الإلهية.
1: بأقل وقت ممكن قصدت تنخبز تتكون دايما بيناتنا. أخذت أصغر شكل ممكن حتى ما تاخد محل من مساحتنا على الأرض. ما تعديت حدود بيتك تتسكن معنا. ما وضعت قوانين هايلة حتى تحضر. ميرون البركة وطهارة القلب شرطك الوحيد. تخطيت كل توقعات الإنسان وكل حساباته وفرجيتنا شو هو ميزان وشكل ومضمون الإله الحقيقي اللي بيصغر وبيضحي وبيتألم وبيتاكل تياخد الإنسان للخلاص وللسماء. ومن وقت هيك العشاء صاروا أصغر الناس بعيون البشر هن باب السماء، وصارت السماء أقرب لأنه الرب الإله سكن بقلوب الناس تيصيروا أهل للملكوت. من وقت هيك السر انكشف قلب الله للبشر. قلب هو الحنين وهو الحب وهو الخير والجمال. من وقت هيك اللقمة ونقطين هالخمر بطلنا عايزين تقادم وقدرات تنوصل لكمال وجودنا ومعنى حياتنا. صار جسدك بلسم جروحاتنا وصبر قلوبنا، وصار دمك نبضة بعروقنا بتخلينا نكمل المشوار بشرف وكرامة. يا ساكن بخبز وخمر على مذبح البشر، ما تتركنا جوعانين لأمور الأرض، علمنا الشوق لمقاصدك وإرادتك. يا صغير كبر فينا مساحة التواضع والقداسة، ما تخلينا نكبر بعيون حالنا ونكبر على غيرنا. يا قرباني سكن فيها الرب بجسده ودمه، عطينا نعيش بتناولك مع إخوتنا مقاسيهم وننطر معهم يوم القيامة. عطينا نعمر بحجار الإيمان بنيات الرجا ونسقفها بخيمة المحبة. ومن على ميتك يا رب ما نروح إلا ومليانين من قوة الأبرار وتواضع أمنا مريم واستحقاقات نعمتك. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسل إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطهرية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com. www.radiokawkaba.com.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

اللي بيقول لك سرك ببير اياك تأمن له كتير. هيدا البير معبى مي وبيوزع عبيوت الحي، احكي لك كلمة وبعد شوي علكي على لسانهم بتصير، ما تصدق سرك ببير. واللي بيقول لك ما تهتم بفديك بروحي وبالدم، مثل انه عندك هم، عمل له اختبار صغير، جرب دق له شي نهار وقل له دخيلك يا جار، مش قادر ادفع ايجار، وشوف الدمي والضمير. ببلش يخلق اعذار وبيبكي لك وبينهار، ولو كانه بيملك مليار، الحالي بيقول لك تعتير وبيقول لك كون مأكد، لو قادر ما بتردد، وضعي بالشغل معقد وبأي لحظة رح طير. ويلي بيقلك بتمون عهالرقبة وهالعيون، نصدقته أخوت بتكون، والله بعد التفكير لما الحال عليك الضيق، لو كان حدك ميت رفيق، الأغلب بيضل الطريق وبيطيروا مثل عصافير. ولما بتصفى لوحدك آمن بيلي عندك، بوة عقلك وبزندك وبنعمة الله القدير. بيام التعب والرك غير ضفرك جسمك محك، العقدة ما كانت تنفك، اقطعها وشو ما صار يصير، عيش كبير وموت كبير، وما تصدق سرك ببير. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

مليان تنافي تبهيلي عاها الجرة مليان عار صافي عطر عطرة ورا عطرة أنا واصل حد الكالي تبكر ما زاح الزان.

0: عجل قبل ما يوعى.
1: وفي نصيحة للإخوان خدنا نقول من مكان، يلي بده يتجوز
2: يتجوز هو السكران،
1: يلي بده يتجوز
2: يتجوز هو السكران،
1: يلي بده يتجوز
2: يتجوز هو.
3: انتو برفقة راديو كوكبا.

قلبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح قالت فيروز كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح.

0: انتوا برفقة راديو كوكبة.
1: عايشي وحدة بلا حبك يا

الشعر موسيقى والوزن اتزان. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع أميرة الياسمين ريتا الخواني.

كم كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقة شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك، بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك، وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني، فأقول كم كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها. وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت

0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع أميرة الياسمين ريتا الخوند.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

0: Señora. Señora. Señora.
1: ¿Cómo estás?
0: Señora.
1: لك شو بك شو بك طالع نازل على هالبيسمنت شو بك سبتت ثلاث مرات مسحة من وراك
2: كاردوني مي سينيورا نو انتيندو جو سبيك انجلش
1: نو اي سبيك عربيزي ماي انجلش از ليتل يا قطيعة بتعبي لي على صباط غبرة ودهين وبترجع تنزل لهان
2: انجلش انجلش
1: ايه انجلش انجلش يو فول يور شوز بيت اند داست يو كم هير بس بس بس يا قطيعة أني أي مب مب مب وأنت يو واك واك واك
2: What?
1: أني بمسع أنت بتدعوس أي مب مب مب وأنت يو واك واك واك
2: جو مب مب مب مي كواك كواك كواك
1: إيه سي سينيور
2: كواك كواك كواك أوه كواك كواك كواك I know it I know it كواك كواك كواك
3: It's a duck
1: duck إيه يا بطة عم بلعب حزازير أني معك
2: أوكي أوكي ماي ترن ماي ترن
1: ها هرولون وش عي خلعني يا عكس
2: yes.
1: شو يا داقي قبل الستين ألف داقي أنت
2: كوركتو داقي ونشيواوا
1: ولك يا عمي منان الله بيبعت لي هون حسين هذي منان بيبعت بيطلع فيهم بيبعت لي
2: سنيورا Do you want to play something else?
1: Play something else?
2: Huh? Piedra, papel, tijeras.
1: Yeah, shoo, hey, what?
2: Piedra, papel, tijeras.
1: Yeah. I know this game, honey. When I was small size, but by كنا هادي نلعبها. أنت, you know this game, come in.
2: Senor, did you want to play with me?
1: يلا play. لا شوف يلا.
2: واحد دين تريتي ها.
1: حجة. واحد دين تريتي ورقة. ها. كم إيش؟ واحد دين تريتي ها.
2: تهراس.
1: تهراس. I wanna kick your ass. تهراس.
2: Again.
1: ولك no. Not again. ولك you are here, أنت for paint. A bad boy, not to play. You become a playboy. You break into the dead hammer, you play.
2: What?
1: You become a playboy, playboy. Well, I'm gonna call you from now on. A playboy.
2: Oh, muchas gracias, señora. Do you wanna play with playboy again?
1: No, I don't wanna play with playboy again. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: إيش هلا غزل العبيحي.
1: نعم.
4: أنا هو.
1: لك الله يجيبك يا طوبة البقل هيدا بيقول لي وهيدا بيقول لي وانت شو عمل لك شي شغله يلا شيل هادي من هون يلا
4: لا لايكي
1: لا جيب لي
4: شفت ولا اسمع معك لا لي
1: نعم بوليس خير ان شاء الله قل لي شو بك نعم
4: بدي اياكي تطلعي لفرجيكي عنا بنبريش
1: فرجيني عشو
4: عنا بنبريش
1: اي انا بنبريش
4: بدي احط لك اياه
1: حط حطاتك انت وحكيتك بدك تحط لينا ابن برايس
4: طب مش انت قلتي لي انه بدك لمبه بالحمحم
1: مظبوط طول لا تواخذنيش يا ابو الياس مظبوط اني مش عم بفهم عليك مظبوط اني بدي نبدب نبريش حد كرسي الحمام مظبوط
4: لا تواخذني لفرجيك عن نبريش اللي انا جبته
1: ايه؟
4: لانه نبريش بحسن اللي جيبه مبيري ما زبط
1: ليش نبريش بحسن ما زبط
4: طلع عصير كتير
1: بدك اخ يا حسرتي ويا وجعي اخ تزيدش على قلبي روح اطلع انت يا ابو الياس واني بيجي بلحق وبشوف النبريش روح
4: اطوليش لانه ناطرك انا والنبريش
1: لك ريتك تضرب بلك ديش انت ولسانك اللي بيعطش تقطيش بيفتش على الكلمه تفتيش بيركب لمبه تطلع فيش بفك اللمبه بمدنا بريش عبى الحيطان بخاويش طاسع مخ ومخي ما فيش وليليليش ليليليش ليليليش اخ واللي بدي اعرف انا شو اللي ضربنا عمخنا وسلمنا ابو الياس هالورشي قلت له لابو حسين رح جيب لك شي واحد امريكاني بيفهم بالمصلحه قال لي هودي الامريكان حشاشين وهبل بيطلعش من امرهم شي الله يسامحك يا بحر شو بلاي بوي
2: ها
1: يستل هير مبين
2: سي سينيورا اي از ويتينج فور دو
1: ويتينج فور وات
2: اي وانا شيت
1: ها شو
2: اي وانا شيت
1: يو وانا شيت اي شيت بفعلك شي زلغوطه بهالمناسبه
2: انجليش بور فافور
1: ايه انجليش يو وانا شيت يعني بدك اسم مني انا
2: سينيورا يو دونت اندرستاند اي وانا شيت
1: ولك فهمت يا اخي يلا بتلي منافسي يقطعك ان شاء الله يو وانا شيت فوت forgot that the bathroom was shit down here.
2: Ay, ay, ay. Senora, I don't want to shit in bathroom. I want to shit on bed.
1: Sure? What? Sure?
2: Me want to shit on bed.
1: Shit on bed?
2: Yes, me bent in a bedroom.
1: Eh?
2: Me want to shit on bed.
1: لك شو شت عن بان؟ ولي رح يشبك بسط لهيك يكسر لك مخك ولي شو شت عن بد؟ No shit on bed. No shit in bedroom. Shit in bathroom only.
2: Senora, senora.
1: سنيرك عزرايل انت والجي تبعك. تعرف, you know what? Go, go. Leave, leave. I don't want you here anymore. Annie, I don't want you here anymore. And I'm gonna call هلا سن حسين. Or I'm gonna tell سن حسين شو عم تعمل فيه. هلا
2: Senora, you don't understand. Me wanna shit.
1: ولا بيرجع بيقول لي مي وانا
3: شو بكي شو بكي شو بكي انت ويا.
1: تعا تعا تقبل بشيته الله جيب. تعا شوف هالمقبول شو عامل. تعا شوف.
3: ايه زحمة شو. ¿Qué pasa, señor?
2: Oh, quiero una sábana para cubrir la cama.
3: Ah, ¡Shubatu Haida!
1: حوطتك بالله انت واللي خلفوك. عم تسألني شو بده يا أينشتاين انت؟
3: ايه توليلي بالك توليلي بالك.
1: لك لك الغبرة لك الشحال.
3: Slow down, no, por favor. Me no understandos.
2: Quiero una sábana.
3: Ah, una sabana?
2: Sí, sí.
3: Okay.
2: No, no, no. Dos sabanas.
3: Okay, okay. Wine.
1: Hi, how?
3: شو بك هيدا بده شيت وشرة عطيت.
1: شو؟
3: بده شرشف يغطي التخت فيه.
1: شرشف؟
3: ايه.
1: بتشيت.
3: بتشيت.
1: بدك بتشيت ولا؟
2: سي سنيورا اي وانا شيت.
1: وفزار اللي يفزك لك ساعة بتقول لي اي وانا شيت اي وانا شيت. ريتك تطبس بجوري تشيت ما تطلع منها ان شاء الله. روح اطلع go go go up and I come and give you big shit at مخك ان شاء الله.
2: Muchas gracias señora. Muchas gracias.
1: ابر هالكبر عني من جاب لي اياهم حسان.
2: The playboy's waiting for you.
1: غالي تعب كبرتك انت ان شاء الله. بدي اعرف عني عني منين بتطلع فيهم انت هالشغيله ها؟ فيني اعرف عني منين بتجي منين بتجي. يمشي حالي. بك شيء؟ ايه
3: بك شيء.
1: شو ايش بك؟
3: شو ايش بك؟
1: ليش عيونك حمر؟
3: ليش عيونك حمر؟
1: ولك تطلع فيي هلا يعني لك بس بعدك هيدي ولك شو اللي عم ترشه هيدا؟
3: انا بحب اول ما اروح يمي تكون الريحه علي حلوه.
1: اه هي الريحه ايه هيك اعطيني اياها لانه هيدا صاحبك هوزيه بيهوي اكثر مما بيتنفس.
3: هدي هدي وين زبيلي كمان؟
1: زبيلي؟
3: ايه
1: يقطع البريد كله زبيلي.
3: ايه
1: والله لك عصير زبيلي.
3: ايه
1: امتى بده يجي يشيلوا لنا اياه اللي حطوا لنا اياه قدام البيت؟
3: هالدمستر؟
1: ايه
3: هاليومين بيجوا بياخذوه، بس ايش حطوكم اياه على الطريق مش على الدرايف واي يمه؟
1: ايه بيك قال له للشوفير قال له يحطه هونيك على الطريق قال حتى ما يسكر الدرايف.
3: بيي بده يزطب هالدمستر.
1: ايه عم تقول لي انا
3: هيدا بده اذن من البلديه لينحط على الطريق.
1: ايه ولك قال له عمك بوليس.
3: ايه
1: قام بيك شو قال له؟ قال له شو راح يعرفوا البلديه؟ هودي الامريكان هبلوا مش راح يعرفوا.
3: اخ العالم كلهم عم بيي هبل يمه.
1: لك الله يعيني على بيك يعني الله يعيني على بيك.
3: والله
1: اخ
3: دخلك يمه؟
1: ايه
3: كيف الستة؟
1: ستة؟
3: ايه
1: شو جايبها عبالها هلا؟
3: يعني من يوم اللي توفت وما عدنا سمعنا منها يمه.
1: تعرف يمي؟
3: ايه
1: بالزمان اني وحب لي فيك.
3: ايه بتذكر
1: كانت حماتي مرت عمي.
3: ايه
1: الله يرحمها تقول لي هالحمار اللي عنا
3: ايه
1: عيونه حلوين كتير.
3: ايه
1: روحي تأملي بعيونه وتوحمي عليهم.
3: ايه
1: بلكي هالولد اللي ببطنك بيطلع عيونه حلوين هاك مثل عيون الحمار.
3: ايه
1: ولي كل شي فيك طلع مثل الحمار إلا عيونك.
3: شو فيك شو فيك
1: ستك اللي توفت من مش عم تسمع منها؟ شو ناطر منها شي مكتوب يعني؟
3: ليش هي بتعرف تكتب؟
1: قول يا ابني شو بيك؟
3: شو فيك؟
1: شو بيك ضارب الهبل معك على التقيل شو بيك؟ لك بكفيش هالشغيله هبلني لتزيد علي انت كمان.
3: ايه توليلي بيه توليلي بيه.
1: ايه
3: وكيفن الشغيله يمي؟
1: ولك تضرب انت والشغيل يمي حركي بلا بركي كل نهار عم بيلاطعوا مش طالع امره شيء. اخ
3: منيح يعني ها؟
1: ايه فرشي بجنن وبجنن.
3: ايه بعتلك واحد تاني اجى شيء؟
1: واحد تاني؟
3: ايه
1: لا ما اجاش لشو بعته هيدا؟
3: بعتلك اياه ليكشف لنا على الكراك.
1: يكشف على شو؟
3: الكراك الكراك.
1: شو الكراك هيدا؟
3: هيدا الفسخ اللي بقلبطوني بالجراج.
1: هيدا بسموه كراك.
3: مدري شو عامل الكراك.
1: شو بعرف فسخ كبير والله. كلمينه عم بمد والله.
3: مع انه بيا بصفش السيارة بالجراج مزبوط.
1: لا بصفش هونيك لا. ابسا شو عامل هالفسخ.
3: شو برا حاطين هونيك شي وزنه تقيل.
1: شي وزنه تقيل. لا شو بدنا نحط شي وزنه تقيل. بس ام الياس هونيك بتقعد على طول بتشرب ارجيلتها.
3: اقولك منا.
1: مستهون وزنه لام الياس. الشهر الماضي زحطت عن الكرسي اجت على الارض عملت ارتجاجات وصلت لليابان عملت تسونامي هونيك.
3: ليش هي تخنيعن على اليمه؟
1: يخزل عاك الميله بتروح بالعرض.
3: عن جد؟
1: جمعة الماضي قعدت لي على الايفون طلع من تحت ايباد. بكره بدي اقعدها على الايباد بلكي بسحبه من تحت تلفزيون بلازما كبير هاي.
3: ايه ايه ايه قعديها يمي قعديها.
1: لك هلا بيكون بولياس نازل بيسمعنا.
3: لا لا
1: امبارح عزمتني على مطعم all you can eat open buffet. أنا أخذت صحني ورحت عبي من البوفيه. هي أخذت كرسيتها وراحت قعدت على البوفيه. ساعتين ونص وهي تعر أكل. إجا المانجر آخر شي دفع هو وكحتنا لبرا.
3: بتستاهلوا. يلا أنا رايح.
1: إيه
3: قلت له للزلمة بس يجي يكشف لك على الفسخ يدعمه بقضبان حدا.
1: إيه إيه إيه
3: وقلت له كمان ينظف لك حول البيت ويشيل لك كل الويد.
1: يشيل شو؟
3: الويد.
1: ولك حكيني حكيني عربي شو الويد هيدا؟
3: الويد هيدا العشب البري حول البيت.
1: هذا اسمه بتسموه ويد. هذه بنسميها سليقه نحن.
3: سليقه؟
1: ايه بلبنان بنسميها سليقه. بتعرف انه هذه كنا نسلقها بلبنان ونكلها نحن هي
3: العشب.
1: ايش جرجير وعيلته وهن بيقرص عني هودي كنا ناكلهم نحن.
3: بس هذه يما بياكلوا البقر والمعزه.
1: ايه عارفي عارفي. وقد ما أكلنا منه صار الشعب اللبناني مثل المعزة ماشي ورا هالزعمة. هن سيئينه وهو بمعي وراهم. ماه ماه ماه ماه ماه ماه.
2: I know it, I know it.
1: It's a sheep. برافو برافو. انت بتغيب وبتشيب انت.
2: اي وين
1: يخزل عين عنك. انت يا شاطر انت زكي زكي. هاك النهار الله وكيل عم بلعب حزازير معه.
3: عن جد؟
1: ايه عم بلعب حزازير هاك.
3: السنيورا told me you that you waste lots of time.
4: No. سنيورا she talk too much.
3: اوه يس رايت يا.
1: تقبرني يا حسين. ست تحكي اسبانيولي كمان.
3: طبعا يمي.
1: بتخلي يجوا هالاساتذه تبعك يشوفوا كيف ست تحكي انت وكالمركز اللي الك.
3: ايه طبعا.
1: بالزمان لما كحتك مدير المدرسة
3: إيه؟
1: قال لي يا أمي حسين ابنك حسين على راس أنظف من جلدة الدربكة.
3: إيه؟
1: سألته اليوم الصبح وقلت له مين الحيوان اللي بيصيح ونوع على صوتك اليوم. جاوبني وقال لي بيي.
3: مظبوط.
1: خلي يجي يشوف هلا كيف ستحكي انت ومن المركز.
3: إيه خليه.
1: لكن مقبور اني منظف هالكراسي وبيجي بيقعد بيجي تعال ولك قوم من عندك. خلصني قوم من عندك هون.
4: او سنيورا سنيورا.
1: ايه
4: بودي وصار استا اوها.
1: شو شو شو عم بيقول شو عم بيقول.
3: سنيور
1: شو عم بيقول.
3: بليز كم هير.
1: اخ
3: الله يعينك. Did you bring me the stuff?
4: Sí, I have now.
3: Yeah?
4: Mucho bueno calidad.
3: Oh, mucho gracias. Same price, sí, señor?
4: Sí, señor, same great, price.
1: Great. شو عم بقول لك؟ طب خبرني شو عم بقول لك يا حسن؟
3: لا ولا شيء ولا شيء. عم يسأل لي استعمل الشرشف يا عمي.
1: هالشق ولا يا مقبور منين جايبها؟ ولك هيدي برديقة المطبخ يا مقبور منين جايبها؟ هيدي منين ها؟
4: I know it, I know it.
1: تورو
4: ايه تورو عمي تورو تا تا تا تا تا
1: نلعب عني وياك ولك روح go يلا go up don't use this one and I come and give you another one يلا ويلا move these boxes يلا
4: صار
5: يا ام حسين
1: يلا جاي ولك الله يعين ام حسين لو عارف يعني كل هالشغل رح يطلع من ابي.
3: ايه.
1: لا وافقتك لا انت ولا بيك على هالمشروع كله ريت عمره ما يتزبط البيت ان شاء الله.
3: طوليلي بالك. طيب وين هلا صار عمي بولياس بالحمام؟
1: عمك بولياس.
3: ايه.
1: الله يعيني عمك بولياس. عمك بولياس مش عارف كوعه من بوعه. ركب لي المجلى بالحمام. ايه. والمغسله ركبها عندي بالمطبخ.
3: ايه.
1: وهد حيطان المطبخ. ايه. ومش عارف كيف يركبهم هلا.
3: اما بيي قال بده يساعده ويركبهم هو بهد وبيي بركبه بمال.
1: بيك بركبه بمال؟
3: ايه.
1: لك يا حسرتي عبيك. يا حسرتي عبيك بايام المد ما كان يمد. لك كان يهد وكان يقد وكان في عنده قلب يحس صار مهرهر ما في مد. صفاك تريد تحاكي وبس
3: صفاك تريد تحاكي وبس
1: تمسخر تمسخر يلا تمسخر
3: ما إلا بنوفن على حالنا يمي مدام عم بلياس بيعرف بالسمكر والكهرباء
1: ولك عمك بلياس بيعرف مين بدلو شي شريط كهرباء يغير له جلدة حنفية لوين سلمتوها الورشة كلها تعال تفضل
3: شو
1: طلع على المطبخ
3: ايه
1: ضوي الضو
3: ايه؟
1: بتدور الجلاية فقص المروحة اللي فوق الغاز
3: ايه؟
1: بتطفي اللمبة اللي حتختي بقط النار
3: يمكن بكره بس بدك تتحممي وتصير توقفي تحت الدش وتدقي السيفون
1: يا لهوتي
3: يا لهوتي ويا مصبتي ويا دلحوس عليك يا ولية يا مس أم حسين
1: مسي أم حسين؟
3: أيوة
1: دي مس أم حسين زعلانة قوي
3: زعلانة؟ زعلانة يا أختي
1: زعلانة على خلفي اللي مش سم حسين مخلفي
3: شو بيه شو بيه
1: ولك يا ابني شو بيه
3: شو
1: شو بيه ضارب الهبل معك على التقيل اليوم ها شو بيه
3: بور فابور سينيورا سيارة لبوكا
1: وبعد ناقص تحكيني بإسبانيولي كمان وقرد عما كنا نقول مرتك شيرين هي السبب وهي هبلتك هيك إلك مطلقة سنتين وبعد عوارض الهبل كل ميلة عم تزيد عندك انت
3: آخ عشرن يمي آخ شيرين يمي كانت قشطة ومهلبية كانت زبدة وكريمة كانت لبن يعني بدك تقولي كانت بقرة كاملة مكملة
1: لك شحال بالتقدير هي تاني ولا go to work ولا go to work
3: آخ عشرن يمي آخ
1: حليت بعينك هلا
3: اي والله
1: رحت تسرعت وطلقتها وحشتك شو أبي جيب لك شو ولاد هي اتجوز صار عنده ولد هلا
3: عن جد
1: ايه ومرتك اللي قبلها طلقتها لنفس السبب إيه صار عنده 4 أولاد وقالوا لي حبلي بيتام هلا
3: عن جد
1: ايه عن جد
3: انا اصلا قررت اذا رح ارجع اتزوج رح اخذ المره وبجربها وبفحصها قبل ما اتزوجها
1: يا حبيبي شي حلو هيدا بعد اللي ناقص تجربوا النسوان قبل ما تتجوزوها
3: ايه ايه وبفحصها كمان اذا بتجيب لي ولاده او لا
1: ليش بتروحش تفحص حالك انت بلكي المشكله منك مش منه
3: لا لا لا شو بك يا امي عم تشكي برجليتي يعني
1: ولي شو قصه جليتك بالنص هي الجلي بتخلفي الحمار وبيخلف أنا عم بحكي عن الطب
3: إيه بس أنا ما عنديش مشاكل يا أمي الغلط كان كله من النسوين
1: لك روح روح عنده وهالعقلية تطف مش عطول الغلط بيكون من النسوين
3: لا
1: الرجال بيكون عنده مشاكل كمان هيدي هي العقلية العربية قال إذا المرأة ما حبلت بيكون الغلط منها وإذا ما جبت له صبيان بيكون الغلط منها وإذا الولد طلع بوشي بيكون غلط منها حاجة يا العرب تعتبروا المرأة ممسحة مسحوا الزيتون فيها وتمشوا حاجة بقى مش كل شيء المرأة ما كمان رجعت
3: كمان سنيور أوه موشو غراسيس سنيور موشو غراسيس
1: هودي شو يا أمي هودي
3: لا ولا شيء ولا شيء هودي أوريغانو بيزرع عن هوزي عنده بالجنان يا أمي
1: أوريغانو هودي مش مثل الزعتر
3: إيه هيك شيء إيه
1: وأنت لشو بتستعملهم
3: أنا لما بطبخ طلياني بحطهم مع المعكرونة يمي
1: إيه؟
3: إيه
1: وبيطيبوا الأكل هودي؟
3: إيه بيطيبوا الأكل كتير يمي طبعاً
1: هيك هيك فرجي أنا مبزميني بقى أنا سامع عنه بس مش شايفته
3: هيك هيك
1: فرجي هيك هيك لشوف هيك لشوف يا لك شكله كيف هو فرجيني ريحته هذا كيف
3: شوي شوي يمي
1: شوي
3: شوي يمي
1: لك شو حلوة
3: شوي شوي يمي
1: حلوة ريحته هيك هات اعطيني منهم شوي لاستعمله انا
3: لا يجي ادوني انا يمي
1: ايه
3: هودي يمي كل ما كترت منهم على الطبخه كل ما صارت اطيب واطيب انا الليله بدي استعملهم
1: ايه
3: رول رول رول يور جوينت تويست ات ذا اند

0: خزيت العالم حولك وحوالك. ما تقول إلا مايكل جاكسون وإخته لاتويا هوني.
1: بيلي جين not my lover.
0: انت لو قلت العقل بتوجع بتقضي نهارك بالصريح انت. اخ لك هذا عم يرسلي كمان ولك رح شوف شغلك. كومبيشن ورك. يلا يلا يلا.
1: وبيلي جين وبي وين
0: بي؟ مش عارف بيك، ما كانش عندك اليوم؟
1: لا اليومين مش شايفه، عم دلع تليفون وتليفونه مطفي يمه.
0: ولك بيك اللي مطفي مش تليفونه.
1: ايه والله
0: مش بيك بيرد على تليفونه، صرت دقت له ثلاث مرات اليوم، اربع مرات ومش عم بيرد علي.
1: عن جد؟
0: مدري وين عم يختفي هالزلمه؟
1: ليكون عم يظهر له مع شي وحده يمه. هاي والله منك شاين يا ابو حسين والله.
0: وحده؟ وحده شو؟ شي بنت حرام يعني؟
1: ولك ليش بنت حرام يعني؟ يعني اللي بتونسوا للواحد وترقص له وبتسموها بنت حرام، ويلي بتنكد عليه حياته وتجيب له الضغط والسكر وتفلسه وبتسموها بنت حلال يعني؟
0: ايه شو بدي سميها لكن؟
1: اسميها مثل ما بسموها الامريكان مسترس.
0: مس شو؟
1: مسترس.
0: مس بريس؟
1: مسترس. ترس مش برنس.
0: مسترس؟
1: ايه.
0: هلا بيك ابو حسين بده يصير عنده مسترس؟
1: ايه وليش لا؟
0: ليش لا؟ ولك بيك اكسبايرد.
1: شو؟
0: هرهر واهترى من قدامه ومن ورا. وبطل يعرف الزلمه من المره.
1: شو هالحكي؟
0: ولمسكه لبيك وقلبه على قفيه. وشوف الاكسبيريشن ديت تبعه. بتلاقي خالصه مدته زمان زمان.
1: بيي مش هين يمي، بيظبط وضعه.
0: ظبط وضعه؟ ولك بيك انت ليله عرس ما عرف يظبط اموره.
1: شو هالحكي؟
0: ايه لو ما انا دل واهديك كنا بعدنا لطريق لهلا يمكن.
1: شو؟
0: فات لعندي اول ليله.
1: ايه.
0: قال لي بتيجي لنلعب؟
1: ايه.
0: قلت له منلعب.
1: ايه.
0: قال لي اعطيني ايدي. انا استحيت اول
1: مرة. مظبوط.
0: بعدين اعطيته ايدي هيك وغمضت عيوني يعني. صار يلعب لي باصابيعي واني صار قلبي خفي هيك.
1: ايه.
0: بعد شوي ما سمعتوش الا قال لي هيدا عمي بو قاسم، هيدا لباس الخاتم، هيدا طولب الاغلبي،
1: ايه.
0: هيدا لحاس السمني فعاس الامن.
1: ايه.
0: كف السلام زند سوارك وعسلي كتف الجرة وهيدا عشعوش الفارة. زقزقني وطب حدي ونام وصار يشخر.
1: ايه حلو.
0: تاني يوم قال لي بتيجي لنلعب؟ قلت له منلعب. قال لي اعطيني ايدي. اعطيته ايدي وبلش بو قاسم والخاتم والدشوك وعسلي كتف الجرة وهيدا عشعوش الفارة. زقزقني وطب حدي ونام.
1: ايه.
0: تالت يوم، رابع يوم، جمعة، اثنين، ثلاثة، اللي تعال نلعب. اعطيني ايدك، اعطي ايدي، بلش من عمي ابو قاسم ويضل طالع طلوع طلوع لعشعوش الفار. اخر شيء تاني معش حالي هالحالي.
1: معك حق، لا.
0: اجا ليلي لعندي.
1: ايه.
0: قال لي تيجي لنلعب؟ قلت له منلعب. قال لي اعطيني ايدي، قلت له لايك. لايك. كل نهار معزلي ومغسلي ومعصرة وايدي مقطعين تقطيع. شو قولك إذا بعطيك إجري ببلش فيها من تحت وبتطلع طلوع؟
1: هاي والله منك شيني يا أم حسين والله.
0: فهلا بهالآخرة بيك بده يصير عنده مسترس؟
1: ما الأمريكان شي عادي الواحد يكون عنده مسترس يمه؟
0: يصطفلوا هودي الأمريكان وهودي عويدهم. بعدها انتم ما لقيتوا لي تتعلموا لي الامريكان الا هالشغلات الوسخه يعني.
1: ولك شو في عندهم غير هيك يعني؟
0: لا عندهم كتير. ولك على القليل الامريكاني بيوقف بالصف وبيسوق على الطريق بين الخطين. اذا ناقشته بشي موضوع
1: ايه؟
0: بيسمعك وبيحترم لك رايك ولو ما بيوافق معك مش بيذبحك دغري.
1: مزبوط. ايه والله.
0: وبيستقبل الغريب وبيعمله ابن البلد وبيعلمه وبيطببه وبيساعده. هودي الشغلات اللي تعلموا منه. ما لقيت تتعلموا الا الشغلات الوسخه يعني والمس بريس
1: مسترس يمي.
0: ولك مسيرود والله اللي جاي على هالبلاد
1: ايه؟
0: وما بده يتعلم منا الا الشغلات الوسخه
1: ايه؟
0: ريت عمره ما يجي احلى. واللي جاي على هالبلاد وجايب معه من بلاده الشغلات الوسخه ريت عمره ما كان اجى احلى واحلى.
1: تا تا
0: و ونتعلموا العادات المنيحة من هالشعوب اللي عم تعاشروها.
1: تا تا تا
0: شيء شيء نرفض من إيدك شيء.
1: من جهتي أنا بحب الأمريكان وعليتهم. يلا بخاطرك.
0: وين رايح؟ تعال شوف وين رايح. وين رايح تركني وين؟
1: رايح أنا وهالريل استيت لنشوف الكندمنيوم اللي حاطينه للبيع.
0: شو هذا كندمنيوم؟ شو ده؟ سيارة هذا؟
1: لا طيارة.
0: بدك تشتري طيارة كندمنيوم؟
1: كندمنيوم يمي.
0: كندمنيوم؟
1: كندمنيوم.
0: كان يدمدم؟
1: كندمنيوم.
0: طول بالك علي. شو قالوا لك أني خريجة أكسفورد؟ هالجيري هلا شوف هيك لشوف.
1: إيه طيب تعال قلي.
0: إيه.
1: قولي كان.
0: كان.
1: دوم.
0: دوم.
1: كان دوم.
0: كان دوم.
1: عجبتني هاي. قولي كان دوم.
0: كان دوم.
1: كان دوم.
0: ولك فهمنا ليه هو.
1: إيه طيب طيب. قولي من.
0: من.
1: يم.
0: يم.
1: كان دوم من يم.
0: كان دوم.
1: كان دومينيوم.
0: ولك كان دورود مش عم تطلع معي.
1: يا يعني الله طيب قولي كاندو. كاندو بتنفهم.
0: طيب أنا ما فهمتش بعد شو هو هذا الكاندوم يعني.
1: إيه تعال قلي.
0: إيه.
1: كاندومينيوم يعني مثل البيت اللي أنا قاعد فيه هلا.
0: إيه؟
1: بدي فتش عبيت أظهر منه ونقول عليه وبيع اللي أنا قاعد فيه لأنه كتير كبير علي يمي.
0: لا لا يا ابني. حدا بينقل من بيت كبير عبيت أصغر. لا أنا بقول بيتك فرش وبعدين أنت بكرة بدك تتجوز. والنسوان بيحبوا البيوت الكبيرة.
1: إيه يا لا وقتها بنشوف. يلا بخاطرك أنا رايح.
0: إيه مع السلامة بالتوفيق إن شاء الله.
1: إيه قبل ما أنسى هدي
0: شوفي خير إن شاء الله.
1: هيدا مكتوب لبيه.
0: مكتوب؟
1: إيه
0: لبيه؟
1: إيه
0: مكتوب شو هيدا؟
1: مكتوب غرام.
0: مكتوب غرام؟
1: إيه
0: لبيه؟
1: إيه
0: من مين؟
1: من جورج بليس.
0: يا حبيبي عشنا وشفنا. بحسان صار يجي مكتيب غرام من جورج؟
1: ايه ليش لا يا
0: ابني؟ ولاني شك ببيك صرت مرتين لقطته لابس قميص النوم تبعي.
1: شو الحكي؟
0: أول مرة أشوت حجج قال كان نعسان كتير ومضيع بجيمته.
1: ايه
0: وتاني مرة قال لي عم بلبسه للهلوين صار يتفضل فيه بالبيت هان ويلق لأصحابه يقول لهم تريك قتلي تعرفتوني ويقص
1: والله أنا خايف بي عم بضيع يامي.
0: ولك بيك قرد ملفلف ساعة اللي بده بضيع.
1: ايه والله معك. ايه. هدي هيدا مكتوب من الولفير.
0: ولفير؟
1: ايه
0: شو بده من الولفير مني؟
1: ايه تعال قلك.
0: ايه
1: تتذكر من 4 سنين لما
0: ايه؟
1: ميتت ستة.
0: ايه
1: ورحنا نبلغ مكتب الولفير وبي شو قال؟ ولك لشو تبلغوا خلونا عم نقبض معاشها ولك هودي هبل مش عارفوا انها ماتت؟
0: ايه مزبوط.
1: ايه مزبوط. بتتذكري من شهرين لما ايه؟ بعتوا مكتوب سألوا عن ستة.
0: ايه
1: وبي شو قال؟
0: ايه
1: قالوا له المريضة وما فيها تطلع من البيت لك هودي هبل بصدقوا كل شيء؟
0: ايه مزبوط.
1: ايه فهودي الهبل جايين يقابلوا ستة ويشوفوا حالتها.
0: يا مشحراني
1: شو؟
0: ومنين بتجيب له ستك انا؟
1: شو بعرفني؟ روحي لبشيها وجيبيها ولبسيها وزوزيها.
0: يا مشحر هالحكي
1: انا. بركي هودي الهبل مش عارف اذا هي حيه او ميته.
0: ولك احكي عدل هلا يا مشحرة.
1: برفافور سنيور.
0: لك هلا وقت اسبانيولي تبعك. بلا شو بدنا نعمل هالمصيبة.
1: ولك خلي بي اللي يعمل بما انه هو شعلة الزكا هو بنظره الامريكان هبل ولك شوفي شو بدكم تساووا وما تدخلوني بهالمغلوسة. اريو
0: ولك تحت قبل الوار رايح. طب اقرالي هالمكتوب شوفي شو كاتبين شو حاطين شو بده يقول شو بده منك.
1: ايه طوليلي بالك هالفيه
0: يا مشحر على هالقصة على هالمصيبة يا مشحر.
1: ايه قال اكوردن تزا مكتوب قال بما انه ستي مريضة وما فيها تطلع من البيت فهودي الهبل قبل ما يجوا بساعتين تشنشن راح يتصلوا فيكم وبيبلغوكم.
0: ايه
1: انا رايح
0: يا مشحر اني على هالقصة وعلى هالمصيبة يا مشحر منين
1: جبتها
0: هيدي. ها
1: على فكرة
0: ايه
1: تعلموا العادات المنيحة من هالشعوب. ايه ما تعلمتوا الا الشغلات الوسخة يعني. It's now or never. Come hold me tight.
0: ولكل ما تقول كل ما هبلت انت.
1: My darling.
0: تعبهتك ان شاء الله.
1: ابو دياس كيف اب؟
0: تعبهتك ان شاء الله. ابو دياس.
2: يا نعم.
0: انت عندك مسترس؟
2: شو هيدا الدواء للهبل؟
0: لا للكتام.
2: ايه هدي مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص
0: مص مص مص ولاش بتاخذ لك شي حبي بتحطها من هون بلكي هالحكي بصير يخرج من تمك كرج. هاي
2: بتدخلك انت مع عشرك بالمرمر
0: مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر م راي بعض الحمد لله طلعت الكلمه من تمه الحمد لله
3: تخلق يا الله شو بتخلق حي الله
0: هلا خلص لي بوليس خير ان شاء الله شو بدك نعم شو بدك
3: في شغلتين بدي اقول لك عنهم
0: شغلتين نعم شغلتين ورفع لي ثلاث اصابع
3: بعرف انا بعرف في اصبع عارف ام عصب
0: ايه طيب شو هني شغلتين خير ان شاء الله قل لي شو هني
3: اول شغلي بتقول لك ام الياس
0: ايه
3: ما تجيبوا اكل اليوم على البيت لانها هي طابخه وبناكل سوا
0: يييي الله يديمكن ومحل تنعامل ان شاء الله الله يخليكن يا ابو الياس يا عمي يخليكن ايه وشو طبخت لنا ام الياس اليوم
3: كسكس
0: كوسا
3: لا لا لا كسكس كسكس
0: كسلتها ريش غنا
3: لك لا لا كسكس كسكس
0: يقول لك تضرب انت وهالسيل
3: يا عمي اللي كسكس كسكس كسكس
0: بس بس يا اخي ما عادش بدي اعرف ورد
3: طيب طيب والشغل التاني
0: شو الشغل التاني
3: انت
0: شو
3: ايه لما تتحممي
0: ايه
3: بأي ايد بتفتح المي السخني
0: بس تحمم بأي ايد المي السخني بفتحها بايد الشمال ايه والمسقعه باليمين هاك بالمغطس وعلى المجلى والمغسله
3: إيه بس إيه؟ انا رقبتي السخني على اليمين
0: لا يا ابو الياس كيف السخني على اليمين السخني تكون على الشمال والمسقعه على اليمين
3: ايه خلص هلا صارت على اليمين
0: ايه طيب بدلهم
3: ما فنيش ما انا خلاص لح لح لح لح حمتو رك رك ركبت
0: لك يا عمي عم يصير شي يا ابو الياس كيف هالشغل هي كل عمري بعرف اني السخني على الشمال والمسقعه على اليمين
3: انا عندي حل
0: شو الحل ايه
3: انت
0: شو الحل
3: لا لا لما تفوتي على المغطس
0: ايه
3: مش بتوقع في هيك قدام الدوش
0: ايه
3: وبتفتح المي السخنه بايد الشمال
0: ايه
3: والمسقعه باليمين
0: هاك بدي اياهم
3: عارف ايه صبرمي
0: ايه
3: برمي وعافي هاي ساعتها بتطلق تفتح المي السخنه بايد الشمال والمسقعه باليمين
0: ورصاص ان شاء الله الك ولهتم ديديت معلانا الدوش منام ركب لي ايه من فوق ولا من تحت
3: لا لا ارك رك ركبت لك دوش ورا كل الدويش ايه ارك رك ركبت لك دوش برسان
0: ايه
3: ايه راس برش من هون
0: ايه
3: وراس بوش من هون
0: ايه
3: وي وي وي وي والراس ركبت لك اياه
0: ايه
3: بيعمل مس مس مس
0: ايه
3: ايه فبكره انت كلمة تتحممي
0: ايه
3: بتصير تقول سلم ديتك بوليس على المسمس مساج المسمس مساج الديه
0: ولك ريتك ما تكون بديار حدا انت وهالسين اللي نيت ان شاء الله
3: يلا سيد دير الماي
0: ايه ام الياس وين ام الياس وين عم تطبخ
3: لا
0: ايه
3: راحت على الفيو فيو فيو
0: عمهلك على مهلك على مهلك ولك فيوزات مخك راح يطقع على مهلك
3: فيونرال هوم راحت على الفيونرال
0: هوم ايه قالت لي امبير عندها فيونرال ايه الله يرحم الاموات
3: يرحم امواتي
0: قديش عمرها اللي ميته؟
3: 103 سنين
0: قديش؟
3: 103 سنين
0: 103 سنين؟
3: ايه
0: الله يبارك 103 سنين ولهذه بس وصلت لفوق شو قالوا لها؟ هي هي وينك وينك النا زمان ناطرينك 103 سنين
3: نعم
0: تعرف يا ابو الياس
3: نعم
0: اذا انا بعيش لل 103 سنين والله لوصلي عائلتي وقرايبي بس موت يوزعوا شوكولاته وملبس شو بعد بدي اكثر 103 سنين
3: انت ان شاء الله بتعيش عيش عيش عيش عيش لل 150 واكثر
0: يا الله يديمك يا ابو الياس الله يديمك
3: ايه مش مستعجلين عليك بجهنم
0: جهنم اللي تقشك ان شاء الله 103 سنين الله يبارك هيدي عيد ميلادها شو كان يقولوا لها عقبال المية ما قطعتهم زمان اخ الله يرحم الاموات دخلك يا بولياس بحسان بتعرف وين راح اليوم
3: لا

0: هنا راديو كوكبة.
1: على مهلك ولك عمالك رح ينزل لك يرق عمالك
2: تكنولوجيا
1: تكنولوجيا
2: سعرفيهم يعرفوا الشخص وين بلحقوله تليفونه
1: عن جان
2: فانت دقيلون وقليلون هز بالمسن
1: الفكرة والله مرة فكر فيها هي يعني بدي دقيلون لشوف ان شاء الله هيدي 911 هي الو 911 اني انا هازبن ميسنج و اي وانت تو ها ترانسفير يو يا ترانسفير يو ان شاء الله اليوم منيح مكان البات عم يحتلي يا 911 الو 911 ستيت بوليس لك اني هازبن ميسنج و اي وانت تو ها No, not child. Husbandy, husbandy, Buhsain. He act like a child sometimes, but... Transfer you? لك تضربوا شبيكم من هيلك لميلك لأبا درويح هيدا. يا الله أني. ألو. هذا يرد علينا. ألو. State police? Dearbo police? عال. Do you speak Arabic, يا خالتي? No? Like any husband missing who I want hold on ولك تضرب انت واسستين هذا ترانسفير يو وهذا ترانسفير يو وهذا hold on وهذا قلت المسمى شو هالقلعة يا عمي نحن كنا عم يحترق البيت وبدنا شيء منكم
3: شو بك
1: ولك تعال شوفوا هذي تبعون ال 911 مش عم بيردوا علي مش من واحد لواحد عم بيحاول الو دير بومبوليس listen I'm not a happy customer I don't like your service Do you want me to take my business somewhere else? إيه بحكي عربي يا خالتي إيه لك الله يوفق يا خالتي أني جوزي طلع من البيت اليوم وبعده ما رجع لهلا وأني خايف يكون مضيع له على شي طريق إيه شو اسمه؟ هاني عيد قداش عمره؟ من الذكرى وبطلوع 60 سنة من الذكرى وبنزول 160 سنة شو لابس؟ شو كان لابس بحسين اليوم لما فل كان لابس بنطلون اسود ايه وصباط اسود ايه صباط اسود وقميص بيضة مع جرافات عسلية ورمادي واحمر وجاكيت عسلية ولابس برنيطة رمادي عليها كبكوش احمر من فوق ايه منلك العضل انت ايه واو يو فاوند هيم ثانك يو اي لاف ديل بومبليس يعني اي لاف ديل وغايبة مش مشيه من الصبح لعشية وينك كل نهار ها؟ هذا منلك هذا الكيس اللي بيده
3: لقيتهن على الدرج شو هني هودي؟
1: لك هودي أوريجن للطبخ لحسين هودي
3: اه ايه هدي عطيه
1: هيك وانت وين مختفي أسرك كل نهار ها؟
3: انا وين كنت انا؟ رحت مع ابو الياس عشو اسمه
1: لوين؟
3: لك عشو اسمه يعني شو بعرفك وين لو قلت لك يعني
1: هلا انت وابو الياس كنت بالشو اسمه؟
3: ايه وشو كنت هالاسئله بالله؟
1: لانه ابو الياس له من الصبح هون عم يشتغل بالحمام ما راحش على شو اسمه
3: من صحيح؟
1: ايه
3: وانا اقول ليش ابو الياس ساكت كل الوقت بالسياره ومش عم يحكي فكرته زعلان مني
1: ايه يا مشحر ولك قلت طيب انت وين؟ لا
3: بشو اسمه؟
1: ولك شو هو هالشو اسمه؟
3: ايه عند الحكايه
1: حكاية؟
3: ايه عند الحكاية
1: لاش خير ان شاء الله بيك شي؟ حاس بشي؟ ايه اللي خير ان شاء الله
3: رقبتي مصنجي وميبسة
1: رقبتك مصنجي ميبسة
3: ايه
1: ولك انت ما بيبس شي فيك الا رقبتك يبس له شي تاني بيسويش يعني
3: الله وكيلك رقبتي مصنجي وميبسة مثل الحبة لك حسسها قاسية مثل هالعصاي
1: ايه ربي وإلهي يمد التصليش فيك من فوق لتحت بلكي بتيبس كلك على بعضك هيك لجيب المراهم والكريمات أني وفرفك فيك فرفكي لتلهلب ميبس وملهلب وأني غني لك فوق الخيل شد العزم وشد
3: قال لي الحكام هذا التصنيج بيجي من المخد العالي
1: ايه
3: قال كل ما عليت المخدة كل ما صنجت ويبست أكتر
1: ايه كل ما عليت المخدة تحت رقبتك
3: ايه
1: كل ما يبست أكتر
3: ايه
1: وإذا حطيت مخدة وعليت إيدك
3: ايه
1: مثلا
3: ايه ايه ايه
1: بتيبس

0: واجرك كمان بتيربي.
1: يي يي هونيك يي يي يي يي
0: خلص لكين خلص خلص لقيت دواية لإلي 20 سنة عم دور على الليلة بس تفوت على التخت بدي حط مخدي تحت أفيك وكل ساعة زمان بعفرتك وبحط مخدي ومخدي ورا مخدي ورا مخدي لتصير مطمبر حدي مثل جبل سنجار وفوق الخيل فوق الخيل كنت العزمة وشد الخيل
2: يا أم حسين يا أم حسين لك أني I love you in blue I love you in red but most of all I love you in bed
0: بلش المخد يفعلوا فعليه بلش المخدات بلشوا
2: يو إز ذا راحة تو ماي بسكوتيتي
0: وانت يو إز ذا توم تو ماي جيجيتي
2: وانت انت القشطة تو ماي بناناتي
0: وانت الكاتشب تو ماي بطاطاتي
2: كاتشب
0: على الكاتشب وعلى البطاطا البطاطا ويا عيني على البطاطا
2: شو رح تعشينا اليوم بيض وبطاطا
0: لا ام الياس هلا بعتت بولياس وعال عامله عشاء وعزمتنا اليوم على العشاء
2: قالت لك شو طابخه
0: لا والله بقي بولياس هاوني ساعه يحور ويدور ويتق وينق وانه كانت تطلع اسمها الطبخه من تمه ما كانش تطلع
2: والله بسيطه الله يديم
0: الله يديم الله يديمه محل عام شو اللي على يا عمي
2: دخلك حسين مرق صوبك شي اليوم
0: ايه مرق ما يا تا تا تا تا امشحها تا
2: شو في
0: تا تفضل تعال اول
2: لك شو في
0: هاودي تبعون الولفير بعدين بدهم يشوفوا امي
2: ايه لك ما قلنا له انه مريضه وما فيها تظهر من بيتها
0: ايه ما لان مريضه وما فيها تظهر من بيتها جايين على بيتها ليشوفوها
2: كيف
0: ايه وقال لي قال حسان قال قبل ما يجوا بساعتين بس بدقوا لنا وبيطبوا علينا
2: ايه ونبنا نجيب المرحومه امك اسي
0: شو بعرف قال لي حسين روحوا بشوها وجيبوها ولا تدخلوني بالمغلوصة كلها سوا بي اللي خبص الخبصة خلي بي هو اللي يحلها
2: ايه خلاص خلاص انا بدبرها خلاص هول الامريكان هبل وانا بضحك على
0: لك اخ منك كل عمرك انت ماشي دغري وبتوعظ العالم انت لوين عملت اضرب منهم
2: خلاص خلاص سكري على الموضوع ما عادش جيب سيري لحد
0: ايه ما عادش رح جيب سيري طب نعرفه بكره انه امي الى 4 سنين ميته ونحن عم نقبض معاش شو بيصير يعني
2: ايه شو بيعرفني
0: اخ الله يستر والله الله يستر
3: حسين
0: ايه
3: حسين تحت
0: ايه هاني انزل انزل ضب هالمكتوب قبل ما يجيبوا لي ضب غير الموضوع ضب وهيك اعطيني هالجريدة اللي خلص من نهايتها
2: شو بدك فيها يعني وانت من عندك بتقري جرايد يعني
0: انا يعني بدي اقرا جرايد بدي مسح الازاز فا بدي اقرا جرايد
2: كنت جاي اقرا لك هالخبريه
0: خبر شو
2: طولي بالي
0: شو صاير خير
2: ايه ها اسمعي اسمعي
0: شوفي
2: قال شو ايه؟ قال اسرائيل تترجم حوالي 15,000 كتاب سنويا
0: ايه؟
2: والدول العربيه 330
0: 330,000
2: لك 330 كتاب
0: ايه
2: صدر تقرير من الامم المتحده يثبت انه ما ترجمه العرب من اللغات الاخرى منذ عهد المأمون ابن الرشيد حتى اليوم يساوي ما ترجمته اسرائيل باربع سنوات فقط او ما ترجمته اسبانيا بسنه واحده
0: ايه ومنين طالع التقرير
2: لك هذا صادر عن الامم المتحده
0: ايه روحوا ياكلوا هوا الامم المتحده هني وتقاريرهم مش عارفين انه نحن العرب ختمنا العلم ختم وما عادش بدنا نقرا شيء 330 كتاب مين فاضي يقراها العرب فاضيين يقرا العرب عم يلعبوا كاندي كراش ويحضروا مسلسلات تركيه فاضيين للقرايه العرب
2: اولتك بتعرفي بالزمانات موشا ديان شو قال
0: مين ها
2: لك موشا ديان هيدا وزير الدفاع الاسرائيلي هيدا الاعور
0: لا شو قال هيدا
2: قال ان العرب ما بيقروا ايه؟ وان قريوا ما بيفهموا وان فهموا ما بيطبقوا
0: روح يطبق دمع قلبه يبعث له حمي اللي تركبه هو التاني إن شاء الله تنعور عينه التاني والتالتي كمان يروح يسد بوزه قبل ما يتمسخر على العرب هيدا
2: لك ما انت عم تتمسخري على العرب
0: أنا عربي وبحق لي احكي اللي بدي اياه على العرب سوي واحد منه مثله يروح يسد بوزه قبل ما يحكي على العرب إن شاء الله بيفطس
2: لك ما الزلمة ميت من 30 سنة
0: الله لا يرده إن شاء الله لك أخ حاف علانا نحن العرب اللي بيسوى واللي ما بيسوى صاروا يجيبوا سيرتنا لك أخ يا حاف على العرب العرب بدهم يقروا العرب بيقرقلوا بدل ما يقروا وبيوسعوا الحبوسي بدل ما يوسعوا المدارس، وبيصرفوا مصرياتهم على الزخيرة والأسلحة بدل ما يصرفوها على الجامعات والمختبرات والمستشفيات. لك يا حاف على العرب شو عملوا بحالهم يا حاف؟ شعوب العالم كلها عم تتقدم وتتطور، نحن كلمين عم نرجع لورا ونتخلف. لك يا حاف علينا.
2: اسمعي اسمعي الخبر الثاني.
0: بديش زاعين أول خبر بديش.
2: لك هيدا خبر دسم. اسمعي
0: شو؟ ايه خير إن شاء الله.
2: قال اسم كبير من الأدوية بلبنان مزور.
0: ايه وشو مش مزور بلبنان؟ الدواء، الأكل، السيارات، العملة، المشروبات، التياب مقلدي، السليلرات مسروقة، المي ملوتة، الزفت مخشوش، البنزين مضروب، الأغاني والأفلام منسوخة، ولك حتى النسوان صارت مغشوشة. لك الله يعين هالشعب، كل الشعوب عايش منيح إلا الشعب اللبناني، منيح اللي عايش.
2: لك بلد كل في شيء مزور.
0: ايه غشة وتزوير. لك حتى انت بالزمان طلعت مزور يا ابو حسين بحسان.
2: شو؟
0: ايه بالزمان لما قنعوني فيك قالوا لي شاب طول وطول وعضله مفتول طويل ورفيع، طلعت لي قصير ومدعبل. قالوا لي زغطور بأول عمره، طلعت بتعرف آدم وحواء شخصيا، يمكن كنت تعمل بيبي سيتر لأولادهم. yes. كمان
4: يس يس سبيكينج.
0: مين لعها التليفون؟
4: يس هولد اون هولد اون.
0: مين لعها التليفون؟
2: لك شو اسمه؟
0: ولك مين yes. هالشو اسمه؟ فوتي على السطل عبي لي ماي فوتر.
4: yes.
0: راح عند الشو اسمه، اجا من عند الشو اسمه وعم يتصل فيه الشو اسمه، مدري شو اسمه هالشو اسمه. اخ مركبة كيريوزيتي تهبط على كوكب المريخ، هل سيمشي الإنسان قريبا على كوكب المريخ كما مشى على القمر؟ اف مشوا على القمر.
5: محسن محسن
0: لك تعب تعب. اسمع يا ابو الياس.
5: نعم.
0: قال مشوا على القمر.
5: لا
0: ايه
5: شو شو شو شو هالحكي؟
0: ايه
5: من بين اللي قال لي
0: هلا حطيت الجريدة وانا قريتها.
5: اتعش عش عش عيشي وتفوقي. من 40 سنة طلعوا على القمر.
0: عجاب.
5: ايه
0: وكيف ما حدا قال لي انا من 40 سنة ولاني ما كنتش خلقان.
5: لا وين اخي قطة انت يا لوزي؟
0: دخلك طلعوا عليه بالليل هو مضوي ولا لما كانوا طافينه بنهار؟
5: هلا بحسان وين؟
0: بحسان هي جوا عم يحكي مع هذا شو اسمه؟
5: في واحد امريكاني واقف بده يحكي معكم.
0: واحد امريكاني واقف. اه ايه ايه هذا حسان بيعته ليشيل الحشيش. ايه ايه
5: روحي شو
0: ايه يلا يلا يلا جاي. اي از كامينج اي از كامينج اي از هير اي از هير اي از كامينج يلا باي.
6: I is coming.
0: ولي تضرب ما تقل دمك وما اسمكك انت، عمل لي مسؤول تشريفين انت، ولي بتعرف انت دمك سميك كتير. Your blood is sick.
6: كيه؟
0: ايه يا سيك سيك.
6: No I is not.
0: ايه بلا اسمك من دمك في. Yes you is sick. You is sick. Yes.
6: No sick. No fever. No sick.
0: ولك بس سيك سخوني سيخين. ده عضر سيك. ده عضر سيك.
6: لا قطر سيك.
0: ايه ايه ده عضر سيك.
6: انا نمري ده البادر ده الهو
0: ده سيك. ولك هيت هيت لقلك هيت هيت لقلك هيت هيت طلع هوني لك لك لك. هيدي رفيعة وهيدي سميكي. سيك نو سيك. سيك نو سيك. انت دمك سميك مثل اسمك من دمك افهش. عليك كيف؟
6: think she meant thick thick. اوه تيك تيك.
0: ايه تيك تيك عتمك من دمك افهش. عم تلوطي كل النهار بعدك مش خلصتي قلت النعم.
6: انجليس انجليس.
0: ايه تعبر الانجليس معزيك. listen listen you you is a play play boy and thick very thick I cannot handle you anymore. you play play play and waste time but no action at the end. Anna, I want some action. Go to the bedroom or I'm gonna follow you, Annie. I want you to finish what you start this morning. Okay, playboy?
6: Anna, who?
0: بوليس حاش تخبط على حالك مثل سعدين الأمازون اللي فيني كفيني كفيني أني شو بدك خلص الله نعم
5: جاي اسألك إذا بلاقي عندك شي مقدح
0: مقدح؟
5: نعم.
0: شو قالوا لك عني مجلس الانماء والاعمار اني؟ روح شوف بحسين بيعطيك شي مقدح.
5: ما اعطاني بحسين مقدح.
0: ايه
5: بس مقدح جوزك ما بيقدح.
0: ما ده جوزي ما بيقدر.
7: لا وريشته قصيري ما بتطال.
0: ايه
7: وراسه مصدي من قلة الاستعمال.
0: يا اللي اتذكر لي
7: يا حسين. ما المقدح
0: ايه
7: اذا ما استعملتي لفترة طويلة بكربش.
0: ايه
7: وبطل يشغل منين.
0: ايه
7: فمقدح جوزك ما قلنا
0: لفترة. ما قلنا لفترة.
7: خلص الزتة.
0: رحل يا ابو حسين. اخ كل شيء عبابه وبيشاب اصحابه هيك بيقول المثل.
7: ايه عزك من المثل
0: ايه
7: هيدا كان عم يفتر حوالين الباب.
0: سيناها
7: كان عم يفتر حوالين الباب.
0: ايه
7: وعم يطلع من شبابيك لجوا.
0: ايه عم يطلع. ايه عارفي عني حسين قال لي هيدا بده يجي حوالى الباب. ايه عارفي عني اني ممنونتك يا ابو اليسلي مخلي عينك على الباب انت.
7: إيه.
0: الله يخليك. الله يديمك ويخليك ان شاء الله.
6: Is he the homeowner?
0: No, he's here construction kitchen bathroom شركة بز ولز يعني spit anglo.
6: Oh, so you're the homeowner.
0: No, son of me homeowner, but he not here right now. He want to see the condom he want to buy.
6: Oh, he's out shopping for condoms?
0: Yeah, because the one he has is too big for him. So he want to look for something smaller.
6: Well, thanks for sharing that, ma'am.
0: But Anna, I think the one he has is not big for him. It's good enough for him. Good size.
6: Thanks again for sharing that, ma'am.
0: Halawi, he's single. بس he wanna get married. The wife, the woman in general, they like to have a big one. يعني بيحبوا البيوت الكبيرة. بيرتاحوا فيها أكتر. They feel better with the big one. ومثل ما بيقول المثل, the bigger the better. مش هيك بيقول المثل؟
6: Ma'am, I really don't care.
0: لا, أني I care. ابني وبيهمني عمره. عكل حال, are you here to pick up weed?
6: I beg your pardon?
0: أني, my son told me about you.
6: He did?
0: Yeah, he said you come here to pick weed. وإذا حشيش
6: شعب الباقي. Pick the weed?
0: إيه.
6: Cannabis weed?
0: ها, شو إيه؟
6: You talking about hash weed?
0: Hash? شو hash weed? لك لا, مش hash. هاس ابني حسين بيسمي حاله بالامريكاني هاس. هاس هو بيعتك يس هاس ايه
6: هاش لك حشيش.
0: ايه ها حشيش ما ها عامل لك اللي نشفت لي علبي اني وعللك من الصبح. ايه حشيش ايه بتحكي عربي انت؟ يو سبيك عربي انت؟
6: اكسكيوز مي
0: يا انت يو عربي؟
6: نو ام نوت ماي باك جراوند از روشن.
0: ها شو ايه؟
6: اي ام روشن.
0: واي يو روشن تقبلني على شو مستعجل ما حدا ليح. Nobody following you.
6: Yeah, no, nobody's following me.
0: عكل حال أني. My son told me about you, about the work you wanna do.
6: He did?
0: Yeah. He said you come here to pick weed or check the crack we have.
6: What is it?
0: The crack.
6: Crack? Crack cocaine?
0: Huh? شو وي ليش عم تستقبل؟
6: You have crack here?
0: No, the crack is not here. It's in the garage.
6: That's where you have the crack?
0: Yes. Go, open the door, we check the crack we have.
6: So this is a crack house?
0: Like, no, the crack is in the house. The crack is in the garage. Go check what we have. Yalla,
6: roll. Ma'am, it's not my job to check illegal substances, but it's my duty to report it.
0: Why are you rushing to open me? Why are you rushing? أني بفهم الإنجليزي كلمة كلمة. بفهم إن شاك بسرعة.
6: Well, anyway, I'm the city inspector. And I noticed that there was a dumpster in front of your house full of discarded packing material from some sort of home improvement project. But unfortunately, I did not see permit posted on your door. So, I'm here to inspect your property. We have a city ordinance that allows me to gain access to your property to perform such an inspection, a so-called administrative warrant. Any refusal of this warrant may have you arrested. Do I make myself clear?
0: ورصاص إن شاء الله. حافظ لي عموس الإنجليزي وجاي تسمع لي إيه ولا...
6: I beg your pardon, but what do you mean by that?
0: Like, انت شو, what name is you? خلص.
6: What's my name?
0: Yeah, what name is you?
6: My name is Mark Barshnikov.
0: Eh, Barshnikov. عم هي اسم سلاح. تقرب لكلاشينكوف انت شو?
6: Ma'am, what are you saying?
0: Like, يا Mark. أني اللي فيه كفيه. Go finish what you come here to do, okay?
6: All right.
0: Oh, don't bother me, okay?
6: Thank you.
0: Like, بدي أعرف أني منام بيطلعت فيهن حسين هالشغيلي كله, لا? بولياس لبناني بنص لسان وهوزي لاتينو لحقني سنيورا من يورا واجاني هلا هيدا الاولد ماكدون هذا فا ايا ايا او وان هيف فار مي هاد ا كاو ايا ايا او
6: with a mumu here and a mumu there, here a mumu, there a mumu, everyone a mumu, I'll make a dollar, I'll have a farm. Iya, iya,
2: oh!
6: نسيها ودايل من دا يا طم من نار بالزعراء يا مشحرة أنا ولا رح شوف شغلك نابر رح شوف شغلك
7: أنت بتعرفي يا أم حسين إذا ذكرتيني بأسمهان
6: يا الله يديمك يا أبو الياس بتفهم أنت وبتقدر الفن والفناني عني صوتي بيش بساطة في أسمهان
7: لا أنا بيش قصدي أسمهان المطمطمطر بي كان عندنا جارة بلبنان كان اسمها اسمهان كانت مثلك هاي مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس
6: مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس
8: مس مس شو بيكي بتضلك انت وياه مثل كني والحمام؟
6: تعي تعي شوفي جوزي قال انا عم بيشبهني قال لي اسمهان انا
8: انت عم بيشبهك لاسمهان؟
6: ايه ايه
8: كل هالجمال والحلا كله ما لا يشبهك الا لاسمهان
6: ولك مش اسمهان المطربي
8: مين لكن؟
6: قال هيبي اسمهان كانت جارتكم بلبنان
8: اه هي المستهبله ايه, ايه.
6: يهبلوكي القرود ان شاء الله انت
8: تاني ولك انت بتشبهي اسمهان انت انت بتشبهي نجم من نجوم هوليوود
6: عنجد
8: ايه انت حاضره فيلم اي تي
6: اي تي
8: ايه
6: لا مش حضرتك
8: احضري وشوفي يعني بدك تقولي انت والبطل اي تي سبحان الله الخالق مخلق منطقة شقتهم
6: عنجد
8: ايه احضري وشوفي
6: ايه خلص بكره شي نهار إيه. اني بروح بجيبه وبحضره انا وياك
8: الاسمهان شو وين صرتوا بهالورشه
6: ولا شوفت عينك لك البيت الغبره قتلتنا والجاية والله العيط فوتي شوفي في الشقوبة عندي مثل الخلق فكولي هلا قط النام وزتولي الغلط كله على
8: كمان قط النام
6: ولك وهذا جوزك ها الصبح هوني كان عامل لي سنجرجي هلا عامل كهربجي بعد شوي بيعمل معمرجي
8: شركي السمولي هالديات الخفيف الزراف يلي بيعرفوا بكل شيء لك يا متشتشني ومغنجني
7: يا روح روح روح روح روحي روحي
6: معلينا هلك يا عم بغنجك ويدلقك قال لك روحي ولا روحي نقبري من خلقتي روحي
8: دايكي بولياس ما بزمينه قال لي روحي نقلع من خلقتي كل عمره بيقول لي احكي لاسمك وامشي لاقشعك
6: امشي لاقشعك
8: ايه كل ما بنتمشى على الطريق انا وياه
6: ولك انا خايف يا بولياس قلتش تمشي معك انت على الطريق
8: ليش بقى
6: قد ما عم تروحي بالعرض بكره بصير يكرجك قدامه تكرجك
2: ام حسين ام حسين
6: ايه لكن شو انت بس بولياس بغنجك وبيدل بتشتك انا يا مين بحسان بتغنيش
2: يا محسان يا محسان
6: لك هلا كيف بدي تغنج على
2: لك يا جميلة
6: يا نعم
2: لك ونعامة ترفسك شو طرشتي نقبري لهون ولا شو
6: لك جاي جاي اسم الله عقلبك شو بيلبق لك الغنج والدلالي
2: لك تضربي انت وغنجك ودلالك هلا وقتك قربي لها ولك وقعنا بمصيبه
6: يمشح الخال ان شاء الله شوفي شو
2: هلا بعدني مسكر معمول
6: ايه؟ عم بيقول لي مين
2: لك هيدا عم بخيف المحامي
6: ايه محمود محمود ايه
2: عم بيقول له قصتنا مش نظيفه
6: ايه؟
2: قال لي زعل في الويلفير انه امك ميته لها 4 سنين
6: ايه؟
2: ونحن بعدنا عم نقبض معاشها
6: ايه؟
2: ولك ايه رح يدفعونا كل قرش قبضناه وبظهرهم رح يدفعونا عقوبه غرامه وجزا وفوايد وبظهرهم فيها حبس
6: يا مشحرني يا مشحرني طيب كيف رح يعرفوا انه امي ميته
2: ما هن قالوا بدي اجي قابلوها
6: منقول لهم هي مريضة وبالمستشفى
2: بقولوا بأي مستشفى تنروح لعندها
6: منقول لهم مرضى بيعدي وقتولي
2: بقولوا لك بنحكيها على التليفون
6: منقول لهم هي فيش تحكي على التليفون
2: بقولوا لك بدنا نروح نشوفها
6: منقول لهم هي بلبنان
2: بقولوا كيف عايشة بلبنان وعم تقبض معاشها هون
6: منقول لهم هي كل آخر شهر بتيجي بتقبض معاشها وترجع بتروح
2: معقولة يعني معقولة بقولوا بتدفع 1500 دولار كل شهر لتيجي تقبض 750
6: ايه ايه منقول لهم هي عندها طيارة خاصة
2: لك على الويلفير طيارة خاصة
6: ولك طول بالك وقرد كل ما لقيت لك عزل بتلاقي لي تسكيرة يعني
2: معي ما
6: ولا معهم يعني
2: ما بعرف ما وإحنا بمصيبة لازم نلاقي لها شي طريقة ونخلص منها هيدي
6: ايه؟
2: لازم نلاقي لها شي حل هول هول يهبل وبينضحك عليها
6: ايه شو شو الحل شو بدنا نعمل
2: شو شو بدنا نعمل شو
6: شو
2: لازم نلاقي لها شي مرة ختيارة ونقول له إنه هيدي أمك وبنضحك عليها وخلصنا
6: ايه؟ ايه؟ روح لاقي لك شي مرة ختيارة واحكي معها واقنعها وادفع لها قرشان بلكي بتقتلها معنا
2: أنا بدي أدبر مرة روح عندي دبري مرة هيدي أمك مش أمي بخاطرك
6: مع السلامة
2: القصة بدبرها
0: مرة ولا بيجيب لها يا
2: شدي انا نصيبي
0: بوحينا في اللي رح يدبرها يا
2: بس شو بدي انا ادبر لها مرة
8: يعني شو بدي معصبي بضلك معصبي وصوتك تعالي يا شوفي
0: لك اخ يا عم الياس اخ
8: شوفي خير ان شاء الله شوفي
0: نخلص من مصيبة بنعلى بمصيبة يا عم الياس
8: هيدا عين عليك وعين حسد اكيد اكيد
0: تنعور عيون الحسين ان شاء الله
8: تنعور عيون
0: عرف الشيء عم نعمله ونتوفق فيه
8: اخ
0: وهيدا ابو حسين صار اخلاقه ضيقه يا عمي كل ما بحكيه بيعفط وبيشفط في كمان دخلك انت وبولياس قداش الكن حدنا ما بزماني شفتك تتقاتل وبتتشارع انت وبولياس مثل ما انا وابو حسين
8: ايه لانه انا وبولياس
0: إيه؟
8: من اول يوم تجوزنا اتفقنا نوزع الادوار بالبيت
0: توزع الادوار
8: ايه
0: كيف يعني ما فهمتش فهمي
8: يعني هو مسؤول على القضايا الكبيره إيه؟ وانا مسؤولة على القضايا الصغيره
0: ولا كيف فسريلي بلكي بعمل تفسريلي
8: إيه يعني تربية الأولاد مصروف البيت وين منروح وين منيجي شو منأكل شو منشرب خطبة الأولاد جواز الأولاد كل هالأشياء الصغيرة أنا مسؤولة عنها
0: إيه؟
8: وهو مسؤول عن قضايا الكبيرة
0: إيه؟
8: قضية الشرق الأوسط اقتصاد عالمي داعش الاقتباس الحراري هدي كله مسؤول عنه بولياس
0: إيه؟
8: وهيك سألنا سنين متفقين
0: ولك تضرب أنت وبولياس عملتي لي بولياس بنكيمون هلا
8: وليك هم بنكيمون بس انا حكل شي بمون
0: اي والله يا عمي شاطرة وحربوه معك حق والله
8: يلا عملي مثلي وشوفي كيف
0: تفتيح هلا بعد فيي اعمل هاي هلا خلص لحستي عقل حال شو بدي بهالموضوع تعالي اللي كملي صلى الله يوفقك اني بصراحة بدي اطلب منك خدمة
8: ايه على راسي
0: بس خدمة كبيرة يعني
8: وليك من هالعين قبل هالعين
0: واذا بتخدميني هالخدمة يا عمي الياس يعني هايدي ما بنسيلك اياها طول العمر
8: ولو هالحكي مش بينيتنا
0: وطلب الخدمه فيه مزل يا ام
8: وليك العالم لبعضها
0: وهيدي الخدمه اذا بتحكي
8: وليك عفا عالكف اعملي كريتك ها خصيني بقى فقعتيني رح بيج
0: بتشاطي اذا مشكل له لمبة بيقفيلة طوطو بتضوي هلا
8: ولي هو مضوي خلقه
0: يا مشحر
8: هو اصلا شاطر بالكهرباء مخبش عليه
0: شميلي في شي ريحة حريق يا مشحر يصير شي بهالبيت
8: لا ما فيش
0: حريق اخذت عسليمي الحمد لله
8: بقى.
0: الحمد لله
8: قليلي شو بدي خلصيني بدي روح اطبخ
0: ايه لكي روحي اطبخي انت اليوم هلا وهلا عني بعد العشاء
8: إيه؟
0: بقعد انا وياكي وبقول لك عن الخدمه اللي بدي اياها مني
8: إيه؟ إيه؟ اوكي يلا بدك شيء لك
0: لا مع السلامة
8: ما تنسي العشاء عندنا بقابل
0: ايه قال لي شو طبخت لنا تعالي شوف شو طبخت لنا اليوم ايه
8: عامله كسكس
0: كوسا
8: لا كسكس
0: كستليتها ليش غنم
8: ولي كسكس
0: ولك تضرب انت وبهالسين صايره مثل بولياس ولي كسكس شو كسكس كوسا كسكس كستليتها كسكس شو
8: كسكس
0: ورصاص ولي كسكس شو
8: وليك ايه اسم الاكل كسكس
0: تعمى في اكل اسمه كسكس
8: ايه
0: ولي شو دين هالاكل هيدي
8: وليك هيدي اكل مغربي
0: هلا بالمغرب كله ما لاقوا اسم يسموا هالطبخة الا هاك
8: شو بعرفني هيدي الطبخة وهيدي اسمها
0: طب ولاش كسكس اثنان يعني واحد وحده بيكفيش
8: أو ليش مش بالجمع مثلاً؟
0: هكيف بيصير اسمه بالجمع؟
8: تعالي أيوك
0: يا الله لا يوفق يا ملياس على هالطبخة اللي طبخت إن شاء الله
8: كتير طيب
0: مع أنه طيب أنا بزمان حليك مش ماكل الكسكس
8: أنا
0: إيه وعشو بتعمليه؟ عشو على لحمي؟
8: إيه عمو زيت
0: كسكس عمو زيت؟
8: إيه
0: عمو شو هالأكلة؟ هي أكس ريتد ولي بدنا فتوى من الشيخ محمود لنكلها هيدي تعرفي بكرة إذا داعش وصلوا على المغرب كل مرة بتطبخ كسكس ليكسكسولا رقبتها كاسس والله
8: أصلا أنا شاطرة كتير بطبخة لهالأكل
0: إيه؟
8: إيه كتير شاطرة
0: إن شاء الله ما تزبط معك وما نحبها
8: وليش بقى؟
0: خاف نحبيناها بكرة كل نهار والتاني يصير يقول لي أبو حسين اعملي لي كسكس مثل كسكس أم الياس
6: واذا ما عملت له اياها وما توفقت فيها بصير يهتني ويقول كسكس ام الياس اطيب بكتير من كسكس ام حسان.
8: ولك لا تخافي ولا تهكلي الهم، بكره انا بعلمك الطبخه حتى تصير تطبخيها وابو حسان يصير يقول اطيب من كسكس ام حسان. ما في هيك بولياس دايما بيقول،
6: بولياس بيقول اطيب من كسكس ام حسان ما في.
8: ولي شو دخل الكسكس تبعك؟ عم يحكي على الكسكس تبعي.
6: ايه نقصتيني إيه. يعني
8: اصلا بولياس هي اكلته المفضله، ها بحبها كثير كثير
6: يا دلي على بولياس.
7: في ساعه هاني اللي كسكس وانا مفكره اسم الطبخه على الاني بزلعيمه.
6: لا تري هي الطبخه
8: اسمها
6: ايه طابري هالطبخه وهالاسم ان شاء الله.
8: هيدي الطبخه وهيدي اسمها.
6: وانت ما لقيتي تطبخي لي الا مغربي؟
8: ايه
6: طبخي لك شي طبخه لبنانيه بسويش يعني.
8: ايه ايه هيك اعطيني شي فكره طبخه لبنانيه بعمل لك.
6: ليش من قلت الطبخ اللي عندنا؟
8: شوف لي شوف
6: اعطيني طبخي طبخي معكروني.
8: ايه طيب المعكروني.
6: ايه
8: يعني الي زمان
6: انا بحبها كثير المعكروني.
8: وانا كثير بحبها. سلي زمان مش طبخي إيه بتعرفي
6: إيه
8: شو
6: إيه
8: بدي اعملها.
6: ايه
8: بس هالمره بدي اطبخها على الطريقه الطليانيه.
6: ايه
8: هيدي شفته على التلفزيون قال بحطوا لها توم وحبق.
6: ايه
8: اوريجانو وبرمجان.
6: إيه اوريجانو.
8: ايه ايه اوريجانو. ايه
6: اوريجانو.
8: ايه اوريجانو.
6: لك يا ريتك طلبتي لك شي مليون دولار.
8: وش انت عندك اوريجانو؟
6: بعد موصلني جديد لك.
8: ليه جايب الاوريجانو؟
6: هولي عجب لي اياهن حسان هودي.
8: حسان جايب
6: ايه جايب لي اياهن هيدا هوزيلي هوني. وشوفي ريحته ما اطيبها شم. ايه شمي ما اطيبها شمي شمي.
8: ايه
6: يعني بس شممت اول مره شي بياخذ العقل هيك. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم العظيم.
9: I need to speak to the homeowner immediately.
6: Well, come on, not here. 1 hour to come here. Go finish what you come here to do. يلا يلا.
8: مين ها؟
6: ولك هذا شغيل بعته إحسان قال لي يقبع الحشيش من حول البيت.
8: يقبع حشيش؟
6: ايه.
8: ولا شو لابس طاسي على راسه؟
6: ايش بعرفني؟ لك بقول لي ابو حسين هودي هبل كل شيء بيعملوا له قصه بيحطوا لي انا عارفه. المهم شميتيه هون.
8: انا كان فكري الاوريجانو اخضر اكثر من هيك.
6: لا لا هودي طازه سببس لي اياهم هلا عن جديد هذا.
8: عجيب.
6: وقال لي قال حسين قال كل ما كترتي منهم بالطبخه كل ما الطبخه بتطلع اطيب واطيب.
8: عجيب. هيك بحطهم كلهم لكن بالطبخه.
6: حطيهم كلهم يلا حطي.
8: يلا هيك لإلي.
6: عملي حسابي اني بحبك كثير.
8: ايه معلوم
6: بدي اعطيهم شيء دقيهم طيبين كثير ريحتهم طيبه.
8: مش قادر احط شيء بتمي.
6: ايه ليش؟
8: ام فول اوف غاز منفوخه.
6: غاز؟
8: ايه
6: فول اوف غاز؟
8: ايه
6: ولك جيتي والله جيبك عن جد. نطي على الجراج الله يخليكي تحشي هالنبريش وعبي لي انيه الغاز. بدنا نعمل باربيكيو الاحد. بدنا نعمل باربيكيو والانيني فاضي.
8: ايه دخلك على دخلك.
6: اوعى تعملي لك شيء واحد هار هلا بدون سموك الارم اني بعرفش كيف اطفيها.
8: دخلك مهضمك ساهرة. يلا بدك شيء
6: ابدا مع السلامة. تعرفي يا ام الياس؟
8: نعم.
6: هالتنورة هذي اللي تحطي لها تقليت حديد من تحت.
8: وليش بقى؟
6: خايفة على كتلة الغاز تصير تطير والعالم يفكروكي مارلين مانرو.
8: دخلك مارلين مانرو يلا خاطر.
6: ايه مع السلامة.
8: ما تنسي العشاء عنا.
6: ايه ان شاء الله تقبل معي ام الياس وتعمل لي هالخدمة. يعني القصة فيها إنا
8: المساء تعي تعي.
6: شو بك خير إن شاء الله
8: رجعت. سيد عفيكي أنا وفيتي هي البوليس كان معلق لكم هالتيكت على باب البيت.
6: تيكت؟
8: إيه
6: تيكت شو هيدا؟
8: الكرمال الدمستر اللي حاطينه برا على الطريق بلا بيرميت.
6: يا مشحرة هيدا بده بيرميت.
8: إيه ولك بهالبلد إذا إف يو ونا فارت بدك بيرميت.
6: وإنتي عم تفرطي كل هالوقت بدون بيرميت هون؟
8: ايه بلا فيرمت. إيه
6: فرطاتك الليجل يعني انت هوني؟
8: انا هضم صايرة.
6: ما لان قداش التيكت؟ شي 50 دولار؟
8: 50 دولار؟
6: ايه
8: ولك 450 قال 250 على التيكت و200 على الدمستر.
6: يا مشحرة ولك إيه؟ الله لا يوفق يا ابو حسين على العمل اللي عملتها. الله لا يعطيك يا ابو حسين على هالعمل اللي عملتها. الله لا يوفقك.
7: الله لا يوفقك. الله يقدر اياك بالجاه العذراء. الله لا يوفقك.
6: وشو بك شو بك شو بك
7: مين هذا اللي بعثت لي اياه لجوا ويكشف علي؟
6: هذا جاي كرمال الفسخ.
7: ولك ريتو عزرايو يفسخك شقفتين. ولك هيدا بده يفسخ نفسك.
6: ها
7: هيدا الانسبكتر من السيتي.
6: ايه
7: وجاي يشوف شو عم نعمل.
6: ايه وشوفي هو يشوف.
7: ولك ريت لي شوفك عم تنشوي بجهنم يا رب.
8: لا يا ولدي
7: لا لا لا لا لا البحرو جوزك مطلع فيني للعمل اللي عم نعمله. لما قلت له يا بابا ابو حسين بدنا بيرمت على الشغل اللي عم نعمل إيه؟ قال له شو ما هن هبل ومن الضحك علي الضحك علي لك الضحك علي الضحك علي
9: طول بالك طول بالك طول بالك your property violates certain building laws and I'm issuing an immediate work stoppage order right away. In addition to that, you are getting the following tickets. A ticket for not obtaining an electrical, plumbing, and construction permit prior to the start of this project. Based on city law, a homeowner may do their own work on their own residence. But since you hired your neighbor to do the work, therefore he's not a homeowner. Here's a ticket for hiring an unlicensed and unqualified person to do electrical work, plumbing work, and construction work. Oh, and for you, sir. Here's the ticket for doing electrical work without a state license. And here's the ticket for doing plumbing work without a state license. You can either pay the fines or fight them in court. Have a good day.
2: شو كان عم بيعطيكم هيدا؟
0: سلام يا عتيقة. تفضل يا أينشتاين. تيكت. ورا تيكت. ورا تيكت
9: وهوت كوتي
8: وهيدا مني
0: كيف
2: وليش
0: وليش
2: ما بينو هاي
0: شو بعرفني والله
2: وكيف تخلوا يعطوكم كوتي ما حكيتوش ما فهمتوش لما هول بينضحك عليا لما قلت لكم هولي هبل
10: كف السلام زند السوارة كوع السلة كتف الجرة وهيدا عشعوش الفارة
0: بس يا محسن
10: يلا يلا تلعب يعني جديد
0: ايه منلعب يلا
10: هاتي ايدك الادلة
0: يلا
10: هاتي يلا وهيدا عمي بوئسيم وهيدا لبس الخاتم وهيدا طول بلا غلي وهيدا
0: نلعب لعبة غير هاي
10: شو بتلعب بتلعب طاولة
0: نلعب طاولة باخر هالليل
10: طيب شو بدك تلعبي لكن
0: تعال نلعب شي لعبة هاك مثل ما كنا نلعب قبل يصير قلبنا يخفي هاك ونعرق شوي
10: فهمت عليك فهم
0: فهمك كفاية انت يعني
10: فهمت بدك تلعب لقيطة
0: نلعب لقيطة ونحن بالتخت
10: طيب شو بدك تلعبي لكن تلعبي غميضة
0: ايه انت غمض انا بتخبى تحت الحريم
10: ايه وانا وين بتخبى
0: تعال تخبى معي تحت الحريم
10: ايه ومين بده يدور علينا
0: عمره ما حدا يدور علينا انا وانت تحت الحريم عمره ما حدا يلاقينا يلا
10: بديش مرت الماضي لعبناها ضيعتيني ضليتك ساعة تبرمي علي
0: ايه ما لانه حضرتك فتت على الكلازت وما عادش طلعت منها وانا صرت عيط لك وقول لك come out of the closet come out of the closet وانت بقيتش ترد علي
10: ليلتك انت تعبان وخفيت جوا
0: ايه طيب لك تعال نلعب هاللعبة هيدي لعبة جديدة انا عملت
10: ايه
0: انا بحذرك حزورة
10: ايه
0: واذا انت ما عرفتيش وخسرت
10: ايه
0: بنعمل ايه تعال
10: طيب وبركي ربحت
0: لا لا لا أنا بحذرك حزورة صعب كتير
10: ايه
0: وخليك تخسر فيها شو بنلعب؟
10: يلا بنلعب
0: يلا إن شاء الله يخسر
10: إن شاء الله أربح
0: يلا طيب احزار هالحزورة قال بطني عبطنه وبلعب فيه شو هو؟
10: بطني عبطنه
0: وبلعب فيه شو هو؟
10: بلعب فيه
0: ايه
10: بطني عبطنه
0: مش رح تعرفها هذي مش رح تعرفها لا لا مش فيك لا لا لا مش رح تعرفك
10: يا حربوقة بطني عبطنه
0: مش رح تعرف بدي خسرك اللعيدي
10: لك ايه عرفته عرفته لك العود
0: شو ايه
10: لك العود العود هذا اللي بدقوا عليه دين دين دين دين دين دين بطني عبطنه بلعب في دين دين دين دين
0: مزبوط واللي ما كنتش عارفتك هالقد ذكي انت
10: لك انا يعني انا كل عمري سمارت
0: يو سمارتر ذان يو لوك انت
10: يلا انا ربحت وتصبح على خير وبدنا
0: ننام طول بالك انا ما خلصتش بعد انا بدي بعد عندي حزور حذرك اياه طيب طيب عم كيف عرفت اول وحدي طيب طيب احزار هاي قال طول وطول اصبع وراسه طربوش احمر شو هو
10: طول وطول الاصبع
0: وراسه طربوش
10: احمر
0: هيدي مش طول وطول هيدي مش رح تعرف هيدي بدي خسك الليلي بدي خسك
10: لك ما لي عرفته عرفته
0: لا لا مش رح تعرف مش رح تعرفها لا لا
10: لك هيدا عود الكبريت
0: ان
11: شو
12: عود الكبريت طول طول الاصبع وراسه طربوش احمر
11: ايه مزبوط عم كيف عرفت هيك
12: كمان يلا وربحت مره تانية وتصبح على خير
11: ويطول بالك انا ما خلصتش
12: بدي نام الليلة ما بدي هيك
11: انا بدي بعد بدي عندي حزوره غيره بدي طيب احزار هيدي الجسم جسم كلب ومينه كلب اجراء اجران كلب ومينه كلب والجوج كلب ومينه كلب بينبح مثل الكلب ومينه كلب شو هو
12: الكلبة
11: ولك قرد اللي ينتحك هلأ حظي صرت شاطر وفهلوي وبتشيل عالطاير يعني
12: ايه انا كان عمي حربوق وبشيل عالطاير وما بنسى شيء
11: معلام ما بتنسى شيء ومش ناسي الليلة ذكرى شو
12: الليلة
11: ايه
12: ذكرى شو حرب تموز
11: حرب تموز ونحن بتشرين
12: لكن ذكرى شو
11: شو بعرفني اتذكر من 30 سنة مثل هالليلة وين كنت انت
12: من 30 سنة
11: ايه
12: لو كنت عجبها عم بقوس
11: لا والله عدمتي ولا فشكة رصاص قوصت هذيك الليلة ولا فشكة
12: طب وين كنا لكن ذكريني
11: وين كنا كنا بالقتيل
12: قتيل
11: ايه
12: شو في هونيك شو كنا عم نعمل هونيك
11: كنا عم نفصفص بزر ونقرقط قضامي شو كنا عم نعمل كنت قاعد انت نطلني بالتخت واني قاعد على طرف التخت وعم ببكي
12: ليش عم تبكي ليش
11: على هالحظ اللي طلع لي ولك اخ على حظي
12: ذكرى زواجنا
11: ذكرى زواجنا
12: قومي عجلي وقفي
11: شوفي
12: لازم نوقف دقيقة صمت حدادا على هالمناسبة
11: دقيقة صمت بدل ما تشتشني وتغنجني وتقلي بعدك يا جميلة مثل ما كنت من 30 سنة جمالك جمال وملوش مثال
12: لا يا محسن ما تبكيش أنا عم بمزح معك ما تبكيش لك أني لو دفشوني على الوادي دفش وكحشوني من أرضي كحش لبطني لبطاوية أكبر جحش أني عن حبك ما بتزحزحش
11: لك روح يسلم تمك يا وحش
12: لك شو ها
11: ابو حسين
12: شو بك
11: تعبي ذكرى هالمناسبه نرجع نمثل الجريمه من اول جديد ونعمل مثل ما عملنا من 30 سنه
12: منمثل ليش لا
11: بس هالمره انا بدي اقعد هوني بنترك وانت بتقعد على طرف التخت وبتبكي
12: وليش بدي ابكي ليش
11: على المرحوم اللي كان معنا وفارقنا يا ديان قلبي على يا ديان قلبي يا غبت
12: بتعرف شو كان يقول لي بيي بالزمانات
11: لا شو كان يقول لك بيك
12: كان يقول لي لك مرتك بيهتري فيها كل شيء من عدل سينا
11: ولك دخلك انت وبيك والمرحوم بيك وحكيت دخلك
12: بتعرفي عندك ناس هون
11: ايه؟
12: بروح بتبرعوا بدمن للمحتاجين
11: ايه
12: ليش انت ما بتروح تتبرع بشي شقف من لسانك لشي محتاج لك عندك لسان بكفي خمس زلم
11: لك اني اذا بدي روح اتبرع للبد بتبرع فيه لابو الياس حرام لسانه كل ماله عم بيلك لورا
12: مسكين
11: يا حرام يعني اذا بدي الا لام الياس طس طس طس طس طس طس تصبع على خير بيكون طلع الضوء
12: مسكين ابو الياس مسكين تخلي قال لك امتى بده يجي يخلصنا الاذان ويكمل الحمام بقى
11: ايه على بكره الصبح بده يجي يكمل بسال شو طالع هلا بخبريه بده حدا يراقب البيت من برا قال خايف يجي هنا تبع السيتي ويرجع يعطيه تكوتي من جديد
12: بسيطه هي بتنحل بسيطه اصلا هو بعد يجي لعنا شو ما عنده لا شغله ولا عمله غير
11: شو بعرفك بلكي رجع اجى
12: لا خلص ما اعطانا تكوتي شو بده يعطينا غيره عمل لهم ما بحق له
11: شو بعرفك انت
12: لك انا بعرف لك هذا كل شيء بيعملوا له انون هولي هبل وكل شيء بيعمل لو بالقانون وبالقانون بحقلوش يعطينا غير تكوتي
11: شو بعرفني يمكن معك حق. طيب هودي قصة تكوتي شو رح تعمل فيه هون
12: ها بكبر على البلدية وبشارع فيهم كلمة منهم بتضحك عليهم وبيلغوهم
11: لك وإذا قالوا لك كان يميني قل له أني بعرف المير شخصيا إجا على افتتاح محطة إحسان وبعرفه شاطر المير وقت الانتخابات سير يبعثنا تكس مسج ويتركنا فويس ميل على تليفوناتنا ها
12: على الإلكشن
11: إيه هذي وقتها خلي يخدمنا هالخدمة هالمرة المير إيه طيب وقصة الولفير شو رح نعمل فيها
12: مكة بقصة بتروح لشي شهرين ثلاثة لكانوا إجوا منكن نحنا دبرنين لشي مرة ختيارة نضحك عليهم ونقول له إنه هيدي أمك وخلصنا
11: أنا اليوم فتحت الموضوع قدام أم الياس
12: يا حال شو قالت لك شو
0: خافت أول شيء وترددت، قلت لي إذا بتعملنا هالخدمة خافت ومتر شو قالت لي خليني أفكر بالموضوع.
12: قليلة لسه بسيطة.
0: يعني بكرة بدي روح أعمل عندها صبحية وبقعد وبفسر لها يعني وبهون ليها أكتر بلكي بتقتنع معنا وبتلعب معنا هالدور.
12: أنت ورايحة لعندها مرقة جبيلك شي دزينتين دونت من هالكبار
0: محشيات.
12: وليلة أنه قصة بسيطة ورح نقول لهم قصة هي لا بتحكي ولا بتسمع ولا بتنسى.
0: وأم الياس بتحبطنا عفيك عفيك. آخ يلا طيب طيب وبلكي يجوا وحققوا معي للمرة.
12: ما رح يحيجوا يحكوا ديتين ويفلوا ما رح نخليهم اصلا.
0: اخ اخ منك ولك اني من الاساس ضد عقلي كل هالشغلة كيت.
12: يلا هلا الوقت هلا اللغي كله ما بدي نام انا. تصبح على خير يلا.
0: ايه ايه الخير الله يستر من هالمصيبة الله يستر. اخ اخ اخ العب لي شوية كندي كراش احلى شيء.
12: لك وقت الصوت.
0: ايه
12: لك طف الضو بدل نيل. لك
0: طيب طول بالك وارد طف الضو لش الضو بيكفي من هان. الله يوفق بولياس هو وتمديداته. بدي فوت على المطبخ لحتى اطفي الضو. صاري لطمة على هالورشة اللي سلمني اياها. اخ اخ اه لو مش ربي نقطة مي كمان. بحسين يا بحسين.
12: شو
0: بحسين
12: شو
0: بتعرف ليش الرقاصة ما بترضع ولادها؟
12: شو
0: عم حذرك عم حذرك. تعرف ليش الرقاصة ما بترضع ولادها؟
12: ليش الرقاصة ما بترضع؟ لا
0: بعرف. ايه لا بتعرفي؟ قال لأنه عكترة الهز بيصيروا الحليب عشطة. ويلا انت خسرت واني ربحت هلا.
12: مش بعدنا عم نلعب؟
0: لا بعدنا
12: عم نلعب. ما انا ربحت بالعزيز. وتعبت علي قديش بعد بالسي ما بديش
0: بديش يا ابو الياس. بسم الله الرحمن الرحيم العظيم. ولي من انت؟ من انت؟ هو اريو هو اريو ابو الياس. يا ابو الياس يا مشحر انا يا مشحر نسوان بن لادن نقلوا لعندي. لك هو اريو هو اريو ابو الياس يا ابو الياس والحاوني. ولك هو اريو من انت؟
13: حزحزحزحزحزحزري
0: هالصوت بعرفه. احكي مور احكي مور لشوف.
13: شو بدك اياني احكي؟
0: عرفتك عرفتك انت اخته لابو الياس؟
13: لا انا ابو الياس بحاله وبقوسي
0: وفزار الك ولهاللبس اللي لابس ولا عشو لابس هيك حوالي. ها لا
13: هيدا لا لا لا لا تم تم تم تم تمويه
0: تمويه.
13: ايه
0: عشو التمويه ها؟
13: حتى اذا رجع
0: ايه
13: تب تب تب على السيتي
0: ايه
13: ما يعرفنا
0: ايه.
13: واذا اجا
0: ايه
13: ما منقول له انه نحنا ما فينا نكشف عن وجهنا.
0: ايه
13: نحنا نسوان بحصان.
0: ايه نسوان بحسان.
13: ايه
0: ولك بحسان بمره وحده ومقرق. قال مثل ما قال المثل حملوه عن زدرت قال له نحطه فوق اختها.
13: لك انا بدي اعرف كيف حافظ هالامثال كلها انت؟
0: هذه على التكرار يا ابو الياس. على التكرار على التكرار.
13: ايه التك تك تكرار بعلم الحمار. مش هيك بقول المتي؟
0: ايه عم تشبهني للحمار.
13: عشيكي عشيكي
0: بسيطه برد لك اياها. معلينا هذه مين اللي معك؟ ام الياس والياس؟ لا ام الياس بعدني جاي منها. من اني هاو من
13: ازح زح
0: زح زح هو اريو هو اريو ولي
14: سنيورة جينو هو ايز
0: وفزار الك كمان. هو كمان عامل تمويه معك؟
13: كلنا.
0: ولك بدي اعرف اني من هو الشاطر الحربو اللي طلع بهالفكرة انت ولا هو؟
13: لا هيدا بحسان
0: بحسان.
13: ايه خلينا نجرب طريقة.
0: ايه عم بجرب فيكم بحسان.
13: ايه
0: قال بيتعلم البيطرة بحبير النور مش هيك بيقول المتين؟
14: I know it هيهو it's a donkey.
0: ورصاص لك انت التاني. كل عرس لك عرس. Why you're not painting, huh? Why?
14: I'm showing muchacha what to do.
0: Huh? Show what?
14: Muchacha. Huh? Mini,
0: me. من هو ايه؟ هو عارفشي، هو عارفشي
14: لوسيا هادي. لوسيا سنيورا، سنيورا لوسيا.
0: ايه ايه اه نايس ميتين يو، نايس ميتين.
15: استاذة لوكا؟
14: سي سي شي كريزي.
0: ايه وشو هو شي، هو شي هادي هو شي.
14: She's a wife.
0: That's your wife?
14: No no wife, a brother.
0: That's your brother?
14: No no no, me wife, a brother.
0: That's your wife, a brother?
14: No no no, me wife, a brother, wife.
0: Wife, a brother, wife. عم كيف بدي حلها الحزايرة هذي؟ ولك شي are your wife?
14: No.
0: Your brother?
14: No.
0: لك شو what لك إيه؟
14: She's a sister.
0: Sister. هلا كانت wife و brother صار sister.
14: سنيورة اسكتار كنتانسيون.
0: إيه.
14: Me married.
0: إيه.
14: A wife.
0: إيه.
14: Have brother.
0: إيه.
14: A brother.
0: إيه.
14: Have wife.
0: إيه.
14: Lucia.
0: Me married, have wife, wife, wife, brother, brother. آه عرفت إيه ولا she are your brother in law.
14: Correcto.
0: Oh, she here to help you paint?
14: No, no, no, no. El señor has.
0: Eh, has.
14: Tell me, bring her to clean.
0: Eh, ah, eh, eh, eh. الإحسان اللي بدي بعت واحد يساعدني بالتنظيف. إيه على. وانتي بتعرفي تنا. Do you know how to clean?
14: No, no, no. She not speak English.
0: Not speak English.
14: Not one word.
0: واني كيف بديت فيها ما بدي لأحطي وعزلي ومسحي وكنسي وشطفي كيف بدي
8: فهم عنها؟ المحسن تعجيويني صوص هالمعكروني
0: كيف بيقولوا بعزلي ولي تعي تعي جيتي ولا جيبك تعي تعي
8: شو الصديب العظيم ايه؟ مين هم؟ منين جايبتهم؟ من طنجرستان؟
0: طنجرستان؟ انت بدل الطناجر والطبخ معلقين بمخك انت
8: مين هو مين
0: لك تعي تعي ساعديني كيف بيقولوا عزلي بالانجليزي
8: ليش
0: بدي اسالها اذا بتعرف تعزل منيح
8: اه ايه ايه يلا do you know how to clean
0: ولك مشيله مشيله تحكيها هي بتفهمش ولا كلمه انجليزي كي له لا يفهم لها هي يفسر لها اله
8: اي اي do you know how to clean
0: sabes cómo limpiar
15: por supuesto
0: of course
8: اكيد
0: وبتعرف تقحل
8: do you know how to scrub
0: sabes cómo fregar
15: sí
0: j
8: let's go
0: Do
8: you know how to?
0: Sabes cómo? Chuu.
15: Salud.
0: Oh bless you.
8: Esaja.
0: Albe.
8: On your heart.
0: En mi corazón.
15: Pero yo hago baños no limpios.
0: Bashino clean up bathroom.
8: بس ما بتنظف حمامي.
0: يا عيني وعشو جايبينا لك؟
8: My eye. What are you here for?
0: Mi ojo. ¿Qué estás aquí?
15: Y cocinas no limpias.
0: En chino clean the kitchen too.
8: ما بتنظف مطبخ كمان.
0: اتصل فيها وبشغلها لك.
8: You no good.
0: طولي بالك شو
8: شو ليش انت شو
0: مانيش عم تعرفي مزبوط يا مليان
8: ليش انت شو قلتي لي؟
0: انا قلت لك قولي لها طز فيكي وبشغلك
8: ومن وين بدي اجيب لك الطز بالانجليزي؟
0: ليش ما في طز بالانجليزي؟
8: لا الطز بالعربي وبس
0: قولي لها لكين فيكي وبشغلك كمان
8: For you and your work
0: Para usted y su trabajo
15: Chingate
0: Chingate
8: شنقتي
0: ولك تعي تعي لهم شو هذه شنقتي ما شنقتي شو هي شنقتي هي
8: شنقتي
0: ايه؟
8: هي أكلة مكسيكانية
0: ايه؟
8: مثل الشمشنقة
0: ايه؟
8: بتاكلي أصابع إيديك وراءها
0: ولك تاكلي هم قلبي أنا
8: شو
0: أنا بدي مكسيكي وبدي شو قال بدي أعرف شو بدي شو بدي فيها إذا لا بتعرف هذه لا تقحط ولا تجلي يعني شو بدي فيها أنا ها
8: خديها عندك
0: ايه؟
8: أنت أحطي وعزلي واعملي كل شيء
0: ايه؟
8: وهي بتعلمك اسبانيولي هيك بتكسبي الخال
0: ايه؟ تعلم العصب جنابك ان شاء الله
8: ليه؟
0: اكسب لغة ولك علي العربي بالكاد لختمت بدي اتعلم اسبانيولي هلا
8: ليش انت ختمت اللغه العربيه
0: معلوم ختمتها يا من الالف للياء ختمتها
8: عجب ايه
0: ايه
8: بديلي ختمت اللغه العربيه خلي عربي لي بيت هالشعب
0: ايه
8: واشلمبظت واشلمبظت عكسا على كفر عندسها والحيلبيزو والحيلبيزو عجلجل لعرندسي يلا تفضل اعربي
0: عما هذا شو اسبانيولي
8: لا فرنساوي
0: فرنساوي انا اصلا من لغه الفرنساوي مش حافظه الا هالجمله فولا بوكا شي افيك موا سشوار
8: ولي
0: سشوار سشوار ولك سشوار سشوار كله زي بعضه وفولا بوكا شي وجيتشي جيتشي يا يا يا
8: جيتشي جيتشي يا يا صارت غني لكريستينا اجيليرا
0: ايه ولاش لا ها لاش لا بيت 20 سنة اني يعني غني لفدوى عباد وما كانش يفهم علي بوحسان
8: فدوى عباد
0: ايه
11: انت سامع غنيتها لما بتقولوا انا بدي بدي بدي واكتر ما بدو بدي وسبح لي وها افندي وتيريري رام تيرام تيريرا وتيريري رام خدي
8: بدالك فين حتى منك دوقي اللي صاص هالمعكروني
11: ولك يا سيبي شو حاطة بهالصوص؟
8: يا شفتي شو طيبين؟
11: طيب كتير شو حاطة فيه؟
8: حطت له توم وحبق وبرمجان والأوريجانو اللي أعطتيني إياه
11: أوريجانو حطيتيهم كله؟
8: كل الكيس حطيته بالطبع
11: ما أطيب هيك
8: شفتي شو طيب؟ شفتي شو طيبة؟ هلأ لو بتعرفي شو أكتت سحنين هلأ أنا عم بطبخ الطبخة قد ما هني طيبين
11: عن جد؟ يخزي العين عنك اسم الله بتقومي فيهم إيه؟ لكن شيلي لي حصتي ها أنا بحب المعكروني
8: يلا امشي امشي نروح نتغدى يلا يلا يلا
11: نتغدى
8: ايه يلا
11: مش حارب على الساعه 11 ونص بعدني هلا مروقه انا
8: ايه ما انا بتغدى على الساعه 12
11: ولك انت بتتغدي على 12 وبتتغدي على 2 وبتتغدي على 4 وبتتغدي على 6
8: ولك على 4 بتعصرم باكل شيء خفيف
11: شيء خفيف
8: ايه
11: مثل شو شيء خفيف هات لشوف
8: يعني شيء همبرجري مع بطاطا شيء ساندويتش موز وحليب وعسل شيء رغيفان فليفي
11: رغيفان فليفي
8: ايه
11: يا مشحه ولك انا اذا باكل الرغيفان فليفي ايه ببقى لبعد بكره بعدش اكل شيء انا
8: ولك ما هو الحكيم قال لي لينزل وزني
11: ايه؟
8: لازم اكل 5 وجبات بنهار
11: 5 وجبات
8: ايه
11: ولك ما انت بين الوجبه والوجبه عم تاكلي وجبه ولك بكره بتهر وجبتك على كتك الاستعمال ولا
8: ولك هو قال لي بين الوجبه والوجبه لازم اكل شيء
11: رح غيري هالحكي روح
8: لا لا
11: شو الحكيم هذا
8: حكيم كثير منيح يا عم ينفعني يعني عم تسد شهيتي على الاكل انا
11: ست شهيتي
8: ايه عم تسد شهيتي
11: انت بتسد عمت عم تسد شهيتك على الاكل انت
8: بعد ما اكل دغري بتسد شهيتي ما بقدر احط شيء بتمي
11: ولك روح اسمعي مني ولك اسمعي مني ليخس وزنك وقفي اكل خبز
8: إيه.
11: انت بتاكلي خبز كتير
8: ايه بحب الخبز
11: بتكوني عم تاكلي ساندويشي وفاتحه تحت الرغيف هالكبر
8: ايه مزبوط انا لما اكون عم باكل ساندويشي مزبوط
11: إيه.
8: بجيب الرغيف وبفتحه
11: إيه.
8: وباكل الساندويشي فوقي وكل شيء بهرهر من الساندويشي برجع بلف فوق وباكله من جديد هيك بيطلع لي ساندويش ببلاش وانا دافع حق واحد بس ايه
11: يغزل عام معلوم ومعلوم رح يخف وزنك معلوم اسم الله عنك
8: ولك شيء ما في رجيم وجربته لك مش عبطعف مش عبطعف
11: ولك كيف بدك تضعفي ها كيف بدك تضعفي اذا انت على حبة الاسبرين بتحطي مايونيز ها
8: ولك لا تنزلط بالهين ليش هي بتنزل بالهين
11: رح الله يعينك
8: اخ وبكره جاي الشتوية والزربة بالبيت واكلوا وشت وبكره بتجيك العيد وبين الكريسماس ونيوز خدي عزيمه واكل
11: ام الياس انت مش لازم تخافي على حالك على اللي بتاكليه بين الكريسماس ونيو يير انت لازم تخافي على اللي بتاكليه بين النيو يير ولا كريسماس هايدي هاوني هاوني تعبرني نزيل نزيل ايه هاوني هاوني نزيل بالبس من اني ولك مش هنم الحملة تخدني وين عني لك عامل لك نزيل لهاوني وقرت
8: طيب لكن
11: ايه
8: يلا ما تنسي
11: ايه شيلي لي حصتي ها
8: ايه العشاء عنا اليوم
11: ايه
8: عاملي دجاج وبطاطا
11: ايه دجاج وبطاطا
8: ايه
11: مالك بعدك عم تقولي عاملي معكروني
8: لا المعكروني للغدا ايه
11: يخز العان عمك يخزي معلوم رح
16: يخسر
11: معلوم رح يخسر وزنك هنك ها شو بيك خاله ان شاء الله شو بيك
16: مرهوب شو بيك بوليس وقف برا قدام البيت بتعرف شو عم تعمل هون
11: ايه شايفتها ايدي يومين بتعرفي من لحظتها في ضل عم بضل فيها بوليسيه ليل نهار هودي بلكي عم بيراقبوا له شي بات هون بالحي انا عارف شو بعرف
16: طيب هلا المهم بي وين
11: شو بعرفني بيك انا عارف بيك وين اتصل فيه على تليفونه
16: لك بدي اعرف شرحوته لك بدي اعرف انا شو بيحملوا معه اذا بضلوا مسكروا
11: طول بالك طول بالك بطاريه تليفونه بتكون خالصه
16: لك هو الخاصه بطاريه مش تليفون
11: لك طول بالك هو قديم يمكن بده يروح على البلديه يشوف شو بده يعمل بمصيبه هتكوتي اللي اعطونا اياها
16: مصيبه لتكوته
11: ايه؟
16: تعال تعال شوف المصيبة هنا تركن تعال
11: أي
16: دقولي من شوي من الولفير
11: ايه؟
16: وبعتين مفتش ساعة 2 لهون
11: مفتش؟
16: ايه
11: ولا شو اللي فتش على شو عم بفتش
16: لا يفتش على مرحوم الستة يا رسالة عم تقبض معاش منه من 4 سنين
11: يا مشحر عني قال لي انا بيك قال لي هاولي بدون 3-4 أشهر ليجوا مش عارف رح يجوا بهالسرعة
16: ايه ما بي فهمان ومطلع بيعرف بالمواعيد والقوانين وشاطر ودارس بيعرف من بفوت من بروح من قطاطة من
11: المتجي طول بالك طول بالك فوت فينا بالعرض طول بالك
16: طيب انا رايح فتش على بيي لنشوف شو عمل هالمصيبة بدك شيء
11: يا مشحر لك انا قال لي بيك بده يدبر له شيء وحدي بس عارف انه رح يجوا بهالسرعة
16: ايه طيب اذا اجى بيي
11: ايه.
16: و وإذا المفتش كمان وبي بع ما بين دبر حالك واستفل منك إله وأنا رايح
11: دبر حالي ولي وين بدي دبر حالي
16: شو
11: اللي بعرف ليش أتعاطى معه لهذا المفتش بع شو بدي إله شو بدي أحكي بعدين وين بدي استقبله فاق بالغبرة وبالجي هاني
16: استقبلي عند الملياس أنا رايح يلا
11: يا مشحر عني يا مشحر على هالقصة هالمصيبة من اللي جتني هلا يا مشحر عني
7: محسن
11: ما اللي بدي
7: أبوح مصيبي مصيبي
11: لا حول ولا قوة ولكن مصيبة شو خير شر
7: فعل كومبرسر
11: فعل شو
7: كومبرسر
11: شو الكومبرسر هي شو
7: هيدي المشين الكبيرة ومدعبلي اللي بيكون فيها غاز انا بحط فيها مش المسامير باع بتعوص على ضغط الهواء
11: مدعبلي وفيها غاز بتحط لها مش المسامير بتعوص على ضغط الهواء ولك روح جيب ام الياس وحط لها مش المسامير وشوف ضغط الهواء تبعها بتطلق صواريخ على الجو بتروح
7: انا رح روح ببالك بدي لك شو كومبرسر
11: طول بالك قبل ما تروح الله يوفقك يرضى عليك يا ابو الياس بتعرف شي ابو حسين قال لك شي اليوم وين رايح
7: في شي بكي شي
11: ايه في شي في مصيبه كبيره طول بالك خليني اعمل هالاتصال خليني اعمل هالاتصال وبرجع بحكي يا مشحر عني يا مشحر عم صيبي من اجتنا ام الياس دخيل شرايك اني واقع بورطه وما الي الا انت لا مش جوعانة ولك عارفي عملي معكروني هلا وقت عملي معكروني لك بتذكري الموضوع اللي حكيتك فيه أني من كم يوم أي موضوع ولك موضوع أمي أي أمي ولك أمي المرحومة أمي

0: هنا راديو كوكبة.
1: لا لا لك هلا بس يجي انا تبع هذا الولفي المفتش باخته وبروح فيه لعندك بقول له ان احنا حاطين امي هونيك لان عاملين كونستراكشن. ايه لا لا انت البس شيء مثل امي. ايه البس شيء مثل امي واني بدبر كل شيء. دبر وحده ثانيه بلكي فيك ايش ولك تعملي طولي لك ما عندك من هالا ساعه زمان. اذا فيكي تعملي لي هالخدمه بكون ممنونتك. اذا ما فيكي ردي علي خبر. ايه مع السلامه. دبر وحده ثانيه. مين بدي دبر وحده ثانيه هلا
2: خير
1: يا
2: مش
1: شو بكي. اخ اخ يا ابو الياس عندي مصيبه بدي دبه. ابو الياس.
2: نعم.
1: مش انت بالزمان كنت تقلي انه وقت ما كنت صغير بالمدرسة انت كنت تمثل بحفلات المدرسة؟
2: نعم.
1: ومرة مثلت دور مرة ختيارة.
2: ذاكر.
1: خلص وصلنا للي بدنا اياه. شو قولك اعمل لك فنجان قهوة هلا وبدي احكيك انا بموضوع موضوع صغير شوي.
2: يلا فنجان قهوة.
1: ان شاء الله يا ربي بالتوفيق. مشي لك مشي.
2: يلا يلا
1: ويلكم ويلكم. تفضل يا اهلا وسهلا. يا هلا يا هلا ويلكم يا ويلكم. يلا هاف ا سيت هاف ا سيت. اهلا وسهلا. ها هاف ا سيت. يا هلا يا هلا. يلا هلا فيو مينيتس وماما كم وماما كم. اهلا وسهلا. يا هلا. اخ الله يستر. وانا درينك سمثينج كوفي تي ليمونيد
3: شل جليب. نو ثانك يو.
1: تضربي بهالوش ومكش.
3: What?
1: No, no, I'm saying how nice you are. العمى نطرتني على الدعسة.
3: Pardon me, ma'am.
1: No, أنا ما أنا the English of me is no good. So when I talk to myself, I talk in Arabic. Because if I talk in English, I don't understand myself. You know why?
3: No, why?
1: Because the English of me is no good.
3: What about your mother? Does she speak English?
1: No, she no speak English at all. But me, translate her.
3: Is Mrs. Abdullah here?
1: Who?
3: Mrs. Abdullah.
1: Mrs. Abdullah? Who's Mrs. Abdullah? Nobody here named Mrs. Abdullah.
3: Didn't you say that your mother was here?
1: My mother is here, but Mrs. Abdullah not here.
3: Isn't your mother Mrs. Abdullah?
1: ماي ما هي مشحر. ايه يا مشحر. هلا المرحومه امي صار اسمها مسز عبد الله. كل عمري عيط لها يا ام جميل. لك وين رحتي يا ام وين صرتي يا امي؟
3: If she can't come here I can go to the bedroom.
1: لا لا لا she come here بس هي she cannot walk because she cannot see.
3: She's blind.
1: ايه يا حرام. she cannot see she cannot walk she cannot talk. يعني حالتها بالوال بالوال بالوال بالوال.
4: هلو هلو.
1: الله لا يوفق على هاللبس اللي لبسته ان شاء الله.
3: That's your mom?
4: Yes, it is.
1: Yes, she are.
3: Wow, she looks younger than you.
1: Younger than me. Hold second, please. ولي يا مقبورة. ولي يا مقبورة شو هاللبس اللي لبسته؟ ولي يا مقبورة هيك بتلبس امي؟
4: هيكو اكتر. انت ما شفتيها شو كانت لابسه بحفلة الكنيسة الجمعة الماضي؟
1: مين هي؟
4: امي.
1: ولي مين امي؟
4: ولي مات نيكولا.
1: ولك مين امي ومين نيكولا؟
4: ولي مش انت قلتيلي اتصلت فيي وقلتيلي البسي مثل امي؟
1: انا قلتلك البسي مثل امي؟
4: ايه انت قلتيلي البسي مثل امي.
1: ولك يا مشحرة. ولك قلتلك البسي مثل امي. امي امي ام جميل امي امي تبعي مش امي.
4: امك انت؟
1: ايه امي انا.
4: وانا عبقوش وجاوبوا فيك بامي وشو بعرفك بامي.
1: يا مشحر علي. يا مشحر. وطب وليش حاطه هالبويه كلها اللي على وجهك هذه؟
4: ما انا بلبس مثل امي وبعمل مكياج مثل سابين.
1: مثل سابين؟
4: إيه؟
1: ولك طالع شكلك مثل اسماعيل ياسين انت.
3: مسز عبد الله.
1: ردي عجلي.
3: مسز عبد الله.
1: ولك ردي انت مسز عبد الله. ردي.
3: مسز عبد الله.
1: ولك ابري ردي انت مسز عبد الله.
3: Do you speak English?
4: Yes, of course.
1: No, she no speak English. She only know yes. Of course.
4: تحكيش ولا كلمة. خليني أني أحكي ولا توحينا بشي شي مصيبة هلا.
3: Mrs. Abdullah, do you have a state ID or driver's license?
4: Sure.
1: No. ولك قلتلك تحكيش ولا كلمة. No. She no have a driver license or ID. She don't drive at all.
3: Passport.
1: She don't have one. She don't travel at all.
3: Medicare.
1: She don't have one.
3: How come?

0: She's healthy. لكن اسم الله عنا خد وردي وطيزة فردي.
1: But she's in her 70s, although she looks younger than you.
0: Younger than me? الله يخلي البوتوكس اللي عم تشكشك حاله فيه. ما هي she look younger لأن she just have a كيف بيقولوا شد وجه بالإنجليزي؟
2: face lift.
0: Lift?
2: إيه.
0: لفت لفت مثل المنيكرو على المجدرة يعني.
2: إيه على المجدرة جاهتيني على الساحة المجدرة.
0: لك الله يشفيك أكل بعدك ماكلي معكرون ليوم المعكروني أنت. So she look younger than me because she just have a face fizzle. Lift.
2: Lift.
0: Face lift. إيه.
1: She's on welfare.
0: إيه.
1: And just had a facelift.
0: Yes.
1: How could she afford that?
0: Ha ha. That's a good question. How can she afford that? Ah, ما هي she just have a car accident. The person who hit her pay for the surgery because it was not her fault.
1: When was this?
0: Last year.
1: But you said earlier that she doesn't drive.
0: She no drive in America, but she drive in Lebanon.
1: So the accident happened in Lebanon.
0: Correcto.
1: But you said earlier that she doesn't travel and she doesn't have a passport.
0: No, she no travel, no passport.
1: So how did she go to Lebanon without a passport?
0: Ha ha. That's a good question. How did she go to Lebanon with no passport? We faxed her.
1: What?
0: We didn't send her in air. We sent her in sea.
1: In sea?
0: We ship her overseas.
1: Explain.
0: Explain. Ha ha. My son has by car. وشيب تو لبنان. Last year he shipped a car and didn't know that my mom was sleeping in the back seat. He shipped her accidentally.
2: بس على accidentally.
0: عجبتك الاكسيدنتلي؟
2: هي اكسيدنتلي مي بهالاكسيدنتلي.
1: Stay with me, ma'am. Stay with me.
0: لكن هذه يا مشحرة كل ما عم بكذب كذبي. كل ما عم تورطني بكذبي تاني. كل عمره بحسان يقول لي هودي هبل. الامريكان طلعت لي هيدي محنكي.
2: مين هاي؟
0: ها؟
2: مين هاي؟
0: ايه. يا مشحرة لك نص ساعة عادي هون مش عارفة مين هاي؟
2: لا مين هاي؟
0: ولك شو بك انت شو صاير لك اليوم ها؟ شو صاير لك؟ فيني اعرف شو صاير لك اليوم؟
2: شو بعرفني؟ من لما اكلت هالكم صحن المعكرون وانا حاسه حالي مثل شي حميمه بيضه طايره فوق الغيوم
0: طايره؟ يا مشحر بلكي طالع معك
1: انت. I'm still waiting.
0: ولك هاو سكند دون يو سي شي نو فيلينج جود شي هاف ا بلاد بريشر هاي بريشر
1: بلاد. You said earlier that she was healthy.
0: She was but not anymore. انت اعطيني على الكلمه وارد وانت احكي لك شي كلمة هوني حاش عم تطلعي بس ساعد كأنك مضايعة شيف ها.
2: Good afternoon. Hi, I'm Mrs. شو اسمها؟
0: مس عبد الله.
2: Good afternoon. I'm Mrs. عطلة.
0: مس عبد الله.
2: I'm Mrs. عبد الله.
1: You are Mrs. Abdullah for sure.
2: Sure, I'm sure. I'm Mrs. Abdullah, her mama.
3: Hello, I am Mrs. Abdullah, her mama.
0: Her mama, ولي حرقت سليفة لها الماما. ولك لوان جاي؟ لك لوان جاي؟ أنت وياه لوان جاي؟ ها؟
4: شوفي
0: شو صار؟ لوان جاي أنت وهالحمار؟
4: عم تحكيني إلي؟
0: والله مش عارف لمين بدي وجه حديثي والله.
4: يعني هلا أنا حمار؟
0: ولك مش عارف مين الحمار؟ ولك لوان جاي ما بعلمي أنت ما بدك تدخل بهالمغوصة كلها سوا. وأنت مختفي أسرك من الصبح عم دقلق لك ومختفي أسرك وين كاين؟ وين كنت أنت وين؟
4: رحنا على البلدية ولك أعطونا بالبلدية $6,000 بنالتي.
0: $6,000؟
5: يا مش حرولك ما قلت له شيء ما حكيته شيء ما بعلمي رايح لعنده وتضحك علي ولك شو شو شو صار
3: حكيناهم كلمتين انه اذا بتحكي التلتي راح نجازيكم اكثر يلا زمطت ب 6000 دولار
5: زمطت ب 6000 دولار ولك هلا انا عرفت مين الحمار
3: مين الحمار اني
5: لا انت الجحش ولك اذا بدي ناديك يا حمار تكون عم بظلم الحمار انا
3: ولك هلا انا بعد ما فهمت ايش مين الحمار يعني
1: What's going on here I don't have all day which one of you is Mrs. Abdullah
2: No don't believe him I was here first
1: him who
2: him here
1: ma'am please explain to me which one is your mom
5: that's my mom Oh, that's my stepmom.
1: Your stepmom, but you said earlier that she's your mom.
5: She's my mom. She's my mom.
1: So she's your mom.
5: No. She my stepmom. Malaki, ani khalin illi. Malaki, ani when my mom died, my father.
1: Your mom died?
5: Huh?
1: Your mom died.
5: No. She. ولا يحكوا شي. ولا حدا يساعدني بشي. شي. ولا يكسبون كل شي كسبي عندي شي.
3: Okay, excuse me, your honor.
5: Your honor. ولا شو أنت بالمحكمة واقف؟ هيدي بيقولوا لي your majesty.
3: لك عطينا سكوتك يرد عليك. عطينا سكوتك يرد عليك وخليني احكي لك كلمتين
5: ولك اذا عينت الكلمتين اللي حكيتهم بالبلدي خرب بيتنا ولك لوين جاي لوين جاي انت وابنك الي ساعه بقناع انه امي الياس امي لوين جاي خربطوا لك
3: خليني احكيها خليني احكيها هلا بتضحك عليها بكلمتين وبقناع لك ما هولي هبل وبينضحك عليها
5: حاجه تقول لي هودي هبل كل العالم عندك هبل واني شايفته العكس
3: اعطينا سكوتك لشوف اكسكيوز مي يارا شو اسمك انت ليدي هير وايف مي ليدي هير ماذر اوف وايف مي ليدي هير هاف ا برين والليدي هير انسين ومي مستر
5: هير نو برين ونو هيد كمان هدلس
2: ايه يعني بلا راس
5: ايه عارف يعني ما هو هدلس هير وهدلس دير وهدلس افري وير يلا
1: So this lady is Mrs. Abdullah, her mom.
3: Of course.
1: Hello, Mrs. Abdullah.
3: Huh?
1: Hello, Mrs. Abdullah.
3: Hello, how is you? You're nice. Kiss. Hug.
2: أمي صايرة تشبهك
5: كتير. إيه ما لأن ستي هي وحبلاني بأمي كانت عم تتوحم علي أنا. ولك روحي عادي هونيك روحي عادي ولك دب جراك دب جراك بلا هالجلسة دب جراك يا مشحراني دب جراك
1: Thank you that was very sweet of you
3: huh?
1: That was very sweet of you
3: Sweet? No sweet Doctor said no sweet
1: No I meant that was nice
3: Ice? No ice Doctor said no ice
1: Mrs. Abdullah I have a few questions to ask you in order for me to close your case Do you have a state ID or driver's license to prove that you are the person we are looking for?
3: Huh?
1: ID. Do you have an ID?
3: No ID. I have an iPad, iPhone.
1: I cannot take this anymore. I need two pieces of identification for her.
5: Look, I'm telling you no ID for her, but she are my mother.
1: Are you sure?
5: Sure, I'm sure. I can swear on my mother's grave. That this lady is my mother.
3: I agree.
1: So you both are telling me the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God.
5: Yes we is.
1: But I feel that you are not telling me the truth.
5: Rick, listen you. We is honest people. We is telling the truth. We is not playing game. This lady is my mother.
6: Hello. I'm Mrs. Abdullah. Hey, mama.
5: ولي هرهرك هاري انت والهرهرهر ما تبعك ولك لوان جاي يا مابور
6: ما انا قلت بل
5: يبل بلوك بجولت الخرى ان شاء الله
6: بل كبدك مساعدتك
5: ولي مين طالب مساعدتك اني قلت لك حضر حالك اذا احتجني لن ببعت وراك لك لوان جاي
6: ما عدتي قلتيني
5: ولك تبعوني على
1: يا جماعة مش معقول شو عم يصير
5: يا مشحر أني طلعت هايدي بتعرف عربي كمان.
3: اها وليك هلا عرفنا مين الحمار.

0: ورصاص فتحت لك كباري هوني أني كمان ها إنجليز إنجليز
1: تعبر الإنجليز بعزيك إن شاء الله
0: Did you see that, senor?
2: Oh, si, si.
0: See, where?
2: Behind you.
0: Behind? Well, like, مش هذا السنيور. The other senor, husband of senora. بوليس يرد عليك. فوت لشوف إذا مخبيل بشي أوضة من أوضة البيسمنت. وعم بده يهرب مني.
2: يلا.
0: بحسان إلا ما أطلع. يا مشحرة أنت. ولك you're drinking alcohol in home of me?
2: No. I'm not drinking alcohol. I'm drinking tequila.
0: Tequila? What tequila is here? How what tequila?
2: Mexican coffee.
0: Mexican coffee? Okay. Is a coffee? No problem. But no drinking alcohol in home of me.
2: Why?
0: Like because it's haram.
2: لعيتو
0: وين؟
2: لعيتو قتلتو.
0: يا مشحرة قتلت بحسان؟
2: لا قتلت الفار.
0: يا مشحرة يعني صار عندنا فيران بالبيت كمان.
2: ايه شفته من يومين وهرب مني.
0: اخ ولك انت لقطت الفار الهربين واني رايحه القط بحسين الهربين، هو عم بده يهرب مني الا ما اطلقت فيه، شيله من دربه الا ما اطلقت فيك اني بحسين.
2: I hear
0: الا
2: you.
0: ما اطلقت فيك.
2: You were lying. Tequila is alcohol. No, not coffee.
3: No. Me, mama, she tell me it's coffee.
2: No, you drink too much, Inta. It's a bad habit, eh?
3: No, drinking not habit. Drinking my hobby.
2: Hobby?
3: Yes, I used to drinking every night. And the doctor, he tell me no drinking every night. So I drink every day.
2: Eh, yalla, la. يلا لينا come help you with the cable يلا
3: after siesta
2: and how long is your siesta
3: when I finish my coffee
2: من وين جايبينك انت
4: اخ دخلكم مع شفير
3: حسنان
0: ليش في غليلي منك ومن الرجال اللي على عينتك اخ اقريلي قريلي من أول وجديد شو كتبتنا تبعيد الوالفير وعشو كم شغلة بدون يجزونا قريلي
5: charges of perjury
0: ايه شو perjury
5: يعني عم تشهد الزور
0: ايه وهي بعشيت الزور هاي بعشيت الزور
5: وغراند لارسن يعني سرقة كبيرة
0: سرقة بعد الاخرى بدون يتهمونها بالسرقة وهي السرقة
5: وفورجري يعني تزوير
0: تزوير بدك تقنعن ان امي بعد طيبة ها وهي عالتزوير
5: وكريمينال امبرسنيشن يعني انت حي شخصيه
0: ايه ملبس حسام مثل امي بدك تقول لهم هادي
5: كونسبيرسي يعني مؤامره
0: لك شو قالوا لك عنه هنري كيسنجر هو عمين عامل مؤامره ولي
4: مش احدي اني وجه مؤامرات انه قصدوا انه تحيلنا على الدوله وغشيناه
0: ايه معلوم غشيناها كثير للدوله حسب ما عم تحكي تبعيت الوالفير بدو يندفعونا كل قرش قبضناه من وقت اللي توفت امي الى هلا بتعرف هون قديش بيطلعوا يعني
4: شي 50,000 دولار
0: يعني هو مبسوط 50,000 دولار وانت شو عم تعمل انت رشبتك وانت رشبتك كمان
4: كريزي
0: اخ خذ استراحه خذ استراحه 50,000 دولار والبلديه راح تدفع لنا 6,000-7,000 دولار منين رح جيبون هاودي ها؟ منين رح جيبون
5: إيه؟ هي إذا مش المحكمة جزتكم كم ألف دولار تنين كمان
4: لا أنا بك بروح على المحكمة وبحكيهم لك ما هاولي هبل وبينضحك العيون
0: هبل؟ ولك هبل؟ ولك حاجة تقلي الأمريكان هبل؟ حاجة تقلي الأمريكان هبل؟ غاشي وماشي ومش عارف الله وين حاطك بتخبص خبصاتك وبتقلي هاودي هبل؟ لك أنت بالعربي المشبرح غاشي وماشي وإذا ما بتفهمها بالعربي بقول لك إيها بالإنجليزي وبالإسبانيولي كمان يو إز كيف بيقولوا غيشي وماشي بالإنجليزي
5: دم أس
0: هيها دم أس يو إز دم أس مش هذي اللي قاعد عليها انت اسمها آس كمان
5: وديك ايه ما هي بيقولوا له آس والحمار بيقولوا له آس كمان
0: ايه
5: لانه في كلمات كتير بالانجليزي الى معنى يعني
0: وكيف بدنا نفهم نحن المعنى اللي بدنا اياه من الاساس
5: ها
0: يعني انا اذا بدي اقول مثلا بالانجليزي بدي اقول انا عندي حمار كبير شو بقول I have a big ass
5: ايه
0: عال انا I have a big ass وانت you have a big ass وmy ass is sitting on his ass
1: instead of working with your ass on Iki. وفهمي هلا اي اس اني اللي كنت عم بقصدها
4: هلا اني صرت بيج اس ليت امبارح كنت عم تقولي لي يا وحش
1: بشو بشطارتك وفهمتك وجدعنتك كل ضرب عم ناكله اضرب من التاني يا وحش بتصليح البيت وقعنا بمغوص كبير لانه حضرتك جاهل بالقوانين ومعتبر حالك انت فهمان وهني هبل بقصة الوالفير وامي معتبر حالك انت شاطر بدك تتشطرن علي وتتشاطر عليهم وهن هبل بان البلدية والوالفير رح تكلنا 60-70 ألف دولار وبعدنا منقول هودي هبل هيدا هوني الطرزان اللي قبالك كيف ما برم بيقل الامريكان هبل خيو بكندا بيقل الكندية هبل صهره باستراليا بيقل الاسترالية هبل الاوروبية عندهم هبل الصينية هبل الهنود صار عم يعلموا فعاليات نووية وبعضهم بنظرهم هني هبل والعالم كله عندهم هبل وهني الذكايا الفهمانين المتشاطرين عليهم ومش بس هني عم كيف ما أبرم بين هالعرب بلاقي في ناس معتبرة حالة فطاحل والباقي العالم كله عندهم هبل ولكن مبين وظاهر مين اللي بالآخر عم ببينوا الهبل ولك نحنا الهبل وحاج نكذب على حالنا تهمين العالم بالهبل هو منبعه عنا ولك اتطلع بحوالنا وشوف شو صار ببلادنا وشعوبنا واللي بالآخر مين الهبل
4: شو خصني أني باللي صار ببلادنا
1: شو خصك ولك انت فرد من هالشعر وخيك فرد وابنك فرد وصهرك فرد والأفراد بيعملوا شعوب والشعوب بيعملوا دول ايه الشعوب بتعمل دول دول ما بتعمل الشعوب وإذا الشعوب اللي عنا على عينتك أنت ودول رح يطلع من عندنا اسم الله ولا قال بان كل ثلاثة عرب في واحد أمي وجاهل هاك عم بتقول التقارير لك مش عاب علينا مش عاب علينا أموالنا بتطم العالم وبعد في عنا أمية وجهلة راكدين بدنا نعمر أطول نطحات سحاب وأكبر مولات وملاعب وأطفالنا عم تموت غرقانة عشطوط العالم ولك صرنا مسخرة للعالم وصاروا عم يتمسخروا علينا ايه صاروا عم يشفقوا علينا هودي العالم اللي بنظرك انت وسليلتك هودي هبل هودي اللي عم يستقبلوا لاجئيننا ونحن عم نسكر حدودنا بوجهن نتأفأف منن العمى ولك شو هالأم الكلميلة عم ترجع لورا لك وان كنا وان صرنا كنا نطالب العالم يردونا فلسطين ولكن سينا فلسطين وصلنا عم نطالبهم يردونا سوريا والعراق واليمن وليبيا والحبل على الجرار أمي ضايعة وشعوبها غرقاني بالقهر والجهل ومع هيدا وكله بعدنا شايفين حالنا على العالم وعلى شو بدلنا الخيم بفيلات والحمير والجمال بكاديلاكات بس بعدن عقلاتنا عقلات رجعيات شايفين حالنا على العالم والجهل ضارب بطنابنا هيها انت لقيني يا ابو حسين جاهل ومدعي اسم الله تفهم بالطب اكتر من طبيب وبالسياسي ما تقول الا خريج معهد اكسفورد وبالميل والاقتصاد والرياضة والفن والدين كله كله كله كله كله, كله بتفهم فيه وانت اذا طلعت برات السيتي بتعرفش ترجع لانه بتعرفش تقرا الساينات لانه مك بالانجليزي
4: يمي وينك يمي ضايع مش عم يبين برمت الدنيا عليه ومش عم لاقيه وعم تلفل على المحمول مش عم يرد
1: محمود مين محمود مين
4: لا على المحمول
1: محمول شو المحمول
4: ما بتعرفش يعني محمول
1: لا شو المحمول يا ملياس
5: المعمول هيدا نوع من الحلو بحطوه بصاون
4: شو
5: وطمر
1: ولكن المحمول مش المعمول عم تفسري لي شو المعمول
4: المحمول يعني تليفون بالدول العربية السليلير بيسموه محمول فأنا صرت سميه محمول
1: بالدول العربية بيسموا السليلير محمول
4: ايه
1: والمهبول اللي حامل محمول شو بيسموه بالدول العربية
4: شو
1: ويها وكبرت يا مهبول ايه وصار بايدك في محمول ايه وهي يرحم ايام ما كنت تقول ايه وهالحقين يمي تختي مبلول
5: مبروك مين جوز شوفي شو صار
1: عقلك غطو طار قولي يا ابني انت متاكد انه بيك مختفي ومش مبين اثره؟
4: ايه متاكد برامت السند والهند ومش عامله ايه.
1: برامت البيت سند والهند
4: ايه
1: وبروم لشوف هوني هالشتة بتعرفها هاي اللي هوني؟
4: ما شفتك شوي جين يا منظوم. شو شو
1: كان بالسينما عم يحضر فيلم نجوم الظهر
4: عن جد؟ وكان حلو الفيلم؟
1: ايه فيلم حلو كتير اكشن اكشن اكشن
4: يعني. وفي خبر؟
1: معلوم في خبر. اكل البطل قتلي اتلحوس والله فيها.
4: الله يرده.
1: ايه
4: شو قلتي اسم الفيلم يمه؟
1: شو اسمه؟ ضربني ضربته من زخمي جيت تحته. ولي ابني شو بك بعد ما قليش دقيقة قايلت لك اسم الفيلم نجوم الظهر عم تسألني شو اسمه؟ شو بعدك عكرسة هالفلق ومحل بيك وبعمل لك شي فلقة بلكي بتوعة إلك شهرين هيك بحسك ضايع وبغير دني ها؟
4: ايه بيكون عم بحشش. شو
1: يا مشحر يا ابني دخيل جراك دخيل جراك مش ناقصني أني هالمصيبة بعد هاي دخيلك.
4: ليش الحشيش مصيبة يمه؟
1: لا نعمة نعم كتر خيرك يا الله على هالنعم. ولك يا ابني اللي بيحشش وبيتعاطى مخدرات بيخرب بيته وبيخرب عائلته وبيخرب حياته. ولك يا عمي وعمه ولك شو هالجيل ما عاش في شي يردعوا.
5: شو بدهم يردعوا؟
1: يرضعوك يسم انت التاني. ولك يردعوا مش يرضعوا يردعوا يعني يوقفوا.
5: ولي شو بدهم يوقفوا؟
1: أملياس خدي راعي على كرسي الفلقة وتعوقفي ورا حسين هون خدي دار.
4: طولي بالك يا يمي قبل ما انسى عصيرة الحشيشة
1: ايه؟
4: من كم يوم ضيعت انا هذا الكيس الاوريجن اعطاني اياه.
1: لقيت بيك على درج البيسمنت. قمت اعطيته لأملياس طبخته حطيته بالمعكروني.
4: وكيف طلعت المعكروني؟
1: شو بعرفني بس عم تقلي أملياس طالعة بتسطل تسطيل المعكروني.
6: هلو
1: هلو وين؟
4: يه مكاين تبع البلدية
1: يا عارفي أخذت إجر وكسر عنا.
4: زعبي من هون زعبي.
1: نعم what can we help you?
6: I see that you still have the same set of violations here.
4: What violations?
6: You know your penalties can be tripled and quadrupled this time.
1: شو عم بيقول شو عم بيقول؟
4: لا إذا جزينا هالمرة الجزء رح يكون 3 أضعاف أو 4 أضعاف المرة الماضية.
1: ولك عشان عم بيعزز جزينا.
4: بعرفني.
1: عشان عم بيجزينا. Stop coming here and bothering us. You know أنا I'm gonna go to the city and complain about you. أني لمعلوماتك I know the mayor personally.
6: You know the mayor?
1: Yes, I know the mayor. Every time he had erection, he called me or he text messaged me.
6: He does?
1: Yes, every erection.
4: يمي.
1: Every erection.
4: يمي ما بيقوله هيك يمي.
1: اسكت أني عارف شو عم بحكي. Last time when he had erection and even took my husband with me just to make him happy.
6: You made your husband happy this way?
1: No. My husband didn't want to go. I pushed him to go. But I made the mayor happy at the end. Are you understanding my English?
6: Yes, very well.
1: Okay. What can we help you? Huh?
6: I want to see an electrical,
1: yeah,
6: plumbing,
1: yeah,
6: and construction permit posted on your screen door. Otherwise, I'm issuing another set of violations.
1: Permit. يعني بدك البرميت مش هيك؟ ايه. بحسين
4: شو
1: يا حبيب قلبي أنا
4: شو
1: يا وحش انت وين حطيت البرمت؟
4: اي برمت
1: اللي رحت طلعته من البلدية؟
4: ومن قال لك انه طلعت برمت؟
1: ولي مش انت رحت على البلدية لتطلع برمت؟
4: لك ايه رحنا لنشوف شو بقى نعمل.
1: ايه
4: قالوا لي بدك تدفع الجازي.
1: ايه
4: انا قلت فوق الجازي بدنا نطلع البرمت.
1: وشو عملت لك ايه؟
4: ما عاش طلعت البرمت. انا قلت بعد رح يجوا لعنا لك منو نهبل وبينضحك عليهم.
1: هبل لك هبل لك بعدك عم تقلي هبل لك ما لك لك يا ناس لك يا هو لك يا عالم عم ناكل ضرب ورا ضرب والحرب بظهر الحرب وبعدنا منقول هني هبل. لك يا مشحرة لك يا مشحرة يا مشحرة يا مشحرة.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

اللي بيقول لك سرك ببير اياك تأمن له كتير، هيدا البير معبى مي وبيوزع عبيوت الحي، احكي لك كلمة وبعد شوي علكي على لسانهم بتصير، ما تصدق سرك ببير. واللي بيقول لك ما تهتم بفديك بروحي وبالدم، مثل انه عندك هم، عمل له اختبار صغير، جرب دق له شي نهار وقل له دخيلك يا جار، مش قادر ادفع ايجار، وشوف الدم والضمير ببلش يخلق اعذار، وبيبكي لك وبينهار، ولو كانه بيملك مليار الحالي بيقول لك تعتير، وبيقول لك كون مأكد لو قادر ما بتردد، وضعي بالشغل معقد وبأي لحظة رح طير. ويلي بيقول لك بتمون عهالرقبة وهالعيون، نصدقته أخوت بتكون، والله بعد التفكير لما الحال عليك الضيق، لو كان حدك ميت رفيق الأغلب بيضل الطريق وبيطيروا مثل عصافير، ولما بتصفى لوحدك آمن بيلي عندك، بوت عقلك وبزندك وبنعمة الله القدير، بيام التعب والرك غير ضفرك جسمك محك، العقدة ما كانت تنفك اقطعها، وشو ما صار يصير عيش كبير وموت كبير، وما تصدق سرك ببير بس هيك.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: عم تسمعوا راديو كوكبة.

غمزات مرة بحن شوي مرة بتقسى لفتات عيونك يا بحيرة مي ورد وزنبق غمزاته.

0: وما بعرف وين
1: سرحونا عيوني
0: يا حد السيف ومدهب بغنية مرة بيكونوا صيف مرة فيهن شتوي عيونك يا حد السيف ومدهب بغنية مرة

0: منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربي ودفى قلوبكم.
1: أحلى المنوعات عم تسمعوها من راديو كوكبة.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-4-384-044-000.

0: Good morning, Lebanon!
1: شو مار شكلك كتير برتاح اليوم وضعك؟
2: ليك شو أنا بكون مرتاح لما هو ما رح يكون عم بنق، عرفت كيف؟
1: أوكي.
2: وكوكبة محضرت له سوربريزات، أنا بحس إنه هو رح يطلع من هون مصدوم المونة والأكل وسوربريزات الأكل بكوكبة. سو اليوم ما رح يقلنا جبناها من شرب البلد مشينا ومطمينا. سو أنا مرتاح.
0: وعي الصبح الهوايات الرائعين والشمس الحلوة بمحل كتير رايق، بيقطع سيارة يمكن كربع ساعة بتسوى كل مصريات الدنيا. بعدين بتوصلوا بتقعدوا على منقوشة بلدية، جبنة بلدية، لبنة بلدية، البيض البلدي. شو بينقال أكتر من هيك؟ يا هيك تبليشة يا بلا. كيف سئبت بكل حلقة تقريبا عنا لبس العنب. حبيتو أسألتو عنه، مشهور هون كتير بالضيعة، هو دبس العنب المخبوط. بالآخر بيطلع لونه هيك مثل العسل، طعمته روعة. وبنرجع جبنة بلدية، جولدن ذهب دبس العنب، ولا ميبل سيرب ولا شي تاني. هون بكوكبة بيبيعوا منه كل واحدة بكلها بقول best for last، بس هيدا مزبوط best for last. بلدية بتتاكل ناي، بيضة، لبنة أكيد، طلعوا قديش قاسية مع زيت الزيتون، معمولة هون بالضيعة. لفة حلوة، لونها بيحكي عنها. هاي الأكل هيك طيب كل نهار؟
3: أكثر. هاي أنا أميرة خوري، نحن هون بكوكبة إيكو فيليج. كوكبة إيكو فيليج هو مشروع عملته بلدية كوكبة بسنة 2019، دشنا بلشنا فيه قبل بكتير بس التدشين كان بال 2019. أنا عضو بالبلدية وعضو بالجمعية اللي مستلمة إدارة الإيكو فيليج اللي هي كوكبة للنمو الريفي تحت إشراف البلدية. ليش كوكبة إيكو فيليج؟ لأنه نحنا كان الهدف الأساسي، في كتير عالم بكوكبة ما عندها بيوت بقلب الضيعة، كان بيهمنا يجوا بالصيف يصيفوا يعرفوا أولادهم على الضيعة، يعملوا نشاطات معنا. سو كان أول هدف إنه أهل الضيعة اللي ما عندهم بيوت هون يجوا يلاقوا مطرح ينامون. اثنين، المغتربين تبعنا كمان في قسم كبير منهم ما عندهم قرايب وما عندهم بيوت، كمان ما بدنا اياهم يروحوا على غير ضيعة يتعرفوا ويتفرجوا بس يجوا يناموا بضيعتهم. ثالث شغله هي انه كتير كان بهمنا نخلق فرص عمل للشباب والصبايا بكوكبه. سو كان عندنا تقريبا 9 فرص عمل بالايكو فيليج، بين الناطور وبين الهاوس كيبينج، واهم شيء الترويقه اللي هن النسوان التعاونيه، جمعيه تعاونيه نسائيه بيعملوها وبيهتموا فيها، وتسويق البضاعه تبعهم. يعني كل حدا بكوكبه بيعمل مونه فيكون عم بيعرضها بالايكو فيليج، عم ندوقها على الترويقه ونرجع نشتريها.
0: واخذت هيدا للطريق البقلة اللي ما دقناها بعد، طلعوا عجينتها قديش مهمة، عجينة مرتاحة، مكوناتها جديدة ومتطورة، بقلة حامضة، بندورة بتعطيها شوية حلاوة، شيء رائع. إذا بيطلع لي ترويقة هيك ونومي مريحة وبوعة بهيك طقس، أكيد جايب العيلة وجاي.
2: سو أنتوني نحن بإيكو فيليج، وليه هو إيكو فيليج؟ أول شيء إذا بتطلع مزروع سنوبر نايتف تريز، يرجع حتى بالمونة حتى بكل هول في السستينابيليتي، يعني نحن عم نشجع الأكل اللوكال وهيك، حتى المي السخنة على طاقة شمسية. بس الأهم أنه كوكبة كمان بتعمل فرز من المصدر. كل النفايات هون مقسمة إلى 4 أنواع، وهون عندهم معمل لفرز النفايات بقلب كوكبة على صعيد المنطقة كلها، وبيرجعوا من الكل شيء اسمه سماد عدوي هون أو نفايات العدوية، بيعملوا منها كومبوست أو سماد عدوي، وبيتوزع على كل المزارعين بالمنطقة ببلش.
0: بدعملهم كلهم
2: أكيد وأكثر.
0: في كلهم وأكثر بكوكبة؟
2: يس.
0: بالضيعة الصغيرة هون؟
2: 100%.
0: بتحدك؟
2: وبدك تمشي. يال.
0: بطل بدعملهم كلهم.
2: هلا رايحين فرجيكم سوربريز. أنتم مفكرين إنه بركة شفنا أكبر زيتونات بلبنان؟ خلينا نشوف بركة أكبر زيتونات بلبنان.
0: يا شباب سعد، بتفكروا إنه المسيح قطع من هون؟
4: فعلاً أنطوني، نحنا بنعمة بأرض الجنوب المقدسة لما نزور كل مطرح قطع فيه يسوع ومريم والتلاميذ والرسل، نحنا بنعمة عظيمة ببلد مقدس، شيء رائع.
2: ونحنا اليوم رح نقطع ثلاث ضياع، رح نقطع بكوكبة على رشايا الفخار، ورح نرجع نروح على أبو أمحا. وهون ما تعطلوا هم، في مطرح لكلنا سوا، في أكل غير شكل، جنوب رح يفاجئك، كنايس ومزارات غير شكل، ونحنا بالزيتونات، طبيعة رائعة.
0: بحلقتنا 22 نرجع ملتقى فيكم، مشوار بالوادي بكفي من جنوب لبنان، من هون من هالمكان المقدس العظيم رح نبلش نهار كتير طويل وكتير حلو، مشوار بيبلش هلا.
4: جنوبنا ارض مقدسه وكوكبة، اذا بدنا نرجع للجذور السريانيه للاسم، يعني نجمه الصبح، لانه هالضيعه المواجهه لجبل حرمون هي الضيعه اللي اول ما بتشرق الشمس من وراء حرمون بتغطيها بضوة وأشعتها الذهبية. مريم هي نجمة الصبح، هيك من إلا بصلاتنا، وكمان بهالبستان الزيتون مع ابنا يسوع المسيح يلي بحسب التقليد المسيحي زاروا كوكبة وقطعوا بهالمشهد يلي بنقدر نقول عنه إنه مشهد بيبلي عظيم، مشهد مؤثر خشوعي وجميل جدا. نحن بنعرف معاني شجرة الزيتون ورمزيتها بالكنيسة، وهون قسم من الناس بيعلقوا أمانيهم بهالمناديل أميلين من خلال الصلاة إنه تتحقق.
0: مارك، شغلة كتير كبيرة، في ضيعتين بلبنان عندهم زيتون كتير قديم لحديث 4000 سنة. عم نحكي عن زيتونات نحن واقفين بوحدة مش باتنين، اللي هونيك تقريبا جزعة 6 أمتار 7 أمتار. عم نحكي عن عظمة بالتاريخ، لو بيقدروا يحكوا، بس لو بيقدروا يخبروكم كم شخص دق فيها، كم شخص حكيها، كم شخص قطع من قدامها. منشان هيك يعتقد أن المسيح قطع من هون وباركهم لعدة مرات.
2: وهن كمان they defy logic، يعني أنه لأنه ليك قديش هون كبار بهالمنطقة، هيدي كلها مثل ما انتقلت زيتونة واحدة اللي بوجنا هلا منشوفها تعرضت لحريق، يمكن ماتت على الآخر، رجعوا السكرز هون في شغلة كتير ذكية، تخلوا هالزيتونات من زيتهم من البوبولاسيون تبعهم سايم دي ان اي يكترون، عم يستفيدوا من هون ليقصون يكترون ويرجعوا يزرعوا زيت الزيتونات بالضيعة. هيدا بيخلي هون الزيتون عنده دي ان اي الاف السنين. هذا شغل كتير مهم.
0: 35 زيتونة مينيموم، عم نحكي عن الكبار اللي هي لفات سنين، في غيرهم اصغر واصغر واصغر، بس الصغيرة يعني الزغطورة المهضومة عم نحكي 500 سنة وما فوق. رقم منه كلمة بالتمر، الواحد بيصير عمره 40 سنة بحس حاله بلش يخطر، على 60 بحس حاله عم بفل، عم نحكي 2000 3 4. تخيلوا العثمانية اجوا لهون، المماليك اجوا لهون، الرومان اجوا لهون، الفينيقية كانوا هون، وكل هالشعوب كل هالتاريخ لهالتاريخ العظيم للبنان اللي صاروا 7000 سنة. الزيتونة بقيت ونحن بقيين، وهيدا علم بالتاريخ.
2: اذا بتشوف هون هيدا اللي احترقت كلها سوا، ومن هون عم ترجع تقاوم وترجع، وهولي هلأ مثل ما هبتضيعة بأيادة أمينة، هالزيتونات بأيادة أمينة. أنا بدي سلم هون على دكتورة، تعلمت منها كتير لميس شلق، يلي هي عم تدرس هالزيتونات كيف يحافظوا عليهم، كيف يكترون، وأهم شيء دعمرهم لنثبت علميان الأعمار. هيدا شغلة كمان
0: ما فيكن تعرفوا الأحساس، نوقف قدام باب قديم صار له 100 سنة ومنبهر فيه، نوقف قدام شغلة كنيسة قديمة صار لها 50 سنة ومنقول واو. وقفوا هون وسكروا عيونكم، انتظروا ثانية وتذكروا انه صالون 4000 سنة. تخيلوا كل شيء درسناه بالتاريخ قطع قدامهم 4000 سنة. هزات، ماي، شتاء، عواصف، 3 أمتار 10 أمتار، تلج، جيش عم بيفوت، جيش عم بيفل، الحروب، دبابات، أزايف، وهن بعدهم. نحن كمان
5: اهلا وسهلا فيكم عنا بزيادة حرمون.
6: صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم مشوار بالوادي. معكم إلي ابو نقور رئيس بلدية كوكبة. انا هون بس تفسر على السريع شو عملنا بسيدة حرمون. سيدة حرمون انقسمت لمرحلتين، اول مرحلة المدرج الخارجي يلي هو كنيسة خارجية، وبنفس الوقت سنتر مدرج للاحتفالات الكبيرة، ورح يكون سنتر كولتورال ريليجيو. تاني شيء المرحلة الثانية الساحات العامة والتمثال الكبير، تمثال العذراء يلي هو على ارتفاع 27 متر بوجه جبل حرمون. نعمل التمثال هون وتسمت العذراء سيدة حرمون لأنه هي رح تستقبل كل يوم من وقت تركبت الشمس اللي بتطلع من وراء جبل حرمون تتضرب على وجه العذراء وتعكس نور، النور الحلو نور الله على كل المنطقة وعلى كل الجنوب. وفي عنا بالزاوية هلا رح نشوفها حديقة القديس شربيل، لأنه كمان نحن كلنا منعرف قديه بيرمز لنا القديس شربيل، دونك في عنا خليط على هالتلة يسوع والعذراء وأكيد القديس شربيل تستقبل كل لبنان، كل طوايف لبنان، كل مذاهب لبنان على هالتلة كل يوم من وقت اللي تركبت العذراء لألوف السنين لقدام الله رد.
7: نحن بمزار سيدة حرمون بكوكبة، العذراء الحاضرة والحارسة، كل هالجنوب وكل هالبنان إلى بقلب سكان كوكبة وأهل لبنان كل الحب وكل الامتنان وهالعلاقة المستمرة من 2000 سنة لليوم. ليش حرمون؟ حرمون ومعناه المقدس. صفة المقدس تنطبق على كل جبال لبنان، إن كان السلسلة الغربية أو السلسلة الشرقية. وبحسب دراسات كتيرة، جبل حرمون هو الجبل يلي تجلى عليه المسيح، صار فيه حدث التجلي ترانسفيجوراسيون. أهمية الحدث الممهد إذا بدكن للأسبوع العظيم، لدخولنا مع المسيح بألامه ونحن العايشين على رجاء قيامته، إنه المسيح اللي تجلى هون على جبلنا، جبلنا يلي منسميه كمان جبل الشيخ لأنه مكلل كل السنة بالتلج الأبيض، هون تجلى يسوع وغمر ضياء وكل جبال لبنان، من أرز تنورين لأرز حدث الجدبة لأرز الرب يلي نفح بهالنور العظيم. وهون قال له لبطرس: انت الصخرة، وعلى هالصخرة رح عمر كنيستي وأبواب الجحيم مش رح تقوى عليها.
0: مش معقول، مش معقول قديش مشغول صح، مش معقول قديش مرتب، قديش الحجار مظبوطين، نوعية الحجار، الألوان، امدادات الكهرباء، البراغة، مش معقول قديش مشغول صح. وهلا كنت عم برجع أسأل قبل شوي انه طب مين عمله؟ عمل من بلدية ما كان مع مصاري، دونيشنز من أكثر من 500 شخص، ما حط دين أبدا على البلدية، بقي مكفى بأسوأ سنتين بتاريخ لبنان من سنة 2019 لليوم، ونعمل ما تقلي مش عجيبة.
2: أكيد عجيبة، إذا كمان بخبروك كيف زفتوا بتشوف أدي عجيبة، وده هنا مفكرين بكل شيء، مفكرين بالمقعدين في رامب وين ما كان لا يقدروا يقطعوا ويمشوا ويشوفوا، وتنقية البلانت رائعة. يعني ما عندي شو يقوله، إذا بتطلع بشوف عندي رومارين، لافاند، ورد، يلي هولي كلهم سيمبولات مسيحية لهذا المطرح، بس الأكثر ما راحوا زرعوا أرز أجنبي وسنديان مدري من وين، وين ما كان في سارو. من تاني ميل بتشوف كيف في 12 سارو كله مع سيمبول، غير أنه هون مكتوب عن السارو ولبنان من عهد القديم، ها 12 سارو نباتات لبنانية، شجرات لبنانية، بيرمزوا هون كمان للرسل 12، كله مشغول صح.
0: سوبر صح، دايما بنوصل على محلات يمكن اماكن بنرجع بنشوف شرائط الكهرباء، شرائط المبينه، هيك اخر الديكور الاخير بيكون متروك كيف ما كان، ولا غلطه، معمول مثل حدا عم بيعمل بيته بالجبل.
2: قد ايه نحن لازم نكون محظوظين وفخورين ببلدنا، قرينا الايات اللي بتحكي عن السارو بلبنان، وورانا جبل الشيخ يلي هو جدا عظيم مذكور بالعهد القديم والانجيل.
7: أكيد، والمهم أنه اليوم الناس مارك على عيد الرب أو عيد التجلي، كل 6 آب بيطلعوا على هالجبل يلي تجلى عليه يسوع. أهمية حدث التجلي أنه بيدعينا بعتقد للتغيير، لحتى نلتمس هالنور من نور المسيح، لحتى نغلب كل ظلمة فينا ونصير إنسان جديد إذا بدك بيشبه هالضياء يلي لا بعده ضوء لا بعده نور. أهمية هالحدث، حدث التجلي يلي صار كمان بحضور أنبياء العهد القديم العظيمين يعني موسى وإيليا، أنه كمان نسمع صوت من السماء قال لهم هيدا هو ابن الحبيب يلي فيه فرحت إلو سمعوا. بقوا كل هالحدث العظيم بتاريخ المسيحية اللي بعيده لبنان بكل ضياعه هو أساسي ومهم، ومهم أنه هنا على هالجبل
2: صار هون.
0: وحتى فينا نشتري منتجات هون،
3: هون بنشتري سوفونيرات. أوكي، قبل ما تفلوا بدنا نعطيكم صورة بركة لكل حدا منكم بالبيت، هيدي صورة سيدة حرمون، وبدنا نعطيكم قنينة زيت زيتون من زيتون العرايش وبركة صغيرة من العذراء.
0: مرسي،
2: ألف شكر.
8: خوري جرجس مارون نهرة من بلدة القلايعة، خادم رعية كوكبة من سنة 1995، يعني من 28 سنة أخدم هذه الرعية لخير النفوس ومجد ربنا. أهلا وسهلا فيكم، صباح النور للجميع، وزيارة مباركة إن شاء الله بشفاعة مار الياس وسيدة حرمون. نحن هلأ هون برعية كوكبة قضاء حصبية لبنان الجنوبي. نحن هلأ بداية واقفين بساحة القديسة تريزة الطفل يسوع اللي تم بناءها أو تحضيرها أثناء زيارة زخير القديسة تريزة الطفل يسوع للرعية. وسنة 2011 شرفنا غبطة البطريرك بزيارته السلامية والمليانة رجاء انطلاقا من شعاره شركة ومحبة، وكرس هالساحة هيدي بهالزيارة، وفي بلاك باسم غبطة أبينا البطريرك مار بشار بطرس الراعي تيمنا بهالزيارة وذكرى لهالزيارة هي. بعد شوي رح نفوت على أيضا حائط القديسين اللي فيه صور لقديس لبنان مار شربيل دي سرافه ومار نبطال الحرديني، واللي تم وضع هالصور هيدي بتزامن مع وضع تمثال سيدة حرمون. وبعدين منطلق على كنيسة مارليس حتى نحكي شوي عن تاريخ الكنيسة ومعنى وهدف وجودها بهالمنطقة. أهلا وسهلا فيكم ونحن فرحين كنتوا معنا اليوم.
9: شو يا مارك؟
10: شغل يوسف سليمان نفا وولديه جميل وسمعان يمكن 1958.
8: نحن هون بكنيسة مار الياس الحي كوكبة. القسم الحجر من الكنيسة معمر سنة 1856 وتعتبر من أقدم الكنائس المارونية بهذا الشكل عمار حجر بمنطقة حصبية ومرجعيون. أكيد كان في كنيسة قديمة أقدم منها ولكن كانت على قد حالة الناس وضعهم الاقتصادي. بعدين تم بناء هالكنيسة هيدي سنة 1968 تم توسيع الكنيسة وبناء القسم الباطون فيها على يد الأب جبرائيل الفغالي اللي خدم الكنيسة كم سنة. وهالكنيسة هي تقع في منطقة حصبية تواجه جبل حرمون، وعند أقدام هالبلد وأقدام هالكنيسة منبع نهر الحصباني اللي يغذي بحيرة طبرية اللي منها بيطلع نهر الأردن حيث تعمد ربنا يسوع المسيح.
7: الكنيسة مثل ما عم نشوفها ثلاثة أقسام، في عنا المسبح، في عنا داخل الكنيسة ودار الكنيسة، وكل هالثلاث أقسام بشكله كنيسة الضيعة الحلوة اللي هي على اسم النبي إيليا. طبعا المسبح هو دائري وقليل تنشوف مذابح دائرية، فبيعطيه كمان ميزة. حضور النبي إيليا بجنوب لبنان حضور طبعا طاغي وآسر لكل هالأحداث يلي ارتبطت حياته فيها من خلال وجوده على أرضنا، إن كان بالسرافاند وإن كان بالتجارة.
0: ضيعة رائعة، شفتوها بالدرون من فوق، صغيرة مهضومة وكلها بتنعمل مشي من الساحة على الكنيسة وبتبلش وتنزل وبهالدراج وتطلع وبهالدراج. تعالوا نمشيها سوا ونكتشفها سوا ونتعرف على البيوت والعالم العيشة هون سفشت.
11: أهلاً أهلاً، اسمي أنطوان سعد من كوكبة، هيدا الزعتر نجمع من البرية، نخليه ليزهر أول شيء، ما منحوش هو وبس هذه الزهرة تصير هيك، منحوشه ومنشمسه منقي من القش الغريب ومنحطه هون منشمسه بالفاي، نيبسه بالفاي لحتى تضل لونه فيه ونكهته فيه، وبعدين منفرطه ومنشيل القش منه ومنخضع المطحن منطحنه. وهيدا زعتر باب أول 100%.
0: هلا مش انا رح اتفلسف على الزعتر وخبرك انا شو تعلمت بثلاث دقائق، انه بالفي مش بالشمس وبيبقوا والزهره والى اخره. نحن هون اكيد عم تحس اللي انا عم بحسه، عم تشوف البيتون القديم والقناطر القديمه اللي وقفنا نعملهم، عم تشوف البلاط القديم يلي اليوم عم يدفع حقه دكه، عم تشوف الانطر الباب الحديد الواطي اللي انت ما وطيت راسك تفوت تحته. انا ايه عم بتشوف عم تحس.
12: أنا بما أنه أنت حكيت عن زراعة الزعتر وكل شيء وكل هو، رح لك أنه أنا طلبي لحس قدام أقول تكون طعمتهم طيبة، لأنه طعمة الزعتر والتروار وكل هون هن هالأشياء، هن هالحجر وكيف بيهتم فيهم والحب وأنا بحطهم مزبوطة ولا؟
0: ما في تعرف، ما في تعرف،
12: هو عم اشتغلهم على اليد.
0: هاي اللحظة حس حالي معزية بس بستاهل.
12: واو
0: واو واو، من أقدم بيوت لبنان بالعهد ما راح أقول حديث بس أنه بآخر 100 سنة يلي بعده وقف على إجريت، دعم شوية حديد بس بعده الخشب فوق. منبلش أول ما نفوت هون محل ما كانوا يشووا يشتغلوا نار يمكن مطبخ، وطلعوا الحيط بعده تبن عم يفرط شوي شوي. منفوت على البيت من هون مقسوم شقفتين بتشوفون بعضهم هيدين. هون شو عم نشوف؟ هون عم نفوت من أوضة لأوضة وبهالأوضة بحطوا كل المونة. هون عنا المونة بنحطهم هون، قمح طحين، وبينزلوا من هيدي الجورة. هالجورة كانوا يسكروها بقماشة، يشيلوا القماشة ويبلشوا ينزلوا. هون كل الأغراض بتنحط. شو حلو شو حلو شو حلو. انتقلنا على مرحلة تانية، يمكن كانت أوضة نوم هون، يمكن لا، يمكن هون هالخزاين اللي كانوا يسمون اليوك من زمان اللي كانت عالية لهون يحطوا فيهم الفرش. تحت أكيد كان في البقرات أكيد، وفي شجورة كانوا يتكبرون الأكلات بس يمكن منا مبينة. شو حلو شو حلو، إذا بس تنظف وتزبط ونرد على على على طريقته القديمة، هيدا معلم سياحي بنص الضيعة.
12: حتى كل بيت كان في زريب للحيوانات، مبين كيف حتى كان بعده طير من هون. واهم شيء مثل ما دائما نقول بحلقاتنا، توتة برا وصارت هي مدعمة زريب بعد ما صارت قوية.
0: اي لون بدك هن هون الوان كرمال تبرم الضيعة وكرمال تمشي، كل ما يعني اهين اصعب اصعب.
11: اي هو الاهين؟
12: ازرق
0: ازرق.
12: احمر اصعب شيء.
11: انا مع الازرق.
0: صباح الخير، كيفكم؟
9: تفضلوا هلا، تفضلوا كمان مسقعه.
0: يلا بنجي.
9: يا هلا
13: هلا
9: يا
13: بالصبر.
9: يا هلا اهلا وسهلا.
13: تفضلوا. اهلا شور، كيفك؟ يعطيكم العافيه.
0: موجود.
9: اهلا. تفضلوا هلا، تفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا، تفضلوا. هلا.
0: حلوه الاجواء بالضيعة.
9: معلوم حلوه، حبيتي ضيعتنا
0: كثير كثير كثير. ضيعة نموذجية
9: ليمونادا، وهذا ورد شغل
0: ايد بتعلم منك الضيعة بلا
9: مش عم ينزلوا. مظبوط اللي عم تقوله صح.
13: لك ايش كيف المنزل؟
9: ايه بس ما هدف ما ننزل.
13: ايه كل شي طيب.
9: تفضل ليمونادا ورد.
0: هيدا ذكرتني بكل الطفولة، كل الطفولة. كان عنا الجيران فوق بيتنا، نطلع لعندهم ما ورد يا طانت، ما ورد يا طانت. فهيدي كل الطفولة. وهيدي ليمونادا، يمكن البترون والصيد رح تغار منهم شي روعة.
9: وصلنا فيكم.
0: بونجور بونجور.
14: بونجور
12: بونجور.
15: الحمد لله. مارلياس من وقت خلقنا بنعرف انه نحن شفيعنا مارلياس، وكانوا يخبرونا جدودنا واهلنا عن عجائب وعن شو صار فينا شو عمل. خبرونا نحن على دورنا ما شفنا مرة صار مشكلة هون، ولع سطح الكنيسة كان تراب ايه صاروا هالعالم ما في ماي بالبيوت مثل اليوم، وها صاروا يقولوا منا ما نجيب ماي لنا نطفي. ركعت هالعالم وصارت تصلي. قال شوي اجا غايمة بالجو، اجيت لفوق الكنيسة وشتت طفت الحريق. وهي
9: كان عبين شيء اسف على الضيعة. بتركض العالم انه كل بيوت الضيعة قديمة وطابق طابق على الكنيسة، جمعوا كلهم بمارلياس. هلأ صاروا يقولوا نركض على المذبح نصلي قربوا قدام لعن مارلياس. محل ما كانوا مجمعين الناس اجا الضربة بالحيط الكنيسة وقشطت شقفة كبيرة من حيط الكنيسة، وبعدها لحد هلأ على ملت الشرقي بعدها لحد هلأ مبين انه زمت عدد كبير من العالم بركعتهم على المذبح مارلياس. خلصنا من هالأزمة هيدا. سلامة أسمى. كان في عنا أزمة، كانوا ياخذوا شرايط، ناخذ شرايط الربان يعني ملون شو ما فيه، وبنقول نزنر الكنيسة مارلياس يفكها ويحل كل الأمور، كانوا من شتي ولا من مصايب ولا من أحداث. نشكر ربنا ونشكر ربنا عليكم، إن شاء الله مارلياس يبارككم. بركتنا البركة كلها. يلا تفضلوا ضيفين.

0: مشوار
1: بالوافي.
2: موفقين موفقين. دعالك أطول من هيك مش قصيرة هالقد. الله معك.
0: بكل إيجابية خليني أقول اسمحوا لي ما شفت سيجارة على الأرض. بكل إيجابية خليني أخبركم واحدة من أحلى ضيعة معقول واحد يبرم عليها. جمال بشكل مش معقول. احترام للطبيعة واحترام للإنسان. بكل إيجابية ليش عم بقول هيك؟ خليني أقول أنه قطعنا على بلديات مع رئيس بلدية عم نتمشى والوسخ وين ما كان والجواب أش فينا نعمل. فلو ندرس ونتعلم من بلدية مثل هالبلدية نموذجية وبصير كل حدا بلبنان عنده نظافة، حيطان حجر، زفت، تروتوار، وأهم شيء ريسايكلينج يلي ما بيكبه ولا شيء لأنه كله بينفرز من المصدر. هاي شوي من كل شيء عم نكتشفه وعم نعيشه اليوم والإيجابية والطاقة اللي عم تطلع من الأرض.
3: ليموناضة من الليمونة منجيب الحامض بغسله وبقطعه قطعة بحط عليه السكر وبدعكه بإيدي وبحط له مي وبحطه بدل
0: ممنوع يتقشر
3: مزهر لا بقشرته لحتى تعطي النكهة الطيبة وبحط له مزهر ومي وبنحطه بالبراد بسقى بصير أكله. والهيدا الورد عندي وردة أنا بحوش منها وبغلي وبعمل شراب الورد.
0: انت عملت بالوردات من هون؟
3: ها؟
0: مش معقول شو هالطعمة؟
3: الجنينة بغليون
0: وبعمل مش معقول شو هالطعمة؟
3: كله طبيعي لانه ورد بري
0: وكل حاجة قوية. هلا بدي شدك موضوع. هلا انا شو بدي اعمل؟ ساعة الضيعة بشرب شي 3-4 مرات موارد، كيف بدي اقول وحدة اطيب من الثانية؟
3: لا كله بس يكون بري لانه مش من هاي اللي بنزرع شهري مش قوي مثل هيدا.
0: الله يحفظك. مش معقول مش معقول عن جد بالضيعة بتعملوا ليموناضة او موارد بطريقة كتير حلوة
3: طبيعي لانه كلهم جناين
0: في بركة في رزق او في اكيد جدود علمونا عن الشغل الصح.
3: هذا الله يرحمها امي واللي بعمرها. الافكار
4: جايين لعندي كرمال تاكلوا رز بحليب شغل الضيعة شغل ايدي غير شكل بطعمة العطر والحليب البلدي وكل شيء طبيعي. جيب الحليب اكيد بكيلو انه 10 كبايات حليب بدهم نص كبايه رز وملعقه الطبخ الكبيره ونص سكر مع ملح قدر ملح البيضه وبنحط على النار بينغلى بس يصير يغلي بنحط العطر بيغلي العطر معهم لحتى لي قبل ما يحترق بنشيله ونكفي غليهم لا يستوي عقله ويصيروا مزبوطين منيح شرط مزهر بس ونصبهم بالكاسات.
0: هولي جوزات بجيبهم امريكا؟
4: لا لا عنا نحن عام 3 جوزات منحوش كل سنة
0: بيكنز جوز امريكاني موجود حتى هون بالضيعة ولا حمستيني دول؟
4: لديت شخراج
0: الريحة الطعمة الأرومز مش معقول بتبلش برزتها حبة حدا تانية مطبوخة نص نص يعني شوي ألدنتي بس ما بتقروش بس منا مفعوصة بعدين بتحسوا بالحليب وطعمته ودسامته الحلوة شوية حلاوة شوية سويتنس وإذ بتطلع المنخار كان مزهر كان القطر شو هالاختراع. بعترف انه مثل ما بقولوا مني زبون رز بحليب ما كتير بحبها بس من اليوم ورايح اذا كلهم مثل هيك مادام ما بيك تفتحي مطعم
3: مش تحكي لو بكير كمان
5: هيدا النبتة بالضيعة بسموها مقتل بغل او خيار الحمار نبتة كتير مهمة باللاتيني اسمها إكباليوم إلاتيريوم. هلا ما تجربوها في ناس بيقولوا للسينوزيت واشياء كلها وهيك انا بدي اخبركم انه هيدا بتقفصوا عليها بتيروا البزر هيدا طريقتها اكسبلوزيف لتخلي عادة بتعرف الشتل بهمه يروح وين ما كان هي طريقتها بالمدفع هيك بتكب بزراتها وين ما كان لتتكاتر مشان هيك بتشوفوها وين ما كان اطرات.
0: 1 كيلومتر ا بيي سا اوز سا اوز 1 كيلومتر ا بيي سا اوز لي سولي.
5: انا قلت لك انه كوكب عندنا لها كثير سوربريزات اكل. ما بعرف اذا هلا حسيت انه سوربريزات او لا، بس تذكرني من هلا للساعه شوف الدفه.
0: هلا انا برد له اياها. مارك، كوكب عندها كثير سوربريزات شجر، ما بعرف اذا شفت الشجر اللي لازمه لهلا.
5: اوكي،
1: عم نعمل دبس فسرون، شراب الفسرون. ايه انه هيدا منعوزه لشو ما كان، للتبوله، للسلطه، لكل شيء بدنا نعمل منحط منه.
6: جمعيه التعاونيه للتصنيع الغذائي والزراعي بكوكبا، نحن 12 سنه نحن من كوكبات. تاسست التعاونيه 2010، نشتغل بالمونة، وفي 12 عائلة مستفيدة من التعاونية. المونة اللي عنا بالمعارض، وفي ناس بيجوا بياخدوا من التعاونية، وقال الضيعة كمان بيشجعونا بياخدوا من عنا، وفي بنبيع فوق بكاف، وعنا محلات ببيروت بنحط فيهم.
7: هاي في كراكي للموارد نعمل فيها الورد، يعني في كراكي تاني للزهر نعمل المزهر، وهاي دي مطحنة زعتر، ونعمل موني من كل شيء، مربيات وشراب وكل شيء موني بلدي.
0: تعاونية بالضيعة، لازم كل ضيعة بلبنان يكون عندها تعاونية لعدة أسباب. أول شغلة بتشغل ستات الضيعة وبتخليهم يضلهم بأرضهم، بتمكن الوجود بالأرض. واحد، اثنين، أهم شيء أنه أهل الضيعة بصير فيهم يشتروا مونة وبيقدروا يستفيدوا من هالمونة ويأكلوا صحي من ضيعتهم. ثلاثة والأهم، أنه عنا تصريف الإنتاج يلي كل هالإنتاج اللي موجود بالضيعة تما نقول كبينة ومش عم نقدر نبيعه. المونة بالضيعة شغلة كتير مهمة، والتعاونية لازم تكون موجودة بكل الضيعة، لستات الضيعة، للأشخاص اللي قرروا يبقوا بالضيعة تما ينزلوا على بيروت او على المدينه او يسافروا.
5: قلت لك انه في مفاجاه زختوره هيك. هلا رايحين على مطرح، انت رح تعرف لوحدك لوين. شو قصه الدوناتس بالنسبه لك؟
0: واحد لبناني عمل زلابيه، راح امريكا حط لها جوره سميها دونات.
5: شوف
8: زلابيه هي اساسا بلشت من الطاس، وصرنا بنضيع نشتغلها على طول تقريبا على الطلب. المكونات طحين وسكر وبهارات مثل اليانسون، السمسم، جاز الطيب، المحلب. أنا جريس فارس من سكان كوكبة، وبلشت بهالمصلحة من 25 سنة تقريبا. عندنا فرع بمرجعيون وعندنا فرع عام بكوكبة.
0: تتاكل مع دبس الخروب؟
8: مع دبس الخروب كتير طيبة.
0: لا لا مع هيك مع الوقفة. أيها أطيب، الزلابي أو الدوناتس؟
8: لا، الزلابي مع دبس الخروب أطيب، الدوناتس طيبة مع الكريم باسيو.
0: تقليد الضيعة القديمة. صباح الخير.
9: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك بكوكبة، شرفتنا.
10: أحد فارس من كوكبة، من هون مدانتي هدى حلكين. يعني نحن ما فينا نقول عن شيء مش طيب، عندنا كل شيء طيب، ما في شيء مشهور، عندنا كل شيء طيب. 18 سنين نحن بالمصلحة فاتحين، كنا غير هوني، وهلا جينا هون حد بيت مثلنا، عمرنا هيدي وحلنا فيها هون.
9: مشهورين بملوك الزعتر عساج مع السمسم البلدي، الزعتر البلدي، السماء البلدي، كله بنعمله عائلنا هون. واكثر منوشي هون بيكون عساج موجوده عندنا، بيوصلونا من وين ما كان حتى يجوا ياكلوا هون عندنا.
11: Anthony, come with me to get the best eggs.
0: حلو، يلا بيت طازة.
10: عند الدجاج ما بيبيض بالإنس، بضل صارح برا بيبيض برا، أكثر شيء هون بيبيض.

0: رمان اسود تقريبا بسمون 8 بول تشبه البليار مش شايفينها هلا كثير يعني هي بعدها صغيره بس انه هيك تنفرجه بعدها زغطوره ليك تيش تبعها قديش اسود هلا في 8 بول ما بيتاكلوا اورنمنتال هول بيتاكلوا بغنجون هيك يعني لازم نرجع لما يكونوا بالسويين لتذوق من الرمان عم فكر تعمل كيها حصرهم افتح تمك حبيبي افتح
1: ما بدي اوصلك كم قميص اليوم
0: هاي وحده طيباتها
2: زحمه
0: طيبه
2: بدي يبرم على المستوي
0: هذا
1: صاروا كيف هذا طالع لكم مقصود لحظه طاوله حلوه الفرن هو اختبار ببلش قبل ما واحد ياكل هو اختبار ببلش بالضحكه بالاستقبال بريحه الحلوه بالنفس اللي بتحسوه او بيفتحوا الباب اهلا وسهلا الضحكه شو بدنا نطعميه بالاخر الفرن هو الشيء بنبلش فيه نهارنا ان كان محل القهوه او ان كان الفرن فما في واحد يكون شو منطعميه فالضحكه الاستقبال وبعدين بنوصل لهون الصاج اللي عندهم اياه اول مره بشوفه هو صاج اللي ذكرني شوي بال بالحديد اللي بيعملوه كرمال القطايف في نار على كلها بتضربها وين ما كان ما بتحترق من ميل ومن ميل لا بيعملوا هاللحم عجين برمتها حلوه طرفها حلو وقفتها حلوه ما بتشبه سفيحة حرب البكية ما بتشبه لحم عجين معرفها ببيروت شكلها سبيسيال وهي ما بدها غير لبن تنبسط فيها دغري هيك عجينتها مش معقول من برا محمصة شوي من جوا طرية كتير منا كتير سيوكي منا كتير رقيقة ما بتعلو لحمتهم كتير طيبة طازة والبهارات اللي بقلبها عظيمة بدها او لبن او شوية دبس الرمان يا سلام
3: معك طوني أبو نقول صار لي 20 سنة تقريباً بالمصلحة صار لي فاتح أنا لحالي هون شي 7 سنين والحمد لله بهالأزمة بعدنا واقفين على جرينا والحمد لله ومن حي نحن مضطربين لأنه هني عم يشجعونا لنضلوا فينا على جرينا اليوم أنا نعمل عبامة الكنافة الجوز هي أكلة جنوبية بالتحديد وكتير مرغوبة عنا وخاصة نحنا على المرفع والصيام هي هذه نشتغلها على طول كانوا أهلنا وجدودنا كانوا هن يرشوا الكنافة ويلفوا ويشوها ويقطروها ويعملوا سودة كل دستها القدة من شان الصيام الجوز نحط له السكر من بعد السكر زهر نخلطهم نزهر للطعم اكيد والسكر للطعمه ولتطلق الحشو بقلبك يلا بدها تقريبا شي ربع ساعه وهيدا

0: هنا راديو كوكبة
1: بكوكبة المباركي هون على هالتلي، ولما المسيح كان بزيارة لقرايبينه بهالضيعة عطش فضرب عصا بالأرض وتفجر هالنبع. هون الناس بتشرب من النبع اللي ما بينضب، نبع الحياة، بتصلي وبتطلب وبتنال النعم.
2: هيدا الايكو سيستم عم شوفه قدامنا هو من اهم ايكو سيستم بلبنان. هن بيقدروا يكونوا هول النباتات بنسميهم سامي اكواتيك، بيعيشوا بالمي او حد المي. اهمهم هن القره والجرجير، في عنا هيدا النبته اللي هي النعنع البري المنتا، واهم شيء كمان في عنا الكاركس اللي بنسميها نعس اللي هي بدلنا على المي. بس اكثر نبته هون مهمه هي التيفا او الكاتل، هيدا اذا بتفركوا هيك بتيروا البذرات تبعها. هيدا نبته كتير مهمه، فيها طعم الحيوانات، طعم العصافير، فيها طهر المي. هيدا النبته لوحدها بتستاهل حلقات، حتى قبل كانوا منا يعملوا ورق نكتب عليه مثل البابيروس. هيدا النبته وهيدا الايكو سيستم بيستاهلوا كتير نحميهم. هول كتير عم بيصيروا نادرين بلبنان، وواجباتنا نحميهم ونوعي عنهم.
3: أنا ما بدي أشوف حالي، ما بدك تشوف حالك، ما بدي خبره أنه أحلى ضيعة بلبنان، لا، ما بدنا نيجي نخبر نقول أنه إيش شو عملته وتقول أنت وبلديتك عملته كتير، بس هو علم، هو درس لكل بلدية أنه في واحد يعمل شغل.
4: أكيد في واحد يعمل شغل، أنا بدي وجه نداء لكل بلديات، لكل رؤساء بلديات لبنان، ما تنطروا البلد يزبط، كل واحد يزبط ضيعته، كل واحد يعتبر ضيعته لبنان، ويعمل مشاريع لضيعته. ولبنان هو مجموعة لوحة كبيرة بازل، وقت كل واحد يزبط ضيعته ونركب البازل على بعضهم رح يزبط البلد.
3: أكثر من 25 مشروع عملتهم بسبع سنين.
4: أكثر من 25 مشروع مش عملتهم، عملناهم كمجلس بلدي، وأهالي الضيعة ساعدونا لأنه كانوا متجاوبين معنا. المشروع رقم 25 يعني حيدشن بتشرين الأول، يلي هو طاقة شمسية وكلورينيشن لكل مية الشرب بالضيعة. نقدر يكون عنا استقلالية مثل ما عملنا 0% ويست، مثل ما عملنا طاقة شمسية للشوارع، رح يكون في عنا طاقة شمسية لمية الشرب، ورح نقدر يكون عنا استقلالية بغض النظر إذا انقطعت مية الدولة أما إجت مية الدولة. كل رؤساء البلديات، كل بلديات لازم تعمل
3: مع هالشي. دولة مكسورة الإمكانيات من إجت
4: كل شيء عم نقدر نموله من برا دونيشن.
3: أكلات تقليدية قديمة علمتكم إياهن أمكم أو ستكم؟ شو رح ناكل اليوم؟
5: رح ناكل اليوم ورق عريش قاطع، عجة شومر، عجة كوسا، فتوش، سمبوسك، راس بقورمة ولبنة، حمص بطحينة، سلطة الراهب، شومر بعدس، هيك لحمة.
3: شو أكتر طبخة أو أكلة معروفة بالضيعة؟
5: عنا هون بالضيعة شومر بعدس، جميلان كتير بيعملوها بالمواسم،
3: بنعمل يعني شغل على الموسم.
5: على الموسم
3: ما بينكب شيء، كل شيء موجود، بنعمل طبخه بنحط لها شويه نفس وبتطلع.
5: اوكي،
3: هيدي لفتت نظري وشكلها حلو.
5: اي شو مر بعدس، هيدي العجه. العجه بنعملها بالموسم كمان، هلا صرنا عم نبتكر لانه مش موجوده على طول، عم نحط شوي بالفريزر لحتى نكون اب تو ديت وعلى طول يكون في الطلب عليها. يعني
3: طلعوا بتطلع فيها بتقولوا ممكن ناشفه شوي، وبعدين بيطلع جوسي ناس من جوا والحامض من جوا،
5: مو طحين شوفان
3: روعة.
5: ايه، وهيدي الكوسة مع جزر كمان مع اكيد بهاراتها.
3: اف اف اف هني،
5: وهيدي كتير جوسي
3: ابطال كمان. لأن عملوا كل اكل بلا بصل وبلا توم وطالع فيه طعمة
5: اكيد.
3: هون
5: هيدا ورق عريش قاطع،
3: شو طيب، واو الحموضة، عرفت تاكل معي
5: طبعا.
3: شو حلوة، شو حلوة. شو حلوة من برا ملا قرشة، من جوا مش معقول لمعتها، مش معقول طعمتها، لقطين لحمة ما في بالآخر. شو هالطعمة؟ لك في أهم من أكل لبناني؟ ما في أهم من أكل لبناني، ما حدا يخبرني شيء. بدأ عرق أكيد، قاعدة بدأ عرق، الأكل اللبناني بده عرق، أكل اللبناني والعرق شغلة كتير مهمة على بعضنا. بتعرفوا كل الأكل لبنان بس الفريك لبناني. اللبناني ما عنده رز بس اللبناني عنده قمح، اللبناني عنده قمح عرف يستفيد منه ويقطفه أخضر قبل ما يصفر قبل ما

0: المحمص قبل ما ينشف وعملنا الفريكة. الفريكة هي قمح أخضر محمص ومدخن، أول ما تحطوه بقلب مرقة اللحمة أو الدجاج بيسحب كل هالمي، بتصير بقلبه بصير يفقع تحت السنين، الرز ما بيشرب، الباستا ما بتشرب، بس الفريكة بتشرب. هالقمحات الغير شكل بيغزوا، بيقولوا أنه فيهم غذاء أو نوترينس 7 مرات أكثر من الكيلو، ونحنا مش قابدينه جد. الفريكة بلدية وطنية، لازم كلنا ناكل فريكة ونشجع أولادنا على الفريكة. وصلت نعمل صح مع اللحمة. أوه ماي جود، بتصير تكسر، بتصير تفقع تحت السنين، تعمل بارتي، بتصير ترقص تحت السنين، تحت السنين، طعمي من هون طعمي من هون. وكاس عرق، وكاس الجامعة، وكاس البلد، وكاس الجنوب، وكاس كوكب.
1: نحن ستات بكوكبة نعمل حلويات، كل حدا بيعمل نوع معين، اشياء صيامية واشياء فيها سمنة وكتير طيبة، بنعملها من محبتنا ومن قلبنا لحتى نضيف كل الضيوف اللي بيجوا لعنا. اهلا وسهلا فيكم بضيعتنا كوكبة.
0: شو بدنا ندوق تندوق، شو بدنا ندوق تندوق من الصبح، وكل وشيل طن طيبين، وكل وشيل طن طيبين. الكرم الأكل الطيب العادة الحلوة، بس بالآخر لازم ندوق الكنافة وكتير أشياء تانية كمان. جوز من جوا شربين، إن كان القطر إن كان السمنة، قرشة مطبوخة مظبوط، فريكي ما بتعلق. أوه طعم شبه طيبة. إف لا لا، ها أخذها معي، ها أخذها معي للطريق، ومن هون منروح سويقة على الضيعة اللي بعدها اللي تأخرنا عليهم ساعة. طب عيب، حضرت المدام القهوة. عيب عيب على الواقف، ما في مني، ما في أطيب مني.
2: وين الشباب؟ بشكرك
0: شباب البقوي بيشربوا حليب وكورن فليكس، ما بيشربوا قهوة. باي مدام.
3: باي باي باي.

0: Señora.
1: Nem.
0: Señora.
1: Nem, Chubek.
0: Señora.
2: Where is that?
0: Señora.
2: لك شوبك شوبك صرت طالع نازل على هالبيس من شوبك صرت ثلاث مرات ما اصحى من وراك
3: كاردوني من سينيورا نو انتيندو
4: جو سبيك انجلش
2: نو اي سبيك عربيزي ماي انجلش از ليتل يا قطيعه بتعبي لي على صباط غبره ودهن وبترجع تنزل لهان
3: انجلش انجلش
2: ايه انجلش انجلش يو فول يور شوز بيت اند داست يو كم هير بس بس بس يا قطيعه اني اي ماب ماب ماب وانت يو واك واك واك
3: وات
2: اني بمسي انت بالدعوس اي ماب ماب ماب وانت يو واك واك واك
3: جو ماب ماب ماب مي كواك كواك كواك
2: ايه سي سينيور
3: كواك كواك كواك اوه كواك كواك كواك اي نو ات اي نو ات كواك كواك كواك
0: اتس ا دك
2: دك ايه يا بطه عم بلعب حزازير اني معك
3: اوكي اوكي ماي تيرن ماي تيرن
2: ها وش عم يخلعني يا عمي شو هو يا داغي قبل الستين ألف داغي انت
3: كوركتو داغي ونشيواوا
2: ولك يا عمي منان الله بيبعت لي اياهم حسين هذي منان بيبعت بيطلع فيهم بيبعت لي سنيورا سنيورا
3: do you want to play something else
2: play something else
3: huh? بيدرا بابل تيهيراس
2: yeah, شو شو هي وات وات
3: بيدرا بابل تيهيراس
2: يه I know this game honey when I was small size بالضيعة كنا هيدي نلعبها انت you know this game come in
3: senor did you want to play with me
2: يلا يلا play يلا شوف يلا واحد اثنين ثلاثة ها حزرة حزرة واحد اثنين ثلاثة ورقة ها كمان واحد اثنين ثلاثة ها
3: تهراس تهراس
2: I want to kick your ass تهراس
3: again again
2: ولك no not again ولك you are here انت for paint. A bad boy, not to play, you become